0: كل هجرة. إذاعة الصوت الإسلامي معكم مستمعينا وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. نعود إليكم الآن وإلى متابعة البرنامج ومع هذه المحطة ومع ضيوف أكارم، وبالأحرى هني ضيفات حضروا إلينا في هذا الصباح بالاستديو لحتى إن شاء الله نشارككم ونشاركهم بهاللقاء وبهالحديث اللي إن شاء الله يكون في منفعة بإذن الله تعالى. اليوم أحبائي بمجلسنا معنا أختين فاضلتين، هني من مجلس الجالية السورية الأسترالية. بيشرفني أني رحب بالسيدة سمر المجذوب مديرة العلاقات بمجلس الجالية السورية الأسترالية، وأيضا بالأخت هالة هنداوي أمينة سر الجمعية. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا فيك ست رانيا.
2: صباح الخير، شكرا على استضافتك.
0: يا ميت هلا، حقيقة أنا مسرورة كتير أنه جيت وحضرته، وبشرفني أتعرف على الأخت هند والأخت سمر، الأخت هالة والأخت سمر غنية عن التعريف طبعا. شكرا. إن كان بالنسبة لإلي أو بالنسبة للمستمعات وكتير من الأخوات اللي بيعرفوها، ناشطة ما شاء الله يعني عنا، فغنية عن التعريف.
1: الله يخليك، شكرا، يعني الله يجعلنا عن تحسن ظنكم وظن الجالية يعني.
0: آمين يا رب العالمين. حقيقة من بعد التحرير بسوريا، لسوريا إلى معز ومحبة كتير كبيرة بقلوبنا، كنا سعيدين جدا بأنه بدأت كمان الإخوة يعني على صعيد المغتربين، ليس فقط في أستراليا، يعني المغتربين السوريين كان في عندهم دايما محاولات أنه يكونوا في تقارب مع أهلهم، خاصة بالظروف الصعبة اللي كانوا فيها. هلأ بعد التحرير الحمد لله على صعيد أستراليا إذا بدنا نحكي، كان في خطوة كتير طيبة أنه كان في مجلس جديد أنشئ. هلأ تقريبا صاروا شي سنة تقريبا، لأني أنا بتذكر أني أجريت لقاء سابق مع الأستاذ المحامي سامي السراج وحكى عن هذا الموضوع. اليوم نحن وبعد مرور هالعام هيدا أكيد صار في خطوات جديدة بالمجلس، إن شاء الله بتكون إلى الأفضل. حنبدأ بالحديث عنها ونعرف فيها أكثر، ونعرف كمان المستمعين اللي انضموا إلينا واللي ما كانوا بيعرفوا أصلاً إنه في مجلس للجالية السورية بأستراليا. خليني أبدأ معك سيدة هالة ونحكي عن المجلس وكيف إجت فكرة نشأته وإن شاء الله تعريف بهذا المجلس.
2: أول شيء بدي أرجع أتشكرك على الاستضافة اللطيفة وعلى هاللفتة الحلوة. مثل ما أسلفتي، المجلس حقيقة له تقريبا، هو حديث الولادة له سنة تقريبا. أعضاء المجلس الحاليين قسم منهم كانوا أصحاب جمعيات سابقة، مثلا دكتور سامي مثل ما أسلفتي، سامي سراج كان رئيس جمعية أو من مؤسسي جمعية أستراليوم من أجل سوريا، والأستاذة سمر كانت معهم بهذه الجمعية. عنا كمان من الأعضاء أستاذ زهير سباعي كان كمان مؤسس الجمعية السورية الأسترالية، وأنا أيضا كمان كنت مؤسسي جمعية Syrian Community Association وكنت الرئيسة للجمعية بهذاك الوقت. هلأ في عنا كتير خبرات، في عنا يعني تجارب، في عنا يعني كلياتنا بهذا العمل المجتمعي، قررنا نحن نحط كل هالخبرات مع بعضها لحتى نأسس هذا المجلس.
0: ما شاء الله.
2: فيعني خبرة واحدة يمكن تقدم شيء معين، الخبرة الثانية بتقدم شيء معين بمجال ثاني، بس كل حدا لما بنحط هالخبرات مع بعضها رح ننجح مع بعض.
0: أكيد أكيد، في الاتحاد قوة، مش هيك نحن علمونا من نحن وصغر. بس حقيقة فكرة طيبة إنه أنتوا تجمعتوا كلكم سوا. جيد إنه يكون في مثلا أكثر من جمعية تحت مظلة واحدة تجمعون، وكل واحد بقدم خبرته وإلى الأفضل، يعني هذا شيء كتير مهم.
2: أكيد.
0: نعم.
2: فتقريبا يعني نحن ارتقينا إنه هيدا الخبرات لما بنجمع مع بعضنا بدنا نأسس شيء إن شاء الله ناويين إنه يكون شامل لكل أطياف المجتمع السوري. ما رح أقول نحن ممثلين عن كل أطياف المجتمع، ولكن هذا اللي منطمح له، هذا اللي منأمل له، إنه نحن نمثل هالجالية تمثيل يليق فيها. ولذلك نحن كان تركيزنا على ناس عندها خبرة بالكوميونيتي وورك، بالعمل المجتمعي.
0: ما شاء الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى.
1: نعم. أنا بحب يعني ضيف يعني معلومة إنه بتعرفي بعد 2012 أنشئت جمعيات كتيرة، وكل هالجمعيات كان إلها دور فعال.
0: نعم.
1: سواء كان يعني أكثر شيء كان إلها دور بالعمل الإغاثي أكثر ما أنه عمل على مجال أستراليا.
0: نعم.
1: هلأ نحن من اسم الجالية الأسترالية السورية الأسترالية دغري من تستخلصي من الاسم أنه هيدا المجلس يعمل على يعني تعزيز العمل الجالية في أستراليا، ليس فقط خارج أستراليا ولكن في أستراليا أيضا.
0: نعم. هو الظرف والواقع اللي هلأ حاصل كمان يعني بيفرض نفسه.
1: أكيد.
0: يعني المرحلة 2012 طبعا كانت لساتها سوريا تحت قيد الظلم، الحمد لله هلأ يعني صار في تحرير لإلها، وإن شاء الله يا رب بتدلى محررة وبتدلى يعني المستقبل بيكون إلى الأفضل. فطبعا الفترة الماضية كانت الأولوية هي الإغاثة، إنه للناس اللي يعني كانت بحاجة لإغاثة، إن كان أكيد أسهل شيء كانت الدعم المالي مثلا. اليوم الموضوع تغير، ولكن كمان بيلعب دور إنه الصورة اللي هي لما نحن منتجمع هون بنقدر نفيد الآخرين هون.
1: صحيح.
0: نعم. طيب سيدة سمر، لو نحكي أكثر عن الأهداف الخاصة اللي أنتوا يعني حطيتوها لهذا المجلس، أردت أن تكون لهذا المجلس.
1: هلأ من أهم الأهداف إنه الجالية السورية مثل ما بتعرف هي من الجاليات الصغيرة في أستراليا، فما كتير إلها صوت وما كتير إلها بروز، يعني ما بتلاقيها يعني مثلا الجالية اللبنانية جالية كبيرة كتير، الجالية مثلا الباكستانية الهندية المصرية كلهم جاليات كبيرة. نحن بالفترة الأخيرة كبرت جاليتنا، يعني صارت الجالية، وبما أنه كانت بتعفي يعني النظام البائد في سوريا زرع خوف بنفوس الناس انهم يعملوا يعني يكونوا انهم يد واحدة، فتلاقي كان كل واحد يعمل شيء لحاله وما في تكاتف، كان نحكي الحقيقة
2: مناطقية.
1: صحيح. مناطقية كتير. هلأ إذا بتطلعي على المجلس عنا بتلاقي من جميع المحافظات السورية، حتى يعني في مذاهب ممكن تلاقي ممكن مختلفة، ممكن تلاقي يعني ناس، يعني نحن ما عم نركز على منطقة معينة أو فئة معينة أو لون معين.
0: صحيح. يعني هلأ هدف المجلس اليوم بأستراليا هو لم شمل الجالية السورية في أستراليا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: لما بيصير لم هالشمل من كل الطوائف من كل الفئات أكيد بيصير في يعني قوة أكبر، فعالية أكثر، لحتى إذا بدها تقدم خدمات إلى سوريا بيكون مفعولة، طبعا بيكون متضاعف عن إنه الواحد يكون لوحده أو مؤسسة صغيرة تشتغل لوحده.
2: يعني أنا بدي أعرج على اللي حكيته ست سمر قبل، إذا كنت تروحي قبل على سوريا تسألي أهل حلب عن أهل درعا ما بيعرفوا عنهم شيء، أو شو أكلتهم المفضلة، أو شو الطبق اللي بتتميز فيه هالمدينة الرائعة. إذا بتسألي أهل درعا عن أهل مدينة دير الزور كمان ما بيعرفوا عنهم شيء. فكانت فعلا البلد مقطعة الأوصال، ونحن عم نجرب هلأ نلم هالمحافظات كلها مع بعضها، نكون نحن الجسر بين كل هالمحافظات، ونكون الإيد اللي عم بتمد إيدها للباقي ونلمهم كلهم. لهيك نحن ما بدنا نمثل لا محافظة واحدة ولا لون واحد ولا دين واحد.
0: نعم.
2: نحن بدنا نكون سوريين.
0: نعم. نعم.
2: بغض النظر عن الدين عن المحافظة عن أي شيء.
0: هو النظام البائد يعني الخبسنة اللي كانت عنده أنه جعل حالة التوجس دايما من كل سوري، دايما عنده حالة التوجس والخوف من السوري الآخر، لأنه كمان هو عنده خايفين على عائله له تاركة بسوريا، فهيدا يمكن خلى الشقاق وخلى التفرقة تصير. فإن شاء الله الله بيجمعكم دايما على خير بإذن الله.
1: يعني طبعا من الأهداف اللي نحن يعني نسعى إلى أنه يكون للجالية هون جسم موحد أو مرجعية. إذا مثلا الحكومة الأسترالية بدها تعرف شيء عن سوريا يكون في لها مرجعية، ما تتواصل مع هي الجمعية أو هالجمعية، ممكن هي الجمعية الفلانية تمثل منطقة معينة أو هالجمعية، ولكن وقت بتكون في جسم واحد للسوريين فأمام الحكومة هون الأسترالية بيكون يعني في مرجعية يرجعوا لها، مثلا سواء كان بالفلكلور، سواء كان مثلا الطعام اللي بنعمله، سواء كان الأعياد، طبعا يعني هدول الأشياء في أشياء بيجتمعوا فيها المسلمين بشكل عام، بس في أشياء تتميز فيها كل جالية ولازم يكون هناك في مرجعية يعني يعود لها هون الحكومة الأسترالية في الالتقاء بهاي
0: هذا هدف يعني كتير كتير قوي، لأنه ضروري، لأنه يعني يكون في إلكم من يمثلكم أمام الحكومة الأسترالية، بحس مثل ما عم تقولي سيدة سمر إنه إذا في أي شيء مثلا للحكومة السورية، إذا هي مثلا بدأت الحكومة الأسترالية بتعمل أي حتى يعني نشاط أو فيما يتعلق بالأمور يمكن الثقافية أو غيرها، فبتلاقي إنه هذا المجلس يمثل هذه الجالية بكل أطيافها الموجودة فيه.
1: صحيح صحيح. نعم. يعني هي من الأهداف اللي نحن عناها، وبناء على هذا الموضوع يعني احنا بدأنا بهذا الموضوع بإنشاء هلأ فريق رياضي، يعني ما شاء الله كم عدده، عدد جيد، فريق رياضي أنشأناه حديثا يعني بيمثل الجالية السورية، وكان يعني ما شاء الله كان
0: يعني هيدا نيو جينيريشن للجالية السورية اليوم.
1: صحيح، لأنه بتلاقي هون في كتير فرق رياضية بتمثل جاليات معينة، الجالية السورية ما إلها ما يمثلها كرياضيا يعني.
0: نعم.
1: فهيدا يعني من تحقيق أحد الأهداف لهذا المجلس، وما شاء الله يعني إجانا دعم من يعني بعض الناس الله يبارك فيهم، مثل سيد مصطفى كريش صاحب مطعم أرماني، يعني يمكن جهزهم
2: باللباس الرياضي يعني حتى ودعمت. نحن هلأ بلدية ليفربول اعتمدت فريق كرة القدم السوري انه هو يكون الفريق الوحيد الممثل للجالية السورية بعلم الأخضر، وهلأ فريقنا الحمد لله رح يشارك في بطولة الفرق المتعددة الثقافات اللي رح تكون بتاريخ 17 أكتوبر
0: ما شاء الله.
2: فلا تنسوا تروحوا وتتابعون
1: هيدا شيء يعني بتحسي انه على الأقل علم الأخضر هلأ ينرفع هيك يعني
2: أكيد.
0: هلأ أنا يعني بحس بمشاعركم، انه الواحد عم بيحس انه هلأ بلشنا ناخد نفسنا، هلأ بلشنا نستنشق الحرية بانه نعمل شيء ايجابي، ان كان على الصعيد المحلي كسوريين بين بعضكم البعض، وهالشي هيدا بيرجع ان شاء الله ثمراته كمان لأهلنا في سوريا. يعني لما بيقولوا انه في إلنا فريق مثلنا، في إلنا فريق مثلا ربح او يعني كان له مشاركة حتى لو لم يحصل على ربح، بس ان شاء الله بيربحوا، بس يعني أقلها هي المشاركة، إنك أنت تكوني فاعلي بين صحيح. بقية المجتمعات.
2: بدي أضيف على هذا الشيء إنه نحن صار عنا هلأ انتماء. قبل إجا الفريق السوري ولعب مع ضد فريق
1: وكنا واقفين، أنا كنت من اللي واقفة مع أستراليا،
2: أنا شجعت فريق أستراليا لأنه أنا أشعر بالانتماء إلى أستراليا أكثر ما أشعر بانتمائي لسوريا
1: ذاك الحين
2: ذاك الوقت. هلأ نحن لما صار عنا فريق كلياتنا نازلين لنشيل العلم الأخضر ونروح، لأنه هلأ أنا فعلا بحس حالي بنتمي لهذا الوطن، لأنه قبل لا النشيد بنتمي له ولا العلم بنتمي له ولا الوطن، يعني لأنه كان اسمه سوريا الأسد، فقلت إذا هي اسمها الأسد سوريا الأسد فأنا ما بنتمي لها السوريا هاي. فهلأ لما تغير النظام بطلت سوريا الأسد أشعر بالانتماء وأفتخر فيها.
0: الحمد لله.
1: يعني كلنا هالشعور هذا يعني سبحان الله يمكن ما بيشعروا إلا اللي عاش غربة عن وطنه، غربة حقيقية. يعني قد تكونين خارج وطنك ولكن ما بتشعري بالغربة، لأنك كل سنة ممكن بتروحي بتزوريها بتحسي أنا من الناس اللي كنت أشعر بغربة عن سوريا نهائيا. 15 سنة مثلا لم أزور سوريا في تلك الحقبة يعني. فهذا كان يعطيني إحساس أنه أنا ما عندي انتماء غير فقط لأستراليا، لا هلأ بحس عندي انتماء للبلدين،
0: بحن الجذور الواحد لجذوره،
1: للبلد الأم وللبلد.
2: حتى ست سمر بدي احكي لقصتك انه ست سمر نزلت مؤخرا على سوريا وطلعت جواز سفر سوري مع انه هي مو بحاجته.
1: مو بحاجته، قالوا لي ليه بدك تطلعي جواز وانت معك جواز استرالي؟
2: وانا بال 2018 كنت بحاجه جواز السفر السوري ورفضت طالعه مع اني كنت بحاجته وكنت بلا هوية هون لانه ما كان معي جنسية حتى. فقلت انا برفض اني روح على السفارة وادعم البلد او على الانصلية وادعمهم بمالي، فضليت بلا هوية لحد ما طالعت الجواز السفر الاسترالي. ففيك تشوفي هيدا النقلة، فيك تحسي
0: صحيح صحيح. وهلأ يمكن بشوفها كمان بولادكم، هلأ الولاد اللي الأبناء السوريين المتواجدين بالاغتراب بالقبل إنه شو سوريا صحيح. شو سوريا مصر. بس هلأ الموضوع مختلف مع يعني أكيد أكيد البلد بإذن الله يعني منشوف إلى مستقبل بإذن الله بيكون ناجح إن شاء الله. ما فينا نحكم هلأ على أي شيء مبدئيا، مبتدئ أخذ أرض بلد من الصفر أو تحت الصفر، إذا في كان رقم أقل من الصفر كنا قلناه، وبدك تبني بلد من أول وجديد، بدك استثمارات، بدك مال، إذا ما في مال ما فيك تبني. فأكيد يعني نحن إن شاء الله ما بنحكم هلأ بأي أحكام سلبية إلا بإن شاء الله رؤية إيجابية لهذا البلد، حتى إن شاء الله نقدر أنه نتطلع إليه كما نحن نأمل. أنا الكل بيعرف لما بحكي عن سوريا بيقولوا لك إنه مثلا أنت لبنانية، أنا بالنسبة لي ما بعتبر لا لبناني ولا سوري ولا فلسطيني ولا مصري. أنا يعني نحن أول شيء مسلمين، وبنفس الوقت أرض الشام هي أرض وحدة، اللي قطعها واللي قسمها يعني للأسف الآخرين، لكن نحن ننتمي إلى أرض وحدة. فإذا بحكي عن سوريا بحكي بكل قلب محب، لأنه بعتبرها كمان هيدي أرضي، أرض الشام.
1: أكيد أكيد، يعني نحن كلنا شعب واحد أصلا، بتلاقي طعامنا متشابه وثقافاتنا كتير، عاداتنا ثقافاتنا خاصة سوريا ولبنان، يعني بتحسي ما في يعني أحيانا نحن عنا مثلا في الساحل عنا يعني كتير أكلات قريبة منكم أنتم في صيدا ولا بطرابلس أكثر من أهل الشام يعني.
0: هو خاصة طرابلس كتير بتلاقي ويعني شيء بالشيء يذكر، هلأ نظهر شوي عن الموضوع، بس لما سمعت لهجة جزيرة طرواد، طرواد ما اسمها هيك الجزيرة، أرواد أرواد، جزيرة أرواد، كانوا عم يحكوا أهلها التهولي ترابلسية ترابلسية، يعني لهجة أهل ترابلس أهل شمال لبنان
1: وأهل طرطوس هيك شوي كمان بتشبهها.
0: يعني أنا حقيقة أول مرة كنت بسمعهم هن وعم يحكوا تفاجأت أنه هيدي جزيرة يعني بقلب مثلا سوريا بس اللهجة هي لهجة أهل ترابلس لما بيكونوا عم يحكوا. فسبحان الله بالأخير نحن أنه هي أرض وحدة تم تقسيمها بسبب ما حصل يعني من تقسيمات لكل الدول. نظهر من هيدا الحديث لنرجع لمجلسنا وإن شاء الله بيكون مجلس خير بإذن الله تعالى. فإذا اليوم فينا نقول إنه مجلس الجالية السورية الأسترالية اليوم عم يرجع يجمع ويلم شمل السوريين في أستراليا لحتى إن شاء الله نعمل نشاطات أكثر ويعني حركة اجتماعية محلية إن شاء الله بيكون إلى كمان يعني ارتداد إلى الخارج إن شاء الله إلى سوريا بإذن الله.
1: يعني وطبعا ومن أهدافها يعني أيضا أنه تعزيز الهوية الثقافية السورية بالحفاظ على التراث على اللغة على يعني هيدا كتير كتير شيء مهم خاصة لأبنائنا الموجودين. مشان هيك بتلاقي معنا بالمجلس ما شاء الله خبرات مختلفة يعني صحيح. تعرف أستاذة هالة يعني ما شاء الله عنا الأديبة والشاعرة أمان السيد معنا كنا معنا الفنان نضال حمادي ما شاء الله يعني
2: بالمسرح بالفن مختص هو بهيك شيء. فهذا
1: عنا فنانين تشكيليين كمان معنا
0: يعني إن شاء الله بالقريب ممكن نشوف مثلا إنه معارض
1: مسرحيات. نعم صح. وعنا كتير يعني تطلعات إنه نعمل دورات تدريبية سواء بالهوايات أو سواء يعني لدخول مجالات العمل. نعمل دورات يعني نساعد فيها يعني عنا كتير تطلعات لقدام إن شاء الله يعني نكون على قد مستوى يعني الجالية
0: إن شاء الله بكل شيء إن شاء الله بإذن الله طالما يكون فيه.
2: عفوا أنا هذا اللي كنت بدي اللي كنت عم بحكي فيه بالبداية إنه نحن منكمل بعض. فلما عنا حدا بيشتغل بالمجال الفني حدا تاني ما بيبدع بالمجال الفني بس عنده إبداع بمجال تاني بنشاطات مجتمعية. ناس تانية بتبدع بالعمل مثلا بالمجال السياسي أكثر. فلهيك نحن لما عم نحط إيدينا بإيدين بعض عم لاقي إنه نحن عن جد أقوى من لما منكون كل حدا منشئ جمعيته الخاصة.
0: أكيد أكيد
2: عنا خبرات كتير. أنا كتير فخورة إني أشتغل معهم
0: الحمد لله. فإذا إن شاء الله حيكون في خطوات مستقبلية على صعيد الجالي هون.

0: بنسمع عنا، ونحن طبعا الإذاعة على استعداد بشكل دائم نذيع أي نشاطات لإلكون نعرف فيها، ويكون في كمان مشاركة من المستمعين. طيب هلأ اللي عم يسمعنا من السوريين يلي ما كانوا بيعرفونه في مجلس، وعلى فكرة يعني أنا بس بدي أضيف أنه من فترة ما كان سروا لسه المجلس السنة، بس كان في كان عملوا باربيكيو كبيرة وجمعوا العائلات، كمان كانت هذه مبادرة حلوة أنه يجمعوا يلي كانوا منضمين. يعني اليوم هلأ عم تكبر، عم يكبر المجلس، وأكيد في ناس سوريين هلأ عم يسمعونا ما كانوا بيعرفوا فيه. إذا حابين ينضموا، إذا حابين يعرفوا أخبار، هل في مثلا واتساب لكم خاص؟ هل في رقم خاص؟ هل هالأشياء هي ريت نخبر عنها؟
1: صحيح، هلا نحن عنا واتساب، عنا كذا صفحة على الواتساب، في عنا جروب نسائي بس وهو بيختص بالمساعدات، فأنشأنا هذا الجروب، والست نورهان ياسين مشكورة هي كانت وراء هيدا الفكرة. هذا الجروب طبعا بس بيضم سيدات للي ما بيحسوا حالهم بيحبوا يكونوا بجروب الأعم اللي هو فيه سيدات ونساء ورجال، وفيه كمان فكرة المساعدات بمعنى انه أنا عندي قطعة معينة ممكن تكون طاولة او اي شيء، فانا ما عاد بدي اياها لساتها طبعا بحالة جيدة جدا، فبعرض على الأخوات اللي بتحب تاخدها. يعني نحن ما بنقبل يكون يعرض أي شيء للبيع، كله لازم يكون فوفي،
0: يعني تدعموا بعضكم البعض،
1: خدمات للسيدات.
0: نعم.
1: وعلى فكرة يعني حتى من هذا الجروب هو صحيح للسيدات السوريات، ولكن معنا سيدات عراقيات ولبنانيات كمان، لأنه حبوا الفكرة فطلبوا أنه معلش نحن ننضم معكم لهذا الجروب.
0: ممتاز ممتاز.
1: مع أنه هو جروب للسيدات السوريات. في عنا الجروب الثاني تبع الواتساب اللي هو الجروب الأعم، فيه سيدات ورجال،
0: هذا بتوصف فيه رسائل إذا في نشاطات في أي شيء.
1: حتى نحن يعني كمان أنا بعملي أعمل عند عضوة في البرلمان، فكمان نحن كتير بيجينا أشياء مساعدات للمجتمع، فأنا عطول ببعتها على هذا الجروب. لما بتجي خدمات مجانية سيرفيس نيو ساوث ويلز عم تعرض مثلا غسالات مثلا، فأول ثانية أنا وصلني الإيميل أنه سيرفيس نيو ساوث ويلز بلشت تعرض هيدا الخدمة، فبعدت على هذا الجروب، كتير ناس تواصلت معي كيف فيني أقدم، شو الشروط. فمنجرب نحن هذا الجروب ما يكون جروب بس انه انا عندي ارقام هون وخلاص، لا نحن بدنا نفيد الجالية، فعم نجرب انه نلمهم مع بعض. اول شيء اي اعلانات بدها تصير لاي نشاطات مستقبلية بتكون موجودة على هالجروب.
0: ممتاز.
1: واي خدمات عم بتكون عم تطرحها سيرفيس نيو ساوث ويلز مثلا او الحكومة الاسترالية بشكل عام، كمان يكونوا هنن اول الناس اللي تسمع فيها.
2: أيضا يعني بحب بس هيك كمان أتشكر السيدة نورهان ياسين، هي طبعا عضوة ما شاء الله فعالة بالمجلس، وهي ما شاء الله من الناس اللي يعني إلون كتير نشاطات ما شاء الله خيرية، نشاطات اجتماعية مع النساء، وهي أنشأت هذا الجروب فعلا لخدمة النساء بشكل خاص طبعا، ولو انه نحن يعني هذا القسم اللي، ولكن لها نشاطات يعني يعني ما شاء الله على مستوى المجلس ومستوى هي. ونحن هلا عم نتقبل الاشتراك معنا، يعني نحن بنشجع اي سوري يدخل معنا بهذا المجلس، يعني لانه بتعرفي مثل ما عم نحكي كل خبرة مهما كانت صغيرة هي تضيف لإلنا وتضيف للجالية يعني شيء يعني.
0: وكل واحد يعني عنده حب لوطنه بيستشعر يعني إذا في مؤسسة قادرة أن هي تدعم هالشي هيدا، أكيد إذا انتسب لإلى أو تابع أخبارها بحس حاله أنه عم يعمل شيء، عم بضيف شيء، ممكن إن كان من كان خبرته أو حتى خبرة الآخرين يلي ممكن أنه يستفيد فيها. فاللي إن شاء الله تعالى نحن هلأ منذكر بالرقم بحيث أنه اللي بحب ينضم للواتس أب مثلا.
2: نعم.
0: أو في رقم
2: هلأ آخر نحط رقم المجلس.
0: نعم.
2: اللي بحب يتصل
0: وأنتو ساعتها
2: نعم. هلأ حاليا
1: الرقم. نعم. هو هذا رقم خاص للمجلس.
0: نعم.
1: اللي بحب يتواصل معنا 0406 718 003 أو 0406718003. هذا الرقم الخاص للمجلس للي بيحب يتواصل معنا، يشترك معنا بالصفحة، أو حتى اللي عنده أي استفسار يعني.
2: أو بيحب يعمل انتساب، يعني هلأ الانتساب يعني عاملينه مجاني طبعا، ولو أنه المجلس بحاجة يعني طبعا لبعض الدعم يعني، ولكن نحن هلأ حابين أنه نستقطب أكبر عدد من الجالية يعني، ونستفيد من الخبرات اللي عندهم حتى نفيدهم يعني. كتير في ناس حيستفيدوا يعني إن شاء الله، إذا يعني ممكن يعطونا أفكار لبعض الدورات اللي نقدر نعملها يعني. هلأ مثلا ممكن نعمل كتير دورات بتساعد في التعايش هون في أستراليا. في ناس مثلا عندهم مهنة بس ما عارفين كيف بدهم يشتغلوا فيها، ممكن نعمل دورات لهي المهنة الفلانية، أو يعني على مستوى صغير، أو نوجههم كيف يروحوا المعاهد الموجودة أو عن طريق الجامعات أو طريق يعني بأي طريقة نحاول نساعد،
0: خاصة مثلا اللي عندهم مثلا ضعف باللغة الإنجليزية، أحيانا بحاجة لحدا يعطينه من الخبرة. ممكن يكونوا جدد في أستراليا، إذا تواصلوا معكم فيكم تعطوهم من خبرتكم، من أشخاص مثلا لو أنت مش متخصصة بهالمجال ممكن توجهيها لحدا تاني متخصص. كتير هالعمل هيدا إن شاء الله مأجورين عليه قبل كل شيء بإذن رب العالمين. وبنفس الوقت بنتمنى لكم النجاح، لأنه بالأخير إنه هو عمل إنساني، وبنفس الوقت بلم الشمال يعني، فيه محبة فيه عطاء، والأهم من هيك إنه سوريا الحبيبة، إنه نقدر نحنا إن شاء الله بالمستقبل يكون في إلى دعم أكبر.
2: صحيح يعني هلأ نحنا مثلا لحد الآن ما زالت أستراليا لم ترفع يعني بعض العقوبات عن سوريا، مع أنه كل الدول رفعت. هلأ بدنا يعني نحن عم نحاول أنه عن طريق التواصل مع الحكومة نقدر نوصل صوتنا، لأنه يعني لأنه مثلا بدك تحولي هلأ مصاري يعني صعب أنك تحولي في مساءلات أو شيء أو هيك، إذا حاولتي توصلي دعم. فيعني هاي كلها من الأمور اللي نحن عم نتطلع أنه نعمل العلاقات بين سوريا وأستراليا يكون عنا يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله. وخاصة أنه هلأ الفترة القادمة والحالية سوريا بحاجة كتير لاستثمارات، والناس أنها تقدر تدعمها وتعمل مشاريع، وهلأ المشاريع كتيرة بس كمان بدأ مين يدعمها. فما شاء الله كمان في عدد كبير من أبناء الجالية السورية هني هون حاضرين وإلهم بصمة على صعيد المجتمع الأسترالي، مميزين بمراكزهم الاجتماعية إن كان دكاترة أو إن كان مهندسين أو محامين أو غيره. هني كمان قادرين أنه يقدموا الدعم لسوريا من خلال إن شاء الله الاستثمارات أو أي شيء آخر،
2: لأنه هاي يعني هلأ الاستثمار دائما هو ربح مشترك يعني. أنا كسورية أسترالية وأتروح باستثمر في سوريا حيعود أيضا لأستراليا يعني، هذا ما حيكون فقط في سوريا يعني. صح أنا حقدم هناك، ولكن بالنهاية حيجيني ربح حيعود لي هون في أستراليا وعلى أولادي وعلى اللي عايشين في أستراليا. فيعني دائما الدول وقت بيكون في بيناتهم عمل مشترك بيكون في هون يعني تبادل ربحي بين الطرفين.
0: نعم.
2: وهي من الأشياء اللي نحن طبعا كمان نطمح لها يعني
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: بمناسبة هذا الحديث كمان يعني، وبمناسبة عم نذكر عن الجالية السورية والبلد الأم وهيك، فأنا كمان بدي أحكي عن الجالية الأسترالية السورية عفوا الموجودة بنيوزيلندا. فكمان نحن هلا كمان عم نجرب نعمل شبكة تواصل بيننا وبينهم. وطبعا الدكتور محمد تركماني مشكور كتير دعمنا هون، وحتى دعم الفريق عنا وعلى تواصل دائم، وإن شاء الله حيجي يشرفنا بزيارة قريبا على سيدني. فنحن إن شاء الله عم نجرب يعني نربط حتى هالجاليتين مع بعض على الأقل بين أستراليا ونيوزيلندا، لأنه نحن جيران
0: نقرأ
1: بعض وهن جالية صغيرة
0: طبعا مور. طبعا
2: وكمان مع نفس الوقت كمان مع ملبون كمان في عنا علاقات مع الجالية السورية في ملبون، في الأستاذ محمد الدباغ وابنه الأستاذ سامر يمكن أعتقد دباغ كمان يعني في

0: عندنا من بيرث وفي عندنا بالجرو كمان من أدلايد.
1: ممتاز، يعني هذا كمان بيخليهم انه هن يستشعروا انه نحن مش بس لوحدنا، في إلنا حدا هون.
2: لا طبعا الحمد لله، ان شاء الله يعني نحن عندنا امل كبير وعندنا مثل ما بيقولوا تفاؤل انه صح نحن هلا ما بنمثل غير شريحه يعني من هاي الجالية، ولكن عنا تطلع أنه نمثل أكثر هذه الجالية يعني
1: إن شاء الله
2: في المستقبل. وطبعا أنت كيف بدك تمثليون إلا من خلال عمل، يعني قد ما أنت بتقدمي لهالجالية قد ما بتثبتي مصداقيتك وبتقدري أنت يعني يصيروا يعني
1: ثقة، هون بيصير في ثقة يعني في بس ثقة. بس تبنوا ثقة مع الآخرين ويشوفوا إنه لا في ناس فعلا عم تشتغل هون بتصير بناء الثقة إنه أنا مش بس والله بأي شخص بس بالاسم بس بالفعل يلي هو بيقدمه.
2: والمهم يكون فردية، يعني المهم يكون عمل جماعي دائما الإنسان وقت بس بتطلع يكون أنا لوحدي صدقيني بالنهاية بيفشل
0: 100%.
2: المفروض نحن يعني هلأ نحن بتلاقي يعني مع بعضنا ما منحس حالنا أنه في رئيس ومرؤوس، ويعني
1: تلاقينا الحمد لله
2: مع بعض كأنه يعني أخوة وكلنا إيد واحدة، واللي عنده شيء بيقدمه واللي عنده فكرة، وهي يعني أنا هيدا اللي أعجبني بالموضوع يعني.
1: نعم نحن ليكو أكيد بنتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أنه كلمة أنا بس بدي أقولها يعني إن شاء الله شو بقوله بالمثل اللي صار ما ينعاد، يعني الفترة السابقة كان في أنا بالنسبة لي بعتبر أنه كان في أكثر من جمعية، كان في شوية مثلا تشتت بين السوريين، ما كان في إلون رأس تجمعون أو مكان يجمعون، ونتمنى إن شاء الله المرحلة هيدي أنه فعلا وجد هذا المكان، وجد الأب الكبير اللي بده يحضن كل أولاده، جمعيات إن كان جمعيات أو حتى أشخاص أفراد، وإن شاء الله يبقى هالشي هيدا، لأنه إذا في هدف محبي ومودي وقوة إن تجمعكم إن شاء الله بتكملوا، بس يبلش يعني مثل ما حضرتك هلأ ذكرتي حب الذات وكل واحد بده يظهر وأنا المسؤول وأنا هيك أكيد بيفشل العمل
2: أكيد.
1: وإن شاء الله هيدي الكلمة نحن ما بنتمنيها، إن شاء الله بكل لقاء نستضيفكم فيه بيكون في عمل ومجهود نحكي عنه ونتشرف بالحديث عنه إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله يعني نقدر نشرف الجالية ويكون لنا تأثير وفعالية برفع كفاءة الجالية السورية أمام المجتمع الأسترالي يعني، وأنه يعني بالنهاية نكون شيء مشرف في أستراليا
1: بإذن الله. نحن حكينا على بس قبل ما أختم يمكن حدا يسأل أو يخطر بباله، هلأ كل اللي حكيناه هو عن إشياء بتخص أستراليا بالنسبة للسوريين إنه وعملكم إن شاء الله بيخص أستراليا، هل في شيء يختص بأهلنا في سوريا؟ هل في شيء إن شاء الله بتكون تشتغلوا عليه لدعم أهلنا في سوريا؟
0: هلا قبل بحب أوضح شغلة، بخلال سنوات الثورة كانت هيدي الجمعيات اللي كلها تم إنشاءها كان هدفها إنه تخدم الأهل بالداخل السوري بالعمل الإغاثي. حاليا نحن عم نطلع إنه بعد سنة التحرير وبعد ما إنه كنا مبلشين كلنا جداد وكلياتنا ما عنا خبرة أصلا، يعني بسبب النظام اللي أقصانا كلنا من أي عمل مجتمعي أو سياسي، فلما جينا لهون نحن بلشنا نتعلم هيدا الأشياء فلهيك وقعنا بأخطاء كلياتنا. هلأ وحدنا هالجهود، تركيزنا الأول والأساسي جاليتنا هون، ولكن هذا ما بيعني أنه نحن هذا ما عم يعمل ريفليكت على الناس اللي موجودة بسوريا
2: أكيد.
0: يعني مثلا هلأ نحن التقينا بأعضاء برلمان الجهاد ديب وليندا فولتس، وعنا ترتيب للقاء مع جايسون كلير، وعم نأمل يصير عنا لقاء مع وزيرة الخارجية. هيدا اللقاءات لشو؟ لحتى نرفع العقوبات على سوريا البلد الأم. فنحن لو ما كنا عم نخدم البلد هناك بشكل مباشر، بس هذا النوع من الأنشطة من لقاء هدول الناس
1: تحركات نعم
0: والتحركات هاي بتخدم بلدنا بشكل أو بآخر
1: إن شاء الله
2: لأنه بتعرفي يعني مثل إذا هلأ أي حدا بده يعمل يساعد بأي مشروع هوني المساعدات عم بتكون يعني بطريقة غير مباشرة، لأنه ما بتقدري تتواصلي بشكل مباشر مع الحكومة السورية، ونحن هلأ العمل بده يكون مع الحكومة.

0: السورية نفسها. يعني ما بقى حنشتغل مع أفراد مثل ما كنا بالأول، لأنه هلأ صار حيكون العمل أعم وأشمل، لأنه هلأ حكومتنا يعني نسق بها، هلأ الحكومة الجديدة نسق فيها ونسق بكل عمل عم بتقوم فيه. صح مثل ما عم تقولي ما فيها شيء كامل، ما في في في بعض التجاوزات بتصير صغيرة، هي بأي مكان تحدث، ولكن الحمد لله نحن الله أبدل حكومتنا السابقة بحكومة تخاف الله، يعني
1: تسمع الشعب.
0: أيوة نعم، تابعة لنا يعني، منا وفينا مثلنا، يعني ما ناس بدها تسرقك. فمشان هيك نحن هون هلأ عم نعمل أهم شيء إنه تنرفع العقوبات، حتى وقت نحن بدنا نساعد الحكومة نساعد بطريقة قانونية ونظامية.
2: نعم.
0: ما تكون غير مباشرة.
2: نعم، بالتوفيق إن شاء الله تعالى. أنا كثير سررت يعني بهالجلسة، بدي أقولها بهالحديث هيدا، اللي إن شاء الله بإذن رب العالمين بيكون ثمرته طيبة كمان على المستمعين، وعلى كمان أهلنا السوريين يلي عم يسمعونا إن شاء الله بينضموا للمجلس، وإن شاء الله يا رب يدل عنكم نشاطات ونحن كمان منشارك فيها ونكون متواجدين ومحضرة إن شاء الله.
0: الشرف إنك تستضيفينا سترانيا، يعني ما شاء الله، يعني حديث معك لا يوم.
2: الله يخليك.
0: وبتخلي الواحد هيك يعني ما شاء الله مرتاح وعم يحكي معك يعني براحة وما بيقولوا عفوية.
2: سيدة هلا، أنا سررت بالتعرف عليك، وسمر سررت بالتعرف عليك مرة أخرى. الأخت سمر أكيد معرفتنا من بداية حضوري إلى أستراليا، تعرفنا عليها وما شاء الله هي سيدة ناشطة يعني من البدايات بأعمال يعني مجتمعية،
0: يمكن ارتقوا أن يكون بالعلاقات العامة.
2: الله يبارك فيك ويبارك كمان بكل الإخوة والأخوات، كلهم كل واحد سعى واجتهد. يعني يمكن اللي كان في اللي تواصل معهم دائم اللي هو الدكتور سامي سراج، الأخ أيضا سباعي،
0: زهير
2: سباعي، نعم تحياتنا لإله. وكمان يعني هن ما شاء الله من أهل البيت، يعني دائما بيحضروا بالإذاعة، شوف في نشاطات، شوف في شيء، كانوا من سنوات وبيخبروا عنا، وإن شاء الله تبقى هالعلاقة الطيبة دائمة
0: إن شاء الله دائما.
1: وبدك تشاركينا إن شاء الله عنا نشاط نسائي قادم
2: إن شاء الله. الله بإذن الله، بإذن الله.
0: هلا نحن طبعا ما تكلمنا عنه بشيء مفصل، ولكن إن شاء الله حنعلن عنه
2: إن شاء الله. نحن أكيد الإذاعة وأثيرة هو لكل الناس اللي بتحب تقدم خدمات وتخدم، لأنه بالأخير الإذاعة هي لخدمة الجالية، والجالية إذا عم بتقوم بنشاطات وإشياء إيجابية نحن بندعمها. فمسرورين إنكم تكونوا موجودين، وأي نشاط نحن بنعلن عنه بكل حب يعني ورضا، وإن شاء الله بتدل هالأمور مستمرة إلى الأفضل بإذن الله تعالى.
0: تسلمي، شكرا.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كان معنا الأخت هالة هنداوي والأخت سمر المجذوب من مجلس الجالية السورية الأسترالية. منعود لنتابع ما تبقى من برنامجنا لهذا النهار. رح نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن ثم نواصل من بعده بإذن الله تعالى.
3: بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyer.com

مستمعينا منتابع معكم ومع المحطة الأخيرة ببرنامجنا لليوم. بدي نوه لكم ومثل كل مرة بحب ذكركم بمشروعنا الإنساني والخيري لأهلنا في غزة. مشروعنا وهو حفر بئر المياه في غزة. لازلنا عم ناخد تبرعاتكم على هالبير. تكلفة البير هو بير ارتوازي من ضمن الآبار يلي تم هدمها وردمها خلال الحرب. بدنا نرجع نفتح البير من أول وجديد. التكلفة هي 22,000 دولار. كل يوم إن شاء الله تعالى كل واحد منكم ناوي يعمل صدقة جارية بإمكانه أنه ينوي أن تكون إن شاء الله تعالى بهالبير، وبإذن رب العالمين منقدر نخدمهم، منقدر نفيدهم بعد المعاناة المستمرة بحرب الإبادة على أهلنا في غزة. اللي بحب يتواصل معي يتواصل عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. هذا الرقم يلي دايما بتشاركوني من خلاله برسائلكم، وأيضا من خلاله ببعث لكم اللينك الخاص لدفع التبرعات. اللي بيحب يتواصل معي على الواتساب ببعث له اللينك، ان شاء الله هيدي اسهل طريقه لحتى تتبرعوا. اللي بيحب كمان اني يعني احيانا كتير من الاخوات يلي ما بيقدروا يوصلوا للاذاعه، احيانا نحن ممكن انه نمر لعندهم وناخد المبلغ اللي بدهم يتبرعوا فيه اذا كانوا بمحيط يعني مجال الاذاعه وطريق الاذاعه كما يقال. تحياتي للجميع، وان شاء الله نحن وياكم منكمل هذا المشروع الانساني والخيري، وخاصه الصدقه الجاريه يلي وصى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام وهي سقيا الماء. هذه السقيا اللي ان شاء الله تعالى بتكون لإلكن يوم القيامة ويوم الظمأ إن شاء الله قطرة مياه بإذن الله تعالى تنعش القلوب جميعا بميزان حسناتكم هذا المشروع. وإلى هنا يأتي ختام برنامج اليوم، على أمل اللقاء بإذن الله تعالى بكم في لقاء أخير ومتجدد غدا إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب، أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار وقع مساء أمس في مصنع تابع لشركة إنتل للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة كريات غاد جنوب إسرائيل، وسط مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار الذي لم يكشف بعد بشكل نهائي عن أسبابه وتداعياته. ونقلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي المصابين 3 وهم موظفون بالشركة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج وهم في حالة حرجة، حيث خضع 2 منهم لعملية إنعاش قلبي رئوي إثر توقف نبضهما وتنفسهما. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوجود اشتباه في أن الانفجار ناجم عن اسطوانة غاز، بينما ذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي اندلع عقب الانفجار

0: نجم عن مادة ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز غير قابل للاشتعال، ولكنه سام وخطير عند استنشاقه. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإنقاذ ترجيحها أن السبب هو انفجار شاحنة تحمل غاز النيتروجين عند مدخل المصنع. الخليج العربي. كشفت بيانات ملاحية عن تفاصيل متعلقة بسفينة الحاويات التي أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الإيراني غرقها بعد اصطدامها بلغم بحري في مسار قالت إنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز، أدى إلى اندلاع حريق بها، وقد تبين أنها تحمل اسم GFS برايد. وتداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورا تظهر اشتعال النيران في السفينة التي كانت تحمل 2500 حاوية أثناء الغرق، ووجود حاويات عائمة على سطح المياه بحسب ما أعلنت بحرية الحرس الإيراني. ويتفق الادعاء زمنيا مع التحذير الملاحي الصادر عن منصة سي لاجون المتخصصة في رصد الحوادث التي تتعرض لها السفن في مضيق هرمز وخليج عمان والبحار المحيطة، إذ أفادت المنصة في تحذيرها بحريق اندلع في السفينة في مضيق هرمز قبالة السواحل العمانية. وحللت وحدة المصادر المفتوحة الفيديوهات المنشورة المتعلقة بسفينة الحاويات، حيث تطابقت صورة السفينة مع أحدث صورة ملتقطة لها في أغسطس آب 2026 المتخصص في صور السفن التجارية والعسكرية وسفن الركاب. واشنطن. كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الفيدرالية الأمريكية صادرت هاتف النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى جانب إصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها. وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن مذكرات الاستدعاء صدرت من أجل هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في مينيسوتا، وذلك في إطار تحقيق فيدرالي حول أوراق الهجرة الخاصة بإلهان عمر. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، داهم عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوكالة الهجرة والجمارك الاثنين الماضي منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وكانت السلطات قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق في احتمال ارتكاب عمر مخالفات مرتبطة بأوراق الهجرة الخاصة بها عند دخولها الولايات المتحدة، فيما نفت النائبة الديمقراطية وفريقها مرارا اتهامات الاحتيال. اسطنبول. أعلنت مدينة اسطنبول التركية تعليق أنشطة التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الولاية إثر أمطار غزيرة هطلت طوال يوم الأربعاء وأدت إلى شلل في حركة المرور وغمر الطرق والأنفاق والمنازل. وأفادت الولاية في بيان رسمي بأنها اتخذت سلسلة تدابير للحد من تداعيات سوء الأحوال الجوية، شملت منح إجازة إدارية يوم الخميس للموظفين من ذوي الإعاقة والحوامل والمحاربين القدامى ومصابي الحرب، إضافة إلى الموظفات التي لديهن أطفال دون سن الثامن سنوات، مع استثناء العاملات في قطاع الصحة والأمن ومكافحة تداعيات الأمطار. كما أصدر مكتب محافظ اسطنبول حظرا على سير الدراجات النارية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. وفي السياق ذاته، دعا والي اسطنبول داود جول عبر حسابه على منصة إكس المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم يوم الخميس أي اليوم إلا للضرورة القصوى. وطالب السكان المقيمين في الطوابق السفلية بقضاء الليل في طوابق أعلى وأكثر أمانا، والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، مشيرا إلى أن من لا يملكون مكانا آمنا للمبيت يمكنهم الاتصال بمركز الطوارئ. وذكرت تقارير إعلامية أن الأمطار أدت إلى بلوغ معدلات الازدحام المروري 90% خلال ساعة الذروة نتيجة عودة السكان من أماكن العمل والمدارس وسط توقف شبه تام للحركة في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن ترامب لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ حسب قوله، وأنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. وتأتي هذه التصريحات بعد تعرض العاصمة الأوكرانية لضربات بصواريخ باليستية خلال الليلتين الماضيتين، وذلك قبل انطلاق صفارات الإنذار التي تحذر السكان بضرورة الاحتماء في الأقبية أو الملاجئ أو محطات المترو. واستهدفت الضربات منشآت للطاقة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف شخص، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن هدنة بالضربات المتبادلة على منشآت للطاقة في هذا الصراع المستمر منذ قرابة 5 سنوات. وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تزال تقدم المساعدة لأوكرانيا، في حين صرح مسؤول أمريكي للوكالة الفرنسية بأن سياسة بلاده لم تتغير. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف الضربات على منشآت للطاقة. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم روسي على البنية التحتية للطاقة، وآخر أصاب مستودعا في مدينة لوتسك غرب البلاد. طهران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب إن طهران تعمل على رفع قدراتها ومستوى جاهزيتها للوصول إلى ردع مستدام، مؤكدا أن إيران تقاتل وتتفاوض من أجل إجبار الولايات المتحدة على تغيير سلوكها وقبول ما وصفه بالمطالب المشروعة للشعب الإيراني. وقال قاليباب في كلمة له أمس إن على الولايات المتحدة أن تعاقب وتغير سلوكها وتقبل مطالب شعبنا المشروعة، مضيفا أن الأمريكيين لا يلتزمون بتعهداتهم وأن إيران تواصل القتال ورفع مستوى جاهزيتها. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تعمل على تقوية نفسها إلى الحد الذي يجعل من وصفه بالعدو يشعر باليأس من شن الحرب عليها، قائلا إن إيران القوية ستجعل أمريكا تدرك أنها لا تستطيع تحقيق أهدافها. وأضاف أن تعزيز القوة الإيرانية من شأنه أن يخلق ردعا مستداما، مشددا على ضرورة إثبات هذه القوة أمام الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال إن العدو توهم أننا ضعفاء لذلك هاجمنا، لكنه كان مخطئا. قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني بالتزامن مع توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن صدام رامي الزعانين وإصابة آخر بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، كما استشهد المواطن محمد فوزي الجملة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف حيتا للهوى جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق من فجر أمس استشهدت المواطنة ريم عوض وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي المدينة. وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في منطقة العباس غربي مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وامتد إلى إطلاق النار إلى مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة. بغداد. بعد 5 أشهر من التعطيل والعمل بتشكيلة ناقصة، يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة حاسمة تهدف إلى استكمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وتشمل الجلسة المرتقبة التصويت على 9 حقائب وزارية شاغرة في مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع، إلى جانب استحداث 3 وزارات جديدة وتعيين 4 نواب لرئيس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مبررات هذا الترحل الحكومي، وما إذا كان يمثل تسوية سياسية استرضائية أم خطوة ضرورية لمواجهة استحقاقات ملحة على رأسها ملف حصر السلاح وتحديات الاقتصاد الإقليمي. ويرى عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي أن التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لم يكن في صالح الدولة، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة ضغطت على الكتل السياسية للوصول إلى توافق شامل. ويضيف السامرائي خلال حديث له أن التوافقات شملت تحديد أسماء مرشحة لكل وزارة ليختار منها رئيس الوزراء، مبينا أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء تم بشرط عدم تكليف الدولة أعباء مالية إضافية. من جانبه اتفق صلاح الكبيسي عضو تحالف السيادة مع هذا الطرح، موضحا أن التوافق المسبق هو السمة الغالبة للعملية السياسية في العراق منذ عام 2003 التي بنيت أساسا على المحاصصة. وأشار الكبيسي إلى أن الوزارات الأمنية أي الداخلية والدفاع كانت العقدة الأبرز، متوقعا حسمها لصالح مرشحين متوافق عليهم مثل ياسر المالكي والشيخ نايف الشمري. وأكد في الوقت نفسه أن الظروف الإقليمية المتوترة حتمت الإسراع في إنهاء إدارة هذه الوزارات بالوكالة. فجر اليمن. واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية، إذ أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. إلى ذلك أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. بدورها طالبت الحكومة اليمنية الشرعية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غرب البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. وقالت أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ومسؤولين أمميين ودوليين إن تصعيد الحوثيين وتشديد الحصار على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص. ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. الرياض. ناقش الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وأكد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في الرياض حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي جدد موقف بلاده الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة، مؤكدا الحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة. وأعرب الزيدي عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة الهجوم على مطار خالد الدولي في الرياض والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة، واعتبرها تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الوزراء العراقي وصل الرياض ظهر أمس برفقة وفد رسمي في زيارة رسمية هي الأولى إلى السعودية منذ توليه منصبه في مايو أيار الماضي. تل أبيب. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش عزز قواته على كل الجبهات محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وخلال زيارة للضفة الغربية المحتلة قال زامير إن احتمالات وقوع حوادث على حدود إسرائيل ازدادت في ظل الأجواء الانتخابية، فيما يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منافسة محتدمة للبقاء في السلطة في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول الحالي. وقال زامير وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي في ضوء تزايد الإنذارات على كل الجبهات وحساسية هذه المرحلة ارتفعت احتمالات التصعيد، وأضاف عززنا قواتنا في جميع المناطق، وأشار إلى أن الجيش رفع مستوى تأهبه استعدادا لسيناريوهات قد تجري فيها محاولات لمباغتتنا. جنوب لبنان. تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية ومخاطر الذخائر غير المنفجرة يحاول مزارعو جنوب لبنان إنقاذ موسم الزيتون بعدما طالت الأضرار نحو 6600 هكتار من الأشجار. وفي القرى الحدودية لا يقتصر التحدي على الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون جراء القصف والشظايا، بل يمتد إلى المخاطر التي يواجهها المزارعون عند محاولة الوصول إلى أراضيهم. وخلال جولة ميدانية في قرى حدودية بقضائي مرجعيون وحصبية إضافة إلى بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية، تحدث مزارعون وأصحاب مزارع زيتون ومعاصر عن تداعيات الحرب على إنتاجهم ومصادر دخلهم. وفي تقرير أصدرته وزارة الزراعة اللبنانية في 8 أيار مايو الماضي قالت إن المساحات المتضررة من حقول أشجار الزيتون بلغت نحو 6600 هكتار، فيما بلغت المساحات الزراعية المتأثرة على مستوى لبنان 56,264 هكتارا. ويوجد في لبنان نحو 13.5 مليون شجرة زيتون تنتج سنويا ما بين 100,000 و200,000 طن من الزيتون، ويضم جنوب البلاد 39% من بساتين الزيتون. ويشكل الزيتون أحد مصادر الدخل الأساسية لشريحة واسعة من سكان جنوب لبنان، إذ يوفر موسم القطاف فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، كما تنشط خلاله معاصر الزيتون وقطاعات النقل والتجارة. وفي ظل هذه الظروف تتجاوز تداعيات الحرب خسارة محصول سنوي لتطال قدرة المزارعين على استعادة نشاطهم واستمرار الأشجار المعمرة في الإنتاج وإمكان إعادة تشغيل المنتجات الزراعية التي تضررت. واشنطن. نددت الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حماد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، ورأت أن استهداف دبلوماسي بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية، معربا عن استياء واشنطن من تولي محكمة عسكرية النظر في الشكوى، رابطا موقفه بعمل السفيرة على تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان المحامي حسن عادل بزي تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية. وقد أحال النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. إلى ذلك نقل عن مصدر قضائي مطلع توضيح أن إحالة الإخبار ضد السفيرة ندى معوض إجراء قضائي روتيني لا يشكل ادعاء بحقها ولا إحالة لها إلى التحقيق خلافا لما يروج له. وكانت السفيرة معوض زارت أمس في وزارة الخارجية الأمريكية حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي قبل الاجتماع العسكري المقرر عقده في تامبا في فلوريدا من 20 إلى 22 من تشرين الأول أكتوبر الحالي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أدانت وزيرة المشاريع الصغيرة الأسترالية آن علي تصريحات أطلقت داخل البرلمان الفيدرالي، دعت إلى رجمها في الساحة هي ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، معتبرة أنها تنطوي على عنصرية وكراهية للنساء وتتعارض مع القيم الأسترالية. وجاءت التصريحات على لسان النائبة الأحرارية أنجي بيل خلال مداخلة برلمانية دعمت فيها مشروع قانون تقدم به الائتلاف لإلغاء خطة لمكتب الضرائب الأسترالي تقضي بوقف بعض المدفوعات بواسطة بطاقات الائتمان. وأثارت الكلمات ردود فعل فورية داخل البرلمان حيث طلب من بيل سحبها، وهو ما فعلته لاحقا. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت علي، وهي أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان الفيدرالي الأسترالي، إن هذه اللغة ليست مجرد تعبير غير لائق داخل المؤسسة التشريعية، بل تمثل تحريضا على العنف ضد مسؤولين منتخبين. وأضافت إن التصريحات تحمل دلالات شخصية خطيرة بالنسبة لها، موضحة أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي وحده 19 تهديدا بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت علي: سبق أن تعرضت لتهديدات بالقتل، استخدمت اللغة نفسها تماما، أرجموها. والأمر لا يتعلق فقط بما ينبغي أو لا ينبغي أن يقوله نائب برلماني، بل يتعلق أيضا بخطاب

يحرض على العنف ويتعارض مع قيم المجتمع الأسترالي. من جهتها أكدت أنجي بيل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إنها سحبت التصريحات فورا، مشيرة إلى أنها كانت اختيارا سيئا للكلمات في لحظة انفعال. وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات التي تستهدف السياسيين لا سيما النساء في الحياة العامة الأسترالية. بريسبن. شهدت مدينة بريسبن يوم الثلاثاء الماضي تطورا قضائيا جديدا في قضية مقتل الشابة الأسترالية تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عاما، بعدما تقدم المدان بقتلها راجاويندر سينغ البالغ من العمر 42 عاما باستئناف ضد إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. وكشفت التحقيقات إن سينغ، وهو ممرض سابق وأب لثلاثة أطفال، غادر أستراليا إلى الهند بعد الجريمة قبل أن تتم إعادته لمواجهة العدالة في أستراليا. وفي ديسمبر عام 2025 أدانت هيئة المحلفين بجريمة القتل، وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل قضاء 25 عاما. واليوم عاد الملف إلى محكمة الاستئناف في بريسبن، حيث يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء الإدانة والطعن في العقوبة. كامبرا. في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، دعت السلطات الأسترالية المسافرين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية قبل السفر. وبحسب التقارير المنشورة أدت هذه التطورات إلى اضطرابات في حركة الطيران مع تعليق أو إلغاء بعض الرحلات، الأمر الذي قد يؤثر على المسافرين الذين يستخدمون مطارات المنطقة للعبور إلى وجهاتهم النهائية. ويجب عليك فعله قبل السفر هو التواصل مع شركة الطيران للتأكد من موعد الإقلاع وحالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار. وإذا كانت رحلتك من أستراليا تمر عبر الرياض أو أي مطار آخر في الشرق الأوسط، فتأكد من أن رحلة الربط لا تزال قائمة. ثم عليك أن تراجع موقع الحكومة الأسترالية سمارت ترافلر لمعرفة آخر التحذيرات الأمنية الخاصة بوجهتك. ثم عليك أن تتواصل أولا مع شركة الطيران أو وكيل السفر لمعرفة الخيارات المتاحة وشروط تغيير التذكرة أو استرداد المبلغ. وإذا كنت مسافرا قريبا فتأكد من ترتيبات الإقامة والمواصلات في حال تأخر الرحلة أو إلغائها. هذا وأصدرت السلطات الأسترالية تحذيرا خاصا من السفر عبر مطار الرياض في ضوء الهجمات الأخيرة من الحوثيين، لذلك لا تعتمد على المعلومات القديمة أو على تأكيد الحجز فقط، بل عليك أن تراجع آخر المستجدات قبل المغادرة. والموقع الرسمي للتحذيرات الأسترالية هو www.smarttraveler.gov.au. سيدني. وجهت الشرطة تهمة القتل إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وذلك في منطقة نورويست الشهر الماضي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 من شهر سبتمبر أيلول الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغا نحو الساعة 5 مساء وتوجهت إلى إحدى الشقق السكنية في نورويست، حيث عثرت على الطفل مصابا بعيار ناري في وجهه ورقبته، وقد قدمت له الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ليفارق الحياة متأثرا بإصاباته بعد 3 أيام. وأفادت الشرطة بأن 9 أشخاص كانوا متواجدين داخل المنزل لحظة وقوع الحادث، لكنهم لم يصابوا بأذى. وفي إطار التحقيقات ألقت الشرطة القبض في وقت سابق على 3 شبان يبلغون من العمر 18 عاما،
حيث أفرج عن اثنين منهم بانتظار استكمال التحقيقات، بينما جرى اقتياد الشاب الثالث إلى مركز شرطة ريفرستون ووجهت إليه تهمة إخفاء جريمة جنائية خطيرة، ولا تزال القضية ينظر فيها أمام القضاء. وفي سياق متصل ونتيجة لجهود فرقة العمل جانيلو، ألقت المباحث القبض يوم أمس على الشاب البالغ من العمر 19 عاما داخل مؤسسة إصلاحية في سيلفر ووتر، ووجهت إليه رسميا تهمة القتل، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قسم الكفالات في محكمة الصلح كامبرا. حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى في أستراليا. وفي تصريحات لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا إن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعرفة.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الطبراني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سبق أن رأيتم رئيس بلد، رئيس جمهورية، ملك، رئيس بلدية، محافظ مشي في سيارة كذا كبيرة شاحنة وحط مجموعة من الأرزاق، السكر والطحين والأشياء اللي بتحتاجها الأسر، ودار على بيوت الفقراء في البلد وطرق أبوابهم وأعطاهم؟ هل سبق أن شفت رئيس بلد أو ملك أو محافظ شايل قربة ماء كبيرة وبلف على البيوت وبعطيهم الماء؟ فعل هذا الفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحمل قربة الماء ويوصلها إلى بيوت الفقراء. فسألوا أحد أصحابه وكان أميرا للمؤمنين: لماذا هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أعجبتني نفسي، دخل العجب إلى نفسي، دخل شيء من الغرور إذا جاز التعبير، حسب تعبيره. إنما هو يريد أن يقول: إنني أريد أن أنمي قيمة التواضع. يقول: حينما أتت الوفود إلي طائعة رأيت نفسي قد دخلها العجب، فأردت أن أذلها أو أكسرها. حاب أسألك: هل هناك وجه شبه واختلاف بين الإنسان والمصنع؟ ما هو هذا وجه الشبه وما هو الاختلاف؟
1: الإنسان هو المصنع، عم يشتغل 12 ساعة باليوم 14 ساعة.
2: المصنع بيصنع والإنسان بيصنع،
3: اثنيناتهم بينجوا.
4: فرق كبير، الإنسان عنده طاقات حيوية، الإنسان عنده عقل.
5: اثنيناتهم بيصنعوا شيء، يعني الإنسان بيصنع شيء والمصنع بيصنع شيء،
6: الاثنين مصنعين.
7: والإنسان كمان في يعمل أفكار معينة هو يطبقها خلال المصنع.
8: المخ مصنع.
0: لو أخذنا نموذج لمصنع، مثلا مصنع آيس كريم من المصانع الراقية العظيمة الجبارة، هذا المصنع له مدخلات موارد بشرية وعمال وحليب وفانيلا وسكر وشوكولاتة ومكسرات وأشياء كثيرة جدا لا تخطر على البال، ثم عمليات وعمل وخلط وتغليف وأداء ومعايير، ثم مخرجات في الناحية الثانية آيس كريم بيخرج فيه فريق التسويق إلى الأسواق. النفس كذلك تشبه المصنع لكنها أرقى من المصنع، لها مدخلات، مدخلاتها في أساسها هي من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا مجموعة من الأرزاق لا تخطر على البال، أعطانا مكنونات راقية، الصدق، الأمانة، الكرم، الحياة، الرغبات، الحاجات، أعطانا جسد به أعضاء منظومة تعمل مع بعضها البعض، أعطانا عقل. هذا المصنع له مدخلات اللي هو الإنسان، وله مخرجات هو عبارة عن سلوك. إذا كانت المدخلات صحيحة والعمليات صحيحة فالسلوك راقي. عمركم شفتوا أحد بيأخذ مثلا 10 ريال وبيمسك عطر وبيعطر 10 ريال؟ بعد ما بيعطل 10 ريال ليش عطل 10 ريال؟ بيأخذ 10 ريال ويضعها في يد الفقير. فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها، فلما سألوها ليش بتعطل النقود قبل أن تعطيها للفقراء، قالت: لأنني أستشعر أنني أضعها في يد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قلت أن الأمانة، وهي مخرج من مخرجات النفس، مصنع النفس، أن الأمانة هي فن إبراز منتجات النفس، فن إبراز منتجات النفس، وبيعها بأغلى سعر ممكن، بأغلى سعر ممكن. المنتجات المادية، الشوكولاتة على سبيل المثال، ممكن نحصل على عرض اشتري واحد والآخر مجانا، اشتري قلما والآخر مجانا. المنتجات الخاصة بالنفس بأغلى سعر ممكن، والشاري هو الله سبحانه وتعالى. على العكس تماما تعريف الخيانة. قلت أن هناك نوع من الشبه والاختلاف ما بين مواردنا كبشر والموارد المادية. مواردنا في أساسها هي جاهزة معنا، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، انتهى الحديث، أو حتى يعلمه الكذب وأشياء كثيرة بناء على التنشئة التي يعيشها. إذن كل إنسان النسخة الأصلية نسخة سليمة راقية جاهزة معنا. المنتجات المادية، هذا المصنع مصنع آيس كريم، بروح يشتري الحليب وبيشتري السكر وبيشتري، إذن بيدفع فلوس. منتجاتنا البشرية كلما استخدمت كلما نمت. المنتجات المادية كلما استخدمت انتهت. رصيد الجوال استخدمه بينتهي، البنزين في السيارة استخدمه بينتهي، لكن مواردنا البشرية لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. إذن كلما استخدمت كلما. المنتجات المادية، هذا المعمول على سبيل المثال، لو عرضته للبيع وهو مغلف، طبعا احنا فكينا الغلاف بعيدا عن الدعاية لشركات اللي صنعت هذا المعمول، وهو مغلف لو عرضته للبيع لكم سأجد من يشتري، لكن لو كزمت منه كزمة أكلت شوية منه تمام وعرضته للبيع ما حد حيشتري. في حين مواردنا التي بداخلنا كلما استخدمناها استمتعنا بها أكثر وكان الثمن أعلى، يعني عمرنا ما شفنا منتج أكل منه وأبيعه والسعر يزداد. الرحمة، استمتع بالرحمة، استمتع بسلوك الكرم، سلوك الحياة، بالعزة، بالشرف. كلما استمتعت أكثر بالمنتجات الخاصة بهذه المكنونات كلما كان ذلك عند الله سعره أغلى. والعكس تماما، إذا كان دخل لهذا المصنع مثال الآيس كريم، إذا دخل ناس في الليل وكسروا وعملوا وسووا يتعطل الإنتاج، كذلك هناك للمصنع الإنسان فيروسات معطلة للإنتاج. على سبيل المثال، لو غاب الحلم والصبر ودخل الغضب، بدل ما يخرج سلوك راقي يطلع سلوك متدني. لذلك قلت أن الخيانة هي تشويه منتجات النفس وبيعها بأبخس الأثمان. والشاري إبليس، يقول علي بن أبي طالب: الغضب على ما لا تملك عجز. إذن هنا النفس حينما غضبت طلعت العجز، والغضب على ما تملك لؤم. كل من يغضب على من يملك أو من يدير في بيوتهم، في مؤسساتهم، في شركاتهم، هذا شيء من اللؤم، ولذلك هنا مخرج غير راقي. وحتى أتأكد من سلامة هذا المصنع ومن خلوه من الفيروسات لابد من الإصغاء، وأقول الإصغاء في أعلى مستوياته، لأنه في سماع وهو بيولوجي واستماع وإنصات ثم إصغاء. الإصغاء بالجوارح وبالعقل وبالقلب وبالبيولوجيا، فأصغي بداية، أصغي لنفسي. يقول أحد السلف: العبادة حرفة، حرفة، إذن قضية مهنية، حرفة. وحانوتها، ما قال المسجد، وحانوتها الخلوة. إبراز المنتجات لا يعني تعقيدها ولا يعني التحبيك، بالعكس، كلما كان المنتج سهل مبسط بعيدا عن التحبيك كلما كان الأثر بالغا. هذا في طرفة في أحد مخيمات الحج، كانت الداعية تحاضر في الحاجات، فكانت في حجة من بلاد الحجاز نائمة كذا ومتكية، والمحاضرة تقول: وعاد الشاب، تتكلم عن الحديث الذي عاد فيه الشاب، فوجد أبو أمه نايمين ووجد أولاد ومرته صاحين، فما رضي يشربهم لين ما يصحوا أبو أمه، فشرب أبو أمه أول ثم راح لأولاده. فهذه الحجة المتكية لما جاء هذا الحديث عند هذا النص قعدت شوية، قالت: إيش فيها؟ حبكتوها أنتوا، ليش التحبيك الزايد؟ يعني لو شرب أولاده فيها حاجة؟ فالداية شوية كده سكتت، فتدخلت أخت كده بلباقة وبسرعة وبحسن تصرف، قالت لها: خالة، ما فيها حاجة. وفعلا ما فيها حاجة، لكن هذا الشاب استشعر أن كاميرا رب العباد ترصد هذه اللقطة، فأراد أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو يبر بوالديه. قالت ايوه اذا كان كده ما في مشكله. ورجعت مددت مره ثانيه. شاب من الشباب اراد ان يبيع منتج راقي من خلال صاحب له. حير امر هذا الصاحب. صاحبه بين قوسين فلت، لا صلاة، نايت كلاب، قلة أدب، كل أنواع. ففكر قال هذا الرجال بحب السفر، مهووس بالسفر، سافر كل الدنيا، باريس كذا. فقال له إيش رأيك في أحد المدن العربية؟ قال له إيش رأيك إحنا بعد شهر ناويين نروح عمرة، أنت عمرك ما دخلت مكة. هنا الفكرة ليست معقدة ولا محبكة، بسيطة. إيش رأيك تطلع معنا عمرة الشهر القادم وتشوف مكة؟ فهو أخذها من نوع من يعني عمري ما دخلت مكة ولفيت الدنيا والناس بيقولوا رحنا مكة، خلينا أروح شوف مكة. فحجز مع صاحبه مع أصحابه وذهبوا إلى بيت الله الحرام. أول ما دخل بيت الله الحرام شعر بشعور غريب جدا. يقول بعدين بيحكي يقول كأني ولدت من جديد، وكأن حياتي بدأت من جديد. حتى أنه هذا صاحب اللي باعه هذا المنتج وسبحان الله حسن إسلامه، أو بلا صح هو مسلم لكن حسن التزامه. وبيقول من الطرف يقول لما إجا يتوضى لقيناه بتوضى لين الركبة، قالوا له ترى الوضوء لين مفصل القدمين تحت. قال طيب هو إذا أنا زدت للركبة الأجر ما يكون أكثر؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم لذة النظر إلى وجه الكريم كما رزقكم لذة النظر لبيته العتيق، ويرزق اللي لسه ما شاف مباشرة لذة النظر للبيت العتيق. استودعكم الله.

0: صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوته إلى يوم الدين. سورة التكوير وهي صورة أيضا من أجمل صور القرآن الكريم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إذا الشمس كورت. ويدهش الإنسان، احنا من على سطح الأرض نرى شمس كرة، لكن السبب في ذلك المسافة الهائلة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. حقيقة الشمس لها ألسنة من اللهب تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، نتيجة للنشاط النووي الشديد، عملية المجد النووي في قلب الشمس. فالشمس الآن ليست مكورة، نحن نراها كرة لضخامة المسافة بيننا وبين الشمس. طيب، تكور الشمس يعني بدايات تهدم هذا النظام الكوني. ليه تتكور الشمس؟ عندما يخبو النشاط النووي في داخل الشمس تبدأ الألسنة تنسحب إلى الداخل فتتكور الشمس. فقول إذا الشمس كورة، يعني من بدايات تهدم هذا النظام الكوني تكور الشمس. وهذه الحقيقة لم تدرك إلا مؤخرا جدا، يعني بعدما أرسلت مركبات خاصة صورت الشمس عن قرب. طيب شمس يعني، فعارفين يعني بعض
7: في وقت النشاط الشمسي يمكن الألسنة دي تصل للأرض وتحط بها إحاطة كاملة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى حمل الأرض بنطق حبال متعددة لأحرقت الأرض بين عليها حقيقة 150 مليون كيلومتر وتظن ألسنة الله. في الظروف العادية عشرات الآلاف من الكيلومترات ألسنة الله. فتكور الشمس هي بداية من بدايات تهدم هذا النظام الكوني. فقال ربنا تبارك وتعالى إذا الشمس كورت. وهذه لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في هذه الصورة المباركة. وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني انطفأ لمعانها. الانكدار هو التضاؤل في درجة لمعان النجم. ودرجة لمعان النجم بتساعدنا على أن احنا نفهم كتلة النجم، درجة حرارة النجم، وتركيب النجم. معلومات هائلة درجة اللمعان. برضو من علامات تهدم هذا النظام الكوني أن النجوم السماء ينطفئ لمعانها ليس بالكامل. الانكدار ما هو

الناقة أو هي يجمع عشراء، والعشراء هي الناقة في شهرها العاشر، هي تلد بعد سنة بعد 12 شهر، والناقة في شهرها العاشر أثمن شيء عند البدوي، أغلى شيء عنده ناقة العشراء. لكن من هول تهدم النظام الكوني اللي عنده عشرات النوخ العشراء أو العشار خلاص يوملها، وإذا العشار عطلت يعني ولا يهتم بها ولا لها قيمة عنده، خلاص الكون بيتهدم. وإذا الوحوش حشرت، يعني كل الوحوش كل الحيوانات البرية تلتم على بعضها البعض، المفترس وغير المفترس، ما في واحد يقول للتاني، كلهم عايزين يحتموا البعض. يقولوا إذا الوحوش حشرت تجري، والحيوانات لها حس يفوق حس الإنسان في إدراك التغيرات الكونية. تعرفين في حالة الزلازل أحسن ما يدل للإنسان أن في زلزال هيحصل هروب الحيوانات، وهذا المقصود إذا الوحوش حشرت، تجري الحيوانات تهرب من هذه المخاطر. وإذا البحار سجرت، يعني التسجير هو الإحماء إلى درجة الإحمرار. طب كيف الماء البحر يسجر؟ يعني القرآن الكريم بيتكلم في سورة الطور، بيقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم لعباده بالبحر المسجور. والعلماء اندهشوا، يعني البحر يكون مسجور؟ الماء والنار من الأضاء، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف البحر يكون مسجور؟ فكان يعني أغلب المفسرين يقولوا يعني ربما يكون هذا في الآخرة، لأن الآخرة لها من السنة والقوانين ما يغير سنة الدنيا تماما. بعضهم قال نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا معنى سجرة ملأ وكفة، فقال ما وجدنا المعنى أن رب العالمين ملأ منخفضات الأرض بالماء فتكون البحار والمحيطات، وكف هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وكفه بتكون سمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ولو انصهر هذا الجليد يغرق كل اليابسة فيما عدا قمم الجبال السامقة. لكن بالدراسة اتضح أن كل محيطات الأرض وعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 90 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة قاع المحيط 5-8 كيلو فقط، تحت منها مباشرة نطاق بسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة منصهرة أو شبه منصهرة، فتندفع الصهارة عبر هذه الصدوع بملايين الأطنان. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعلى قيعان عدد من البحار العميقة زي البحر الأحمر، للماء على كثرته يطفي جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تبخر هذا الماء بالكامل. يلتقي الماء بالنار يتبخر، يطلع إليه فوقه ماء بارد يتكثف يعود، يبرد الصغار قليلا يطلع ملايين جديدة من أطنان الصغار. وهذه الظاهرة يا إخوة أخوات والله من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، كيف يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها العميقة دون أن يلغي أحدها الآخر. شيء عجب. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يعني الناس كانت تستغرب يعني إيه تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ويأتي العلم ليؤكد على دقة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا البحار سجرت وتسجيرها اشتعالها بالنيران، وما نراه الآن في قيعان المحيطات وعدد من البحار العميقة يؤكد على إمكانية ذلك. الأوصاف الستة دول أوصاف الساعة، يعني كل ست أوصاف تكلمنا عنهم دول، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، الست صفات دول من صفات الساعة، صفات تهدم النظام الكوني. ثم يأتي بعدها بعض صفات القيامة فيقول وإذا النفوس زوجت. طبعا أغلب المفسرين يقولوا أن الروح ترتد إلى البدن، وهذا مش صحيح. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب بيحسم لنا هذه القضية بسهولة، يقول الأزواج هنا

مقصود بها الأفراد من البشر الذين يقعون على شاكلة واحدة، يعني المؤمنين مع بعض، الكفار مع بعض، المنافقين مع بعض، وباقي العيوب. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: المتصدقون، الصائمون، العاكفون، المجرمون، الظالمون، القتلة، يعني الكفار، المشركون، يعني يجمعهم ربنا تبارك وتعالى في جماعات. والذي قال: وإذا النفوس زوجت، وهذا طبعا في لحظة الحساب بعد القيامة وفي لحظة الحساب. وإذا الموءودة سئلت، والموءودة كان العرب زمان يخشون العار أو الإنفاق على البنات فيدفنوهم أحياء، يعني دفن الإنسان حيا، هذا طبعا من أكبر المظالم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وستطالب كل واحدة وئلت تطالب رب العالمين بالإخصاص لها ممن وأذاها، ممن دفنها حيا. وإذا الصحف نشرت، كل واحد يسلم كتابه: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، كشطت يعني أزيلت، يعني حتى السماء في الآخرة ستكون مختلفة عن سماء الدنيا، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، يعني سيكون عليها الجنة والنار، يعني الله يكرمنا بالجنة ويعني يحفظنا من النار إن شاء الله تعالى. طب يقول القرآن: جنة عرضها السماوات والأرض، يعني مساحة على الأرض الجديدة، يعني مش كل الأرض الجديدة، جزء الجنة بعرض السماوات والأرض الحالية اللي احنا لا نستطيع أن نحسب مساحتها، يعني شيء لا يدخل بالعقل. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت مكوناتها بالكامل كما يزال سقف البيت، يعني وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، الله يجرنا منها إن شاء الله، كيف تسعر لا نعلم إلا قول الله، وقدوة الناس والحجارة. وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت من الصالحين، يعني الجنة تقدم للصالحين، تقرب منهم. وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، كل واحد في هذه اللحظة هيعلم تماما يعني حسناته وسيئاته، يعني العمل الصالح الذي قدمه والعمل السيء الذي وقع فيه، فربي يوفقنا جميعا للعمل الصالح. علمت نفس ما أحضرت. وبعدين يأتي قسم عجيب، يعني يقول: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. وأنا قلت في المحاضرات السابقة أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني كل آية قسم من القرآن الكريم تنبيه لنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فهنا بيقول، وبعدين قلت أيضا أن نفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا: فلا أقسم بالخنس. قدما المفسرين قالوا إيه؟ قالوا خنس في اللغة العربية يعني اختبأ واختفى، قالوا خنس زي خنس. طب إيه اللي بيختبئ ويختفي؟ قالوا الظبي يختبئ من الصيام. طيب ايش في اختفاء الظبي من الصياد في المغارة يستحق قسم من رب العالمين؟ فش حاجة اطلاقا، يعني ليس بالامر المبهر انه يستحق قسم من رب العالمين. في اواخر السبعينيات من القرن العشرين اكتشف علماء الفلك ان النجوم العملاقة اللي قدر الشمس 10 مرات، يعني عندما تحتضر، وأنا قلت مرة سابقة أن النجوم زي الإنسان لها ميلاد ولها طفولة ولها شباب ولها كهولة ولها شيخوخة ولها احتضار ولها وفاة. النجوم العملاقة دي اللي بتبدأ تحتضر تتكدس المادة في داخلها تكدسا شديدا، فتصبح ذات كثافة فائقة للغاية، تصل الكثافة ما بين 1 بليون و11 بليون طن للسنتيمتر المكعب. لما تصل الكثافة الفائقة دي
11,000,000,000 طن لصف متر مكعب لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقادها، جاذبية شديدة، فتبدو نقطة مظلمة في صفحة السماء. كيف أدركها العلماء؟ وجدوا حولها نطاق نفوذ لها بسموه نطاق الأفق أو Event Horizon. طيب Event Horizon ده أي صورة من صور المادة أو الطاقة تدخل فيه تختفي، تبتلع في الحال، فسموها Black Hole، الثقب الأسود. وبعدين النجوم البعيدة عنها التي لا تستطيع ابتلاعها تسحب منها طيار من الإلكترونات. فشافوا في صفحة السماء نقطة سوداء يعني ضائعة تماما بيتحرك في اتجاهها طيارات من الإلكترونات من كل الاتجاهات، فسموها الثقب الأسود. وجدت أن القسم بالخنس الجواري الكنس بينطبق على هذه الحالة انطباق شديد. الثقوب السوداء التسمية القرآنية أما أقول نجم خانس كانس أبلغ 1,000 مرة من أقول ثقب أسود، أدق 1,000 مرة من أقول ثقب أسود. طيب ليه قالوا نجم خانس كانس؟ يعني هذا النجم إذا كان بيسحب التيار بالإلكترونات من نجوم بعيد عنه بملايين الكيلومترات فهو نجم بيدور حول محوره زي أي نجم وله مدار بيجري فيه. فإذا كان هو يبتلع المادة على بعد ملايين الكيلومترات منه فهو يكدس صفحة السماء طول ما ماشي يبلع اللي مر فيه. ولذلك وجدت فلكي أمريكي بيقول These are super giant vacuum cleaners، يقول هذه الثقوب السوداء دي مكانس شافطة عملاقة، والله بنفس تعبيره يقول These are super giant vacuum cleaners. وشوف ربعة القرآن الكريم من 1,400 سنة قل فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، النجوم المخفية اختفاء كاملا والتي عندما تجري في مداراتها تكنس صفحة السماء، تظل تبتلع في المادة حتى تصل إلى كثافة أعلى من ذلك فتنفجر وتعود إلى دخان السماء، فهي تخلق من دخان السماء وتعود إلى دخان السماء كما خلقنا ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض ويرجعنا إلى تراب الأرض. وهي من أعظم لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. يقول والليل إذا عسعس بالصبح إذا تنفس، عسعسة الليل يعني انخفاض درجة سواده، والليل في بدئه ما بيكونش حالك السواد وفي نهايته لا يكون حالك السواد، فالعسعسة هي بداية الليل وآخرة الليل. وتبادل الليل والنهار كما قلنا مرات عديدة من أعظم ضرورات جعل الأرض كوكب صالح للحياة، لأن الغالبية الساحقة من الأحياء على الأرض لا يستطيع أن يحيا في ظلام كامل 24 ساعة ولا في نور كامل 24 ساعة. فدورة الأرض بين ليل ونهار من أعظم وسائل تهيئة هذا الكوكب لجعله كوكبا صالح للعمران. فربي بيقسم بقدرته بطلاقة قدرته بجعل الليل يتبادل مع النهار. والليل إذا عسعس يعني إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار، لأن عسعسة الليل يعني انخفاض درجة سواده درجة حلوكته. والصبح إذا تنفس شيء عجيب يعني شيء رائع للغاية، أغلب المفسرين قالوا الصبح بداية الحركة والنشاط. طيب إيه علاقة التنفس بذلك؟ العلم الآن يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من رحمته بنا جعل للأرض نطق حماية متعددة، نطاق المناخ، نطاق الأوزون، نطاق المتأين، الأيونوسفير، أحزمة الإشعاع، النطاق المغناطيسي، 5 نطق ربي يحمينا بها من مخاطر كثيرة تمر بنا. أول ما تطلع الشمس النطق دي تتمدد كأنها عملية شهيق، كأن الواحد بياخد نفس عميق، يعني تتمدد هذه النطق كلها. وأنا والله اشتغلت وأنا بحضر الدكتوراه كان معي زميل من العراق الدكتور صلاح السمرائي الله يذكره بالخير، كان بيشتغل على الأيونوسفير، وسكننا سوا جنب محطة بيقيس فيها يعني تغير سمك النطق دي، وأنا استفدت منه كثيرا وفهمت
في دلالة هذه الآية من شغله، والصبح إذا تنفس، أما تبدأ أشعة الشمس توصل الأرض تتمدد هذه النطق كلها، ولما يجي الليل تنكمش هذه النطق، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كأن إنسان بيأخذ نفس عميق ويخرجه، والليل إذا عصعص بالصبح إذا تنفس. وبعدين رب بيقسم بهذه المعجزات الكبرى فيقول عز من قائل إنه لقول رسول كريم. شوف التثبيت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاتبه في سورة عبسة، شو بيقول عنه؟ إنه لقول رسول كريم. وقال بعض المفسرين المقصود هنا جبريل عليه السلام، يعني مش سيدنا محمد. بعض المفسرين قالوا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. صاحب قريش هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرشيين الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بأنه هو الصادق الأمين، كانوا يعني يستشيروه في كل مشاكلهم، يعني لما جاءت البعثة وبدأ يدعو إلى الحق قالوا عليه كاهن، وقالوا عليه شاعر، وقالوا عليه مجنون، شرفه الله. أهل مكة كانوا زمان بيعتقدوا أن كل كاهن وكل شاعر له شيطان، يعني يعينه على ما يقول من الشعر، يعني كانوا يقول لكل شاعر شيطان يأتيه بالقول الفريد، ولكل كاهن شيطان يأتيه بالغيب البعيد. فكان قالوا يعني في شيطان بيأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عن ذلك ببيان القرآن الكريم. ولا يعلمون أن القرآن أشرف وأكرم وأعز على رب العالمين من الشيطان يحمله. إذا كان محرم علينا أن ننزل القرآن بالنص العربي كاملا لغير المسلم، يعني لا يجوز أن نحمله كافر، يديله الترجمة معلش، أما القرآن كاملا لا، لا يجوز. ولذلك كنا ننصح دائما أن يطبع ترجمة معنى القرآن الكريم بالنص العربي للمسلمين وبدون النص العربي لغير المسلمين. عايز يعرف شيء عن القرآن يقرأ وبترجمته بلغته. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبهم مجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. يعني أول مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل بالهيئة التي خلقه عليها ربنا تبارك وتعالى في أفق مكة، لما جالوا في غار حراء رآه في الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضنين يعني بخيل. سيدنا لم يكن بخيلا، كان أكرم الناس، يعني كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان جبريل يأتي لدارسه القرآن. والراوي الحديث يقول فلا رسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فيقول هو جاهد من أجل إبلاغ أكبر قدر ممكن من الناس بهذا الدين، يعني لم يحبسه لنفسه ولا لأصحابه ولا لأقرانه ولا لأهله أبدا، هو أعطاه لكل الناس. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. لا يمكن شيطان يمس هذا القرآن الكريم أو يتفوه بآية من آياته. فأين نذهبون؟ يعني يا معشر الناس الذين علمتم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء معه، أين تفرون من حساب الله؟ ماذا تقولون رب العالمين؟ فقد أقام الحج عليكم جميعا، يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأنت تروح فين رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. كلام عن القرآن الكريم، إن هو إلا ذكر للعالمين، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للخلق أجمعين الإنس والجن. يعني كان كل نبي كل رسول يبعث لأمته، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للخلق كافة. ولذلك أنا دائما ألح على إخواني وأحبابي من أمثالكم، يعني ضرورة الدعوة لهذا الدين، فطوق النجاة لهذه الأمة هو التبليغ عن هذا الكتاب وعن هذا الرسول العظيم. ولعلي ذكرت في هذا المكان المبارك أن أحد الهولنديين عمل فيلما مسيئا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفتنة. وهذا الرجل لما عرضت عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم،
وابنه شاب عمره 25 سنة أسلم معه، وأسلم معهما 37 واحد هولندي بس بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا تبارك وتعالى مادحا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقبل الشيطان الرجيم. هو الأولى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الثانية عن القرآن الكريم. فأين تذهبون؟ أين تفرون من حساب رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. فتبليغ العالم بأسره بالقرآن الكريم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم قادر على هذا التبليغ، اللي يقدر يعمل أي شيء ليبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن ميسرة جدا. والله بعض الناس يعني أسلم بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد. والله لقد ذكرت حديثا من حديث رسول الله في مؤتمر علمي صلى الله عليه وسلم، فوقف أكبر حضور سنا ومقاما يقول: لو لم يقول محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. فعلينا البلاغ، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم. يا بشر جميعا اللي يريد الاستقامة ربي بيعينه، ربي بيشرح صدره، ربي بيفتح قلبه، ربي بيوسع مداركه. فمن شاء منكم أن يستقيم. وبعدين بيؤكد على معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس، أن مشيئة الإنسان يؤجر عليها، ولكن الإنسان بيتحرك بين مشيئتين: دائرة إرادته هو التي سيحاسب عليها، ودائرة قدر الله اللي أكبر منه بكثير. وذلك يعني بتفلسفوا الناس من زمان: الإنسان مسير ولا مخير؟ طبعا لما هو مسير ربنا بيحاسبه ليه؟ لا، ربنا بيحاسبك على دائرة إرادتك. يعني الإنسان يتحرك بين دائرتين: الدائرة الأولى دائرة إرادته الشخصية التي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى على كل فعل وقول عمله أو خاله فيها. أما دائرة قدر الله فهي دائرة غالبة، يعني لا تحاسب عليها لكن أنت خاضع لها. فيقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قل لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني إذا علم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان في قلبه ذرة من إيمان، ذرة من إرادة خيرة، ذرة من حب معرفة الحق، يعينه على ذلك. إذا عرف في قلب المسلم مكر وخداع ولف ودوران وفساد خلاص يتركه لإرادته. يقول: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سأتوقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
7: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعد من أطاعه ورسوله بالفوز العظيم، والصلاة والسلام على النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا الله والرسول فكان لهم الفوز العظيم. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جلدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تعرفنا في الحلقة الماضية على التيمم وأركانه، واليوم نبدأ بأداب الخروج إلى المسجد كما ورد في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين. يقول: فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفجر إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. سؤالي هنا مولانا، هل إذا توجه المرء إلى المسجد قبل صلاة الفجر وصلى القيام فيه ماذا يفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن كما قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أحب أن يجعل المسلم أن يجعل للمسلم منهجا يسير عليه من بداية النهار إلى نهايته، وهو قد ملأ ذلك اليوم بطاعة الله عز وجل ونظم وقته بما يتناسب مع الطاعة ومع الصلوات بشكل لا يترك فراغا يزاحمه فيه الشيطان بالمشاغل أو الوساوس أو ما شابه ذلك. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه بعد أن بيّن مسائل الطهارة يقول الآن بعد ما يكون الإنسان قد تطهر ماذا يفعل؟ يقول: ينبغي أن يبادر عند الفجر، أن يبادر بصلاة ركعتي الفجر. لا شك أن الإنسان ينبغي قبل الفجر أن ينهض لقيام الليل وأن يجتهد في ذلك، وهذه الركعات قيام الليل ركعتين في جوف الليل أفضل من الدنيا وما فيها. وقلنا نحن سابقا أن الإمام البشر الحافي رضي الله عنه رؤيا في المنام، وقد سئل: ماذا فعل الله بك؟ قال: لقد طاشت العبارات وذهبت الإشارات ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نؤديها في جوف الليل. فالحقيقة قيام الليل هي دأب الصالحين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يجتهد في ذلك، وهذا وصف أهل الإيمان كما بين القرآن الكريم أنهم يعني لا يهجعون إلا قليلا. وبالتالي المؤمن هنا يجتهد في القيام الليل ثم يصلي الوتر، ثم بعد ذلك يغادر إلى المسجد، أو أنه قد يصلي ركعتي السنة في البيت أو يصليها في المسجد. طبعا الإمام الغزالي يريد أن يقول أن ركعتين في البيت أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبالتالي يكون حتى لا نجعل البيوت كالمقابر، فأولا نصلي هذه الصلوات في البيوت من باب البركة لهذه البيوت، من باب تنوير البيوت، من باب كذلك تعليم أبنائنا على الصلاة، حتى يشهدوا أن الأب يصلي وأن الأمة تصلي، ويشهدون هذه المجالس التي فيها مظاهر الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد ينهض وينشط إلى المسجد كما ذكرنا الآن باكرا، فيكون قيامه في المسجد وصلاته في المسجد ووتره في المسجد حينها، فيختم ذلك في المسجد، ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت وأجاب المؤذن ثم صلى ركعتي الصبح، والتي ذكرنا نحن سابقا أنها من آكد السنن، ولأنها لشدة تأكيد الركعتين كادت أن تزاحم الواجب، يعني كادت أن تذكر في عداد الواجب، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينبغي أن تصلى ولو أدركتنا الخيل. فإذا معنى ذلك يعني لو كان الإنسان في معركة ينبغي أن لا يفرط بركعتي الفجر التي هي من آكد السنن كما ذكرنا. فالإنسان يصلي في ذلك ثم بعد ذلك لا يتنفل بعد ذلك، وإنما يبقي هذا الوقت للذكر والدعاء والاستغفار حتى تقام الصلاة. لماذا؟ لأنه حتى بعد الفجر ليس هناك صلاة نافلة.
0: نعم.
1: يعني النفل المطلق. لماذا؟ لأن الفريضة هذه ينبغي أن لا تزاحم أن لا تزاحمها شيء أن لا يزاحمها شيء. وكذلك هذه السنة لأنها سنة مؤكدة من آكد السنن ينبغي أن لا يزاحمها نفل آخر.
0: إذن على من أراد أن يقضي ما فاته من صلوات أن يصلي القضاء قبل ركعتي سنة الفجر.
1: القضاء عند الإمام الشافعي رضي الله ممكن أن يكون قبل الفجر وبعد الفجر.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن عند الإمام الشافعي الصلاة التي لها سبب ليست من النفل المطلق ممكن.
0: نعم.
1: أن تصلى حتى في الأوقات التي نهي عنها، ولكن إنسان لو تورع عن ذلك لكان أولى لا شك.
0: أنا قصدت ما بين ركعتي سنة الفجر وإقامة صلاة الفجر.
1: ممكن لا بأس أن يفعل ذلك وإن كان الآكل
0: حتى يشتغل بالذكر كما ذكرت.
1: نعم هو الأفضل أن يفعل ذلك، لكن لو صلى في هذا عند الإمام الشافعي صحة، لأن هذا من الدين الذي لزم في ذمته وبالتالي ينبغي أن يسعى في إبراء الذمة، وهنا لا يكون نفل يزاحم نفلا وإنما هو فرض تعلق بالذمة ينبغي أن يبرأ منه وأن يسارع في أدائه. ولذلك الإمام الشافعي ميز بين النفل المطلق وبين النفل الذي له سبب، فلذلك لم يقل الإمام الشافعي أن الصلوات التي لها سبب أنها تكره في أوقات الكراهة.
0: نعم.
1: قال لأن لها سبب.
0: كمن يصلي ركعتي تحية المسجد إذا دخل قبل صلاة المغرب.
1: نعم في هذه المسألة تحية المسجد أو أي صلاة لها سبب ممكن أن تصلى في هذا الأمر.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن عنده خصص الحديث حديث النهي أن ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا.
0: نعم.
1: يعني معنى ذلك أن نصلي على الأموات فيها، وهي وقت الشروق ووقت الزوال وبعد العصر أو عند الغروب. هذا
0: كله مرتبط بالشمس وحركتها سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرق
0: بالنسبة لعبادة
1: بين
0: الشمس.
1: قرني شيطان وتغيب كذلك.
0: نعم.
1: وأن عبادة الشمس يسجدون لها حتى نخالف هذا الأمر وحتى لا يكون هناك تشبه أو شيء من ذلك في هذا الوقت. لذلك نحن قلنا أنه هاتين الركعتين لمن لم يكن عليه قضاء ينبغي أن لا يزاحم الركعتين بشيء وأن يجلس للاستغفار والذكر وما شابه ذلك.
0: هل من سور معينة تقرأ في ركعتي صلاة الفجر؟ طبعا بالنسبة للسنة أنا أسأل، هل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟
1: العلماء الحقيقة ذهبوا أنه لا ينبغي أن يخصص ذلك. وحتى لو قالوا أن سورة السجدة أنها تقرأ، قال حتى بعض علماء السادة الشافعي أنه ينبغي من حالة إلى حالة أن يغير الإمام حتى لا يظن الناس ويلتبس أن هذا من الواجب الذي عليه.
0: مثلا البعض يقول أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة الكافرون ويقول هو الله أحد، سورة الإخلاص مثلا.
1: نعم هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك.
0: نعم.
1: لكن لم يرد أنه لم يفعل إلا هذا. فلذلك عند السادة الحنفية قالوا لا يستحب أن تخصص سور بصلوات بعينها حتى لا يكون ذلك من باب الهجر لباقي القرآن.
0: نعم.
1: فحتى لا يعتاد الإنسان أن لا يقرأ في هذا. أنا أقول ينبغي الإنسان أن ينوع في هذا أولا ليثبت حفظه في القرآن، فلا يكون ذلك مدعاة لنسيان القرآن، ونسيان القرآن يعني أمر خطير. الأمر الآخر حتى لا يكون ذلك فعلا من باب أنه كأنما يظهر أنه لا ينبغي أن يقرأ في الصلاة إلا هذه، ويكون هذا يعني يتصور بعض الناس أو العامة من الناس أن هاتين الركعتين لا تصح إلا بهذه القراءة.
0: ده.
1: وهذا قد يلتبس على بعض الناس في صلاة الفجر يوم الجمعة في قراءة سورة السجدة. فيظن بعض الناس أنه إذا غير الإمام أن الصلاة لم تصح أو الصلاة ناقصة، وهذا يعني فيه مفهوم يعني خاطئ.
0: ثم يتابع الإمام الغزالي كلامه للمتعلم، فإذا كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به. إذن نبه على خسارة المرء إن فتته صلاة ركعتي الفجر بالنسبة للسنة. ثم يتابع الإمام الغزالي حديثه للمتعلم فيقول: فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به.
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه كما في رسالته أيها الولد المحب كما في كثير من كتبه يتوجه إلى طلبة العلم وإلى من يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا يستطيع الإنسان أن يحسن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على بصيرة.
0: نعم.
1: وإذا كان هذا العمل وهذا السلوك مبني على علم وعلى معرفة. وبالتالي هو يقول أن العلم يطلب للثمرة ويطلب للعمل، فإذا كان الإنسان حصل هذا العلم ثم هو لم ينشط لمثل هذه الأمور، لم ينشط لمثل هذه النافلة، لم ينشط لمثل هذه العبادة، فهذا العلم في الحقيقة
0: لم يؤتي أكله
1: ولم يؤتي ثماره التي هو لأجلها يعني طلب ولأجلها يكون. فبالتالي يبين أن خطر العلم عليه حينها أكثر من فائدته له.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يصبح، وإن هو لم يقل، يصبح كأنما يطلب العلم فقط للشهرة وفقط من أجل العلم للعلم، ليس للعمل وليس للعبادة. وهنا يعني التكاسل عن العمل يدل على أن النية في هذا العلم ليست صالحة.
0: نعم.
1: لو كانت صالحة لسخر في عمل صالح، وإنما إما للمباهات وإما أنه فقط من أجل الشهرة ومن أجل السمعة، وفعلا هذا العلم لم يكن فيه نية خالصة.
0: مولانا، هنا عندما حذر الإمام الغزالي رحمه الله المتعلم من خسارة هذه الفائدة وخسارة هذه الثمرة، هل هذه الخسارة فقط محصورة بأنه فاتته صلاة الجماعة في المسجد، خصوصا ركعتي سنة الفجر، أم ركعتي الفجر تحديدا؟
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يتحدثون عن التوجه إلى المسجد.
0: نعم.
1: وعن قصد المسجد، لأن هنا أمر يحتاج إلى عزيمة فعلا، ويحتاج إلى،
0: خصوصا في أيام البرد،
1: في أيام البرد، ولا شك أن هذه الصلاة يعني فيها
0: مشقة،
1: وبالتالي هي من أشد الصلوات على المنافقين. فلذلك هو يحفز هذا الطالب العلم أن لا يتهاون في شأنها، ولا شك أنه كذلك فيه تنبيه عام، يعني أنه أن الإنسان إذا تكاسل عن ثمار العلم معنى ذلك أن هذا العلم لم ينتفع به. وهذه واحدة من الأمور التي قد يتكاسل فيها الإنسان وقد لا يؤتي العلم ثماره في هذا الأمر. الحقيقة هو تنبيه عام، ولكنه تنبيه كذلك من باب الأولى على هذه الصلاة، لأن المدعاة للكسل فيها أكبر، ولأن الظرف يعني الذي يحيط بالإنسان قد يشجعه على الكسل. ولذلك ينبغي أن يتنبه أن المعرفة فقط لا تكفي، إنما الذي ينبغي أن يكون هو العمل.
0: نعم. إذن هذه الخسارة محصورة بفوات صلاة الجماعة للصبح، كما قال الحديث الشريف صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة.
1: لا، فضل صلاة الجماعة في كل الصلوات،
0: في كل الصلوات،
1: وإن كان حضور الجماعة في هذا أكد منه في غيرها.
0: نعم.
1: ولكن صلاة الجماعة في الأصل العلماء اختلفوا فيها، هل هي سنة أم هل هي واجب أم هل هي فرض كفاية. العلماء اختلفوا في ذلك، ولكن أجمع الجميع على أنها من السنن المؤكدة، لا تنزل عن السنة المؤكدة. وطبعا بعض العلماء رفع إلى مرتبة الواجب، ومال إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية وغيرهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التخويف عن الذي تخلف عن الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بعض الناس أن يؤم بالناس ثم يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيحتطب ثم يحرق على الذين تخلفوا بيوتهم. فمن هنا استفاد بعض العلماء أنها إن لم تكن واجبة فهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية الحضور في صلاة الجماعة.
0: فإذا مشيت إلى المسجد فامشي على الهينة والسكينة ولا تعجل.
1: لا شك أن هذه من آداب المسلم في السير إلى الصلاة. هناك من يكسل لا يحضر نفسه لصلاة الجماعة، ثم إذا سمع النداء قام يهرول، وهذه مسألة خاطئة أصلا. الأصل في المؤمن أن يهيئ نفسه قبل الأذان.
0: نعم.
1: أن يهيئ نفسه ثم بعد ذلك يحضر إلى صلاة السنة، ثم بعد ذلك يدرك الصلاة تامة مع الإمام.
0: نعم.
1: هذا هو الأصل. لكن كثير من الناس من يتهاون ولا يباشر الوضوء إلا عندما يسمع النداء أو ينتهي أو كادت أن تقام الصلاة.
0: نعم.
1: وهذا الأمر حقيقة يؤدي إلى تفريط في عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان لم يتهيأ بداية لأن يدخل دخولا فيه سكينة وفيه حضور
0: وقار.
1: وفيه وقار إلى هذه الصلاة. مسألة أخرى تفوته السنة غالبا، تفوته السنة القبلية غالبا في هذه الصلوات. الأمر الآخر أنه يريد أن يدرك التحريم مع الإمام أو يريد أن يدرك الركعة مع الإمام، فنراه يهرول في المسجد، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوها وعليكم السكينة والوقار. والإنسان ينبغي أن يطلب الصلاة بهذه الحالة، بحالة السكينة وبحالة الوقار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو وما فاتكم فقضوا، على الروايتين في الحديث. فإذا الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه معنى ذلك من تأخر لعذر ليس عليه شيء، عليه أن يأتي بتمام السكينة، وهذا الأليق في الصلاة، وهذا الأليق بالمسجد، لأنه الإسراع إلى الصلاة قد يشوش الناس في الصلاة، وبالتالي يكون هو أراد أن يتم صلاته بنقصان صلاة الآخرين. ولذلك عليه أن يأتي بالسكينة والوقار حتى لا يشغل الناس في صلواتهم، وحتى يبقى الفعل لائقا بما في المسجد وبآداب المسجد.
0: من هنا كان للمسبوق أحكام في صلاته.
1: نعم لا شك، هذا الأمر معروف، أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث ما وجدتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا،
0: ما أدركتم فصلوا. نعم.
1: نعم.
0: وقل في طريقك اللهم بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: نعم. لا شك، هذا الدعاء الضارع الذي يبين أن الإنسان الذي ينطلق إلى المسجد يسأل الله سبحانه وتعالى بحق السائلين. وهذا الحديث الحقيقة ذكره الإمام السكي في شيء من التوسل بالصالحين، وكأنما الإنسان له رغبة أن يلتحق بهؤلاء الصالحين، وأنه يريد من خلال هذا الممشى ومن خلال هذا القصد إلى المسجد أن يسلك في عدادهم، وأن يتمم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذا القصد لله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الأوقات وخصوصا في صلاة الصبح غالبا لا يراد منه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان خرج في ظلمات الليل إنما قصد وجه الله سبحانه وتعالى، وهو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه على هذا القصد، وأن يسلك به كما سلك في السابقين وفي السائلين، وأن ينقذه من النار وأن يغفر له. ونسأل الله تعالى أن يحقنا بهم جميعا، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الذين يفوزون برضوان الله تبارك وتعالى، وتكون لهم النجاة من النار
0: إن شاء الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن منزل معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: أبو حنيفة.
2: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم.
1: الناس كلهم أعيال أبي حنيفة النعمان في الفقه،

هو أبو حنيفة النعمان، أحد القائمين بشريعة الإسلام على توالي الزمان، وأحد الأربعة الأئمة الذين أقاموا قواعد الإيمان ودعوا العباد إلى عبادة الملك الديان، فملأوا بعلومهم الآفاق والبلدان وسارت بها الركبان إلى كل مكان.

0: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد في الأنبار سنة 80 للهجرة، وتفقه في زمن التابعين. وكان أبوه يقول: أنا في بركة دعوة صدرت من علي رضي الله عنه في حقي.
1: عن أبي نعيم أنه كان يقول: كان أبو حنيفة حسن الوجه والثياب، طيب الريح، حسن المجلس، شديد الكرم، حسن المواساة لإخوانه، وكان عابدا زاهدا، عارفا بالله، خائفا منه، مريدا وجه الله بعلمه. ويقول ابن جريج: بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف من الله عز وجل.
0: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه طويل الصمت، دائم الفكر، قليل المحادثة للناس، وهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطن والاشتغال بمهمات الدين، فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله.

0: ولنستمع إلى أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه يروي كيف ابتدأ نظره في الفقه وما السبب في ذلك.
1: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان في الكوفة، فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطئ أصحابه. فقال: لا يجلس في صدر هذه الحلقة بحذائي، أي إلى جانبي، غير أبي حنيفة، فصحبته 10 سنين. قال عمر بن قيس: قلت لأبي حنيفة: من أين لك هذا الفقه؟ فقال لي: جلست أهل العلم والفقه ولزمت فقيها من فقهائهم يقال له حماد، فانتفعت به، ولما أردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني، فقرأت فنا فنا منها وتفكرت عاقبته وموقع نفعه إلى أن قلبت الفقه، فكلما قلبته أو أدرته لم يزدد إلا جلالة ولم أجد فيه عيبا. ورأيت أولا أن الجلوس يكون مع العلماء والفقهاء والمشائخ والبصراء والتخلق بأخلاقهم، ورأيت أنه لا يستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين والتعبد إلا بمعرفته، وطلب الدنيا والآخرة إلا به، واشتغلت به.

0: كان أبو حنيفة جالسا في المسجد، فدخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين سيوفهم، فقالوا: يا أبا حنيفة، نسألك عن مسألتين، فإن أجبت نجوت، وإلا قتلناك. قال: سلوا. فقالوا: جنازتان على الباب، إحداهما رجل شرب الخمر فغص فمات سكران، وأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبة، أهما كافران أم مؤمنان؟ والقوم الذين جاءوا يسألون مذهبهم التكفير بذنب واحد، فإن قال أبو حنيفة مؤمنين قتلوه.
1: لما سألهم أبو حنيفة: هما من أي فرقة كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لا. قال: هما من النصارى؟ قالوا: لا. قال: أهما من المجوس؟ قالوا: لا. قال: من عبدة الأوثان؟ قالوا: لا. قال: ممن كانا؟ قالوا: من المسلمين. قال: قد أجبتم. قالوا: وكيف؟ قال: قد اعترفتم أنهما كانا من المسلمين، ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الكافرين؟
0: هنا انتقل الخوارج إلى سؤال آخر، فقالوا: هما في الجنة أم في النار؟ قال:
1: أقول فيهما ما قال إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم في حق من هو شر منهما: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول ما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في من هو شر منهما: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عندها تاب هؤلاء الخوارج واعتذروا إلى أبي حنيفة.
0: روي أن امرأة دخلت مسجده وأبو حنيفة جالس بين أصحابه، فأخرجت تفاحة أحد جانبيها أحمر والآخر أصفر، فوضعتها بين يديه ولم تتكلم، فأخذ أبو حنيفة التفاحة وشقها نصفين، فقامت المرأة وخرجت ولم يعرف أصحابه مرادها، فسألوه عن ذلك، فقال: إنها ترى الدم تارة أحمر مثل أحد جانبي التفاحة، وتارة أصفر مثل الجانب الآخر، أيهما يكون حيضا أو طهرا؟ فشققت التفاحة وأريتها باطنها، وأردت بذلك أنها لا تطهر حتى ترى البياض مثل باطن التفاحة، فقامت.

0: قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: رأيت في المنام كأني نبشت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت عظاما فاحتضنتها، فهالتني هذه الرؤيا، فدخلت إلى ابن سيرين فقصصتها عليه، فقال: إن صدقت رؤياك لتحيين سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن المبارك قال:
0: دخلت الكوفة فسألت عن أفقه أهلها، فقيل لي أبو حنيفة، وسألت عن أزهد أهلها، فقيل لي أبو حنيفة، وسألت عن أورع أهلها، فقيل لي أبو حنيفة.
1: ومن شدة ورع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن شاة سرقت في زمانه، فلم يأكل لحم شاة مدة تعيش الشاة فيها. وقد قيل لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا قط. فقال سفيان: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وروي أن الخليفة دعا أبا حنيفة رضي الله عنه فقال له:
0: يا أبا حنيفة، كم يحل للرجل الحر من النساء الحرائر؟ فقال أبو حنيفة: أربع. فقال الخليفة مخاطبا زوجته: اسمعي يا حرة. عندها قال له أبو حنيفة النعمان: يا أمير المؤمنين، لا يحل لك إلا واحدة. فغضب الخليفة وقال: الآن قلت أربع. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلما سمعتك تقول اسمعي يا حرة، عرفت أنك لا تعدل، لهذا قلت لا يحل لك إلا واحدة.
1: فلما خرج أبو حنيفة من مجلس الخليفة، بعثت زوجة الخليفة إليه 1000 دينار، وأخذت تشكره وتثني عليه، فلم يقبلها أبو حنيفة وردها قائلا للرسول: قل لها أنا ما تكلمت لأجلك، وما تكلمت إلا لأجل الله، فأجري على الله.

0: أبو حنيفة النعمان هو أول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه أحد ممن كان قبله، لأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين لم يضعوا في علم الشريعة أبوابا مبوبة ولا كتبا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم وجعلوا قلوبهم صناديق علمهم. فنشأ أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا فخاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه،
1: لذلك دونه أبو حنيفة رضي الله عنه فجعله أبوابا مبوبة وكتبا مرتبة، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بسائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم بكتب المواريث. ثم جاء الأئمة من بعده فاقتبسوا من علمه واقتدوا به وفرعوا كتبهم على كتبه.
0: وكان العلماء في زمن الإمام أبي حنيفة النعمان يختلفون في المسائل ويتكلمون فيها، فإذا صاروا إلى قطع الحكم لم يحكموا إلا بقول أبي حنيفة، وكانوا يهابون خلافه ولا تطمئن قلوبهم ولا تستقر إلا بقول أبي حنيفة النعمان.
1: وكان أبو يوسف قاضي القضاة في بلاد العراق زمن أبي حنيفة، إذا سئل عن مسألة أجاب فيها وقال: هذا قول أبي حنيفة، ومن جعله بينه وبين ربه فقد استبرأ لدينه.
0: يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: العلماء عيال على أبي حنيفة في الفقه، وكان الفقهاء إذا جلسوا عند أبي حنيفة صاروا تلاميذه، وكان أبو حنيفة إذا تكلم لم يكن يفهم قعر كلامه إلا الأقوياء من الرجال.
1: يروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي دعا الإمام أبا حنيفة وسفيان الثوري وشريكا فدخلوا عليه، فقال لسفيان: هذا عهدك على قضاء البصرة فالحق بها، وقال لشريك: هذا عهدك على قضاء الكوفة فامض إليها، وقال لأبي حنيفة: هذا عهدك على بغداد وما يليها فامضي، وقال لحاجبه: وجه معهم متوكلا بهم، فمن أبى منهم فاضربه 100 صوت.
0: ويروى هنا أن شريكا تقلد القضاء، وأما سفيان الثوري فقد هرب إلى بلاد اليمن، وأما أبو حنيفة النعمان فإنه لم يقبل فضرب 100 صوت وحبس إلى أن مات، وهكذا عرضت على أبي حنيفة الدنيا بحذافيرها فنفر منها.

0: توفي الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في رجب من العام 50 و100 للهجرة عن عمر يناهز 70. وصلى عليه قاضي القضاة في بغداد الحسن بن عمارة في جمع عظيم من الناس.
1: عن سوار رحمه الله قال: رأيت قاضي القضاة الحسن بن عمارة في مقابر الخيزران عند قبر أبي حنيفة رحمه الله يبكي ويقول: رحمك الله، كنت لنا خلفا ثم مضيت، وما تركت بعدك خلفا. إن خلفوك في العلم الذي علمتهم لم يمكنهم أن يخلفوك في الورع إلا بتوفيق. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة. تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب، أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار وقع مساء أمس في مصنع تابع لشركة إنتل للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة كريات غاد جنوب إسرائيل. وسط مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار الذي لم يكشف بعد بشكل نهائي عن أسبابه وتداعياته، ونقلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي المصابين 3 وهم موظفون بالشركة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج وهم في حالة حرجة، حيث خضع 2 منهم لعملية إنعاش قلبي رئوي إثر توقف نبضهما وتنفسهما. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوجود اشتباه في أن الانفجار ناجم عن اسطوانة غاز، بينما ذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي اندلع عقب الانفجار نجم عن مادة ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز غير قابل للاشتعال ولكنه سام وخطير عند استنشاقه. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإنقاذ ترجيحها أن السبب هو انفجار شاحنة تحمل غاز النيتروجين عند مدخل المصنع. الخليج العربي، كشفت بيانات ملاحية عن تفاصيل متعلقة بسفينة الحاويات التي أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الإيراني غرقها بعد اصطدامها بلغم بحري في مسار قالت إنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز، أدى إلى اندلاع حريق بها، وقد تبين أنها تحمل اسم GFS برايد. وتداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورا تظهر اشتعال النيران في السفينة التي كانت تحمل 2500 حاوية أثناء الغرق، ووجود حاويات عائمة على سطح المياه بحسب ما أعلنت بحرية الحرس الإيراني. ويتفق الادعاء زمنيا مع التحذير الملاح الصادر عن منصة سي لاجون المتخصصة في رصد الحوادث التي تتعرض لها السفن في مضيق هرمز وخليج عمان والبحار المحيطة، إذ أفادت المنصة في تحذيرها بحريق اندلع في السفينة في مضيق هرمز قبالة السواحل العمانية. وحللت وحدة المصادر المفتوحة الفيديوهات المنشورة المتعلقة بسفينة الحاويات، حيث تطابقت صورة السفينة مع أحدث صورة ملتقطة لها في أغسطس آب 2026 المتخصص في صور السفن التجارية والعسكرية وسفن الركاب. واشنطن، كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الفيدرالية الأمريكية صادرت هاتف النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى جانب إصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها. وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن مذكرات الاستدعاء صدرت من أجل هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في مينيسوتا، وذلك في إطار تحقيق فيدرالي حول أوراق الهجرة الخاصة بإلهان عمر. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، داهم عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوكالة الهجرة والجمارك الاثنين الماضي منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وكانت السلطات قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق في احتمال ارتكاب عمر مخالفات مرتبطة بأوراق الهجرة الخاصة بها عند دخولها الولايات المتحدة، فيما نفت النائبة الديمقراطية وفريقها مرارا اتهامات الاحتيال. اسطنبول،
أعلنت مدينة اسطنبول التركية تعليق أنشطة التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الولاية إثر أمطار غزيرة هطلت طوال يوم الأربعاء وأدت إلى شلل في حركة المرور وغمر الطرق والأنفاق والمنازل. وأفادت الولاية في بيان رسمي بأنها اتخذت سلسلة تدابير للحد من تداعيات سوء الأحوال الجوية، شملت منح إجازة إدارية يوم الخميس للموظفين من ذوي الإعاقة والحوامل والمحاربين القدامى ومصابي الحرب، إضافة إلى الموظفات التي لديهن أطفال دون سن 8 سنوات، مع استثناء العاملات في قطاع الصحة والأمن ومكافحة تداعيات الأمطار. كما أصدر مكتب محافظ اسطنبول حظرا على سير الدراجات النارية اعتبارا من الساعة 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. وفي السياق ذاته دعا والي اسطنبول داود جول عبر حسابه على منصة إكس المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم يوم الخميس أي اليوم إلا للضرورة القصوى، وطالب السكان المقيمين في الطوابق السفلية بقضاء الليل في طوابق أعلى وأكثر أمانا والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، مشيرا إلى أن من لا يملكون مكانا آمنا للمبيت يمكنهم الاتصال بمركز الطوارئ. وذكرت تقارير إعلامية أن الأمطار أدت إلى بلوغ معدلات الازدحام المروري 90% خلال ساعة الذروة نتيجة عودة السكان من أماكن العمل والمدارس وسط توقف شبه تام للحركة في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن ترامب لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ حسب قوله، وأنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. وتأتي هذه التصريحات بعد تعرض العاصمة الأوكرانية لضربات بصواريخ باليستية خلال الليلتين الماضيتين، وذلك قبل انطلاق صفارات الإنذار التي تحذر السكان بضرورة الاحتماء في الأقبية أو الملاجئ أو محطات المترو. واستهدفت الضربات منشآت للطاقة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600,000 شخص، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن هدنة بالضربات المتبادلة على منشآت للطاقة في هذا الصراع المستمر منذ قرابة 5 سنوات. وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تزال تقدم المساعدة لأوكرانيا، في حين صرح مسؤول أمريكي للوكالة الفرنسية بأن سياسة بلاده لم تتغير. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف الضربات على منشآت للطاقة. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم روسي على البنية التحتية للطاقة، وآخر أصاب مستودعا في مدينة لوتسك غرب البلاد. طهران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب إن طهران تعمل على رفع قدراتها ومستوى جاهزيتها للوصول إلى ردع مستدام، مؤكدا أن إيران تقاتل وتتفاوض من أجل إجبار الولايات المتحدة على تغيير سلوكها وقبول ما وصفه بالمطالب المشروعة للشعب الإيراني.
وقال قاليباب في كلمة له أمس إن على الولايات المتحدة أن تعاقب وتغير سلوكها وتقبل مطالب شعبنا المشروع، مضيفا أن الأمريكيين لا يلتزمون بتعهداتهم وأن إيران تواصل القتال ورفع مستوى جاهزيتها. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تعمل على تقوية نفسها إلى الحد الذي يجعل من وصفه بالعدو يشعر باليأس من شن الحرب عليها، قائلا إن إيران القوية ستجعل أمريكا تدرك أنها لا تستطيع تحقيق أهدافها. وأضاف أن تعزيز القوة الإيرانية من شأنه أن يخلق ردعا مستداما، مشددا على ضرورة إثبات هذه القوة أمام الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال إن العدو توهم أننا ضعفاء لذلك هاجمنا، لكنه كان مخطئا. قطاع غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني بالتزامن مع توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن صدام رامي الزعانين وإصابة آخر بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، كما استشهد المواطن محمد فوزي الجملة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق من فجر أمس استشهدت المواطنة ريم عوض وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي المدينة. وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في منطقة العباس غربي مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة وامتد إلى إطلاق النار إلى مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة. بغداد: بعد 5 أشهر من التعطيل والعمل بتشكيلة ناقصة يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة حاسمة تهدف إلى

0: إكمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وتشمل الجلسة المرتقبة التصويت على 9 حقائب وزارية شاغرة في مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع، إلى جانب استحداث 3 وزارات جديدة وتعيين 4 نواب لرئيس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مبررات هذا الترهل الحكومي، وما إذا كان يمثل تسوية سياسية استرضائية أم خطوة ضرورية لمواجهة استحقاقات ملحة على رأسها ملف حصر السلاح وتحديات الاقتصاد الإقليمي. ويرى عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي أن التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لم يكن في صالح الدولة، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة ضغطت على الكتل السياسية للوصول إلى توافق شامل. ويضيف السامرائي خلال حديث له أن التوافقات شملت تحديد أسماء مرشحة لكل وزارة ليختار منها رئيس الوزراء، مبينا أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء تم بشرط عدم تكليف الدولة أعباء مالية إضافية. من جانبه اتفق صلاح الكبيسي عضو تحالف السيادة مع هذا الطرح، موضحا أن التوافق المسبق هو السمة الغالبة للعملية السياسية في العراق منذ عام 2003 التي بنيت أساسا على المحاصصة. وأشار الكبيسي إلى أن الوزارات الأمنية أي الداخلية والدفاع كانت العقد الأبرز، متوقعا حسمها لصالح مرشحين متوافق عليهم مثل ياسر المالكي والشيخ نايف الشمري، وأكد في الوقت نفسه أن الظروف الإقليمية المتوترة حتمت الإسراع في إنهاء إدارة هذه الوزارات بالوكالة. فجر اليمن. واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية، إذ أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. إلى ذلك أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. بدورها طالبت الحكومة اليمنية الشرعية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غرب البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. وقالت أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ومسؤولين أمميين ودوليين إن تصعيد الحوثيين وتشديد الحصار على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص. ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. الرياض. ناقش الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وأكد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في الرياض حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي جدد موقف بلاده الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة، مؤكدا الحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة. وأعرب الزيدي عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة الهجوم على مطار خالد الدولي في الرياض والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة واعتبرها تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الوزراء العراقي وصل الرياض ظهر أمس برفقة وفد رسمي في زيارة رسمية هي الأولى إلى السعودية منذ توليه منصبه في مايو أيار الماضي. تل أبيب. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش عزز قواته على كل الجبهات محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وخلال زيارة للضفة الغربية المحتلة قال زامير إن احتمالات وقوع حوادث على حدود إسرائيل ازدادت في ظل الأجواء الانتخابية، فيما يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منافسة محتدمة للبقاء في السلطة في الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الحالي. وقال زامير وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي في ضوء تزايد الإنذارات على كل الجبهات وحساسية هذه المرحلة ارتفعت احتمالات التصعيد، وأضاف عززنا قواتنا في جميع المناطق، وأشار إلى أن الجيش رفع مستوى تأهبه استعدادا لسيناريوهات قد تجري فيها محاولات لمباغتتنا. جنوب لبنان. تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية ومخاطر الذخائر غير المنفجرة يحاول مزارعو جنوب لبنان إنقاذ موسم الزيتون بعدما طالت الأضرار نحو 6600 هكتار من الأشجار. وفي القرى الحدودية لا يقتصر التحدي على الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون جراء القصف والشظايا، بل يمتد إلى المخاطر التي يواجهها المزارعون عند محاولة الوصول إلى أراضيهم. وخلال جولة ميدانية في قرى حدودية بقضائي مرجعيون وحصبية إضافة إلى بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية، تحدث مزارعون وأصحاب مزارع زيتون ومعاصر عن تداعيات الحرب على إنتاجهم ومصادر دخلهم. وفي تقرير أصدرته وزارة الزراعة اللبنانية في 8 من أيار مايو الماضي قالت إن المساحات المتضررة من حقول أشجار الزيتون بلغت نحو 6600 هكتار، فيما بلغت المساحات الزراعية المتأثرة على مستوى لبنان 56264 هكتارا. ويوجد في لبنان نحو 13.5 مليون شجرة زيتون تنتج سنويا ما بين 100,000 و200,000 طن من الزيتون، ويضم جنوب البلاد 39% من بساتين الزيتون. ويشكل الزيتون أحد مصادر الدخل الأساسية لشريحة واسعة من سكان جنوب لبنان، إذ يوفر موسم القطاف فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، كما تنشط خلاله معاصر الزيتون وقطاعات النقل والتجارة. وفي ظل هذه الظروف تتجاوز تداعيات الحرب خسارة محصول سنوي لتطال قدرة المزارعين على استعادة نشاطهم واستمرار الأشجار المعمرة في الإنتاج وإمكان إعادة تشغيل المنتجات الزراعية التي تضررت. واشنطن. نددت الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حماد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، ورأت أن استهداف دبلوماسي بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية، معربا عن استياء واشنطن من تولي محكمة عسكرية النظر في الشكوى، رابطا موقفه بعمل السفيرة على تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان المحامي حسن عادل بزي تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية. وقد أحال النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للإطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. إلى ذلك نقل عن مصدر قضائي مطلع توضيح أن إحالة الإخبار ضد السفيرة ندى معوض إجراء قضائي روتيني لا يشكل ادعاء بحقها ولا إحالة لها إلى التحقيق خلافا لما يروج له. وكانت السفيرة معوض زارت أمس في وزارة الخارجية الأمريكية حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي قبل الاجتماع العسكري المقرر عقده في تامبا في فلوريدا من 20 إلى 22 من تشرين الأول أكتوبر الحالي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا، أدانت وزيرة المشاريع الصغيرة الأسترالية آن علي تصريحات أطلقت داخل البرلمان الفيدرالي دعت إلى رجمها في الساحة هي ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، معتبرة أنها تنطوي على عنصرية وكراهية للنساء وتتعارض مع القيم الأسترالية. وجاءت التصريحات على لسان النائبة الأحرارية أنجي بيل خلال مداخلة برلمانية دعمت فيها مشروع قانون تقدم به الائتلاف لإلغاء خطة لمكتب الضرائب الأسترالي تقضي بوقف بعض المدفوعات بواسطة بطاقات الائتمان. وأثارت الكلمات ردود فعل فورية داخل البرلمان حيث طلب من بيل سحبها وهو ما فعلته لاحقا. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت علي وهي أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان الفيدرالي الأسترالي إن هذه اللغة ليست مجرد تعبير غير لائق داخل المؤسسة التشريعية بل تمثل تحريضا على العنف ضد مسؤولين منتخبين. وأضافت إن التصريحات تحمل دلالات شخصية خطيرة بالنسبة لها، موضحة أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي وحده 19 تهديدا بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت علي سبق أن تعرضت لتهديدات بالقتل استخدمت اللغة نفسها تماما أرجموها، والأمر لا يتعلق فقط بما ينبغي أو لا ينبغي أن يقوله نائب برلماني بل يتعلق أيضا بخطاب يحرض على العنف ويتعارض مع قيم المجتمع الأسترالي. من جهتها أكدت أنجي بيل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إنها سحبت التصريحات فورا مشيرة إلى أنها كانت اختيارا سيئا للكلمات في لحظة انفعال. وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات التي تستهدف السياسيين لا سيما النساء في الحياة العامة الأسترالية. بريسبن، شهدت مدينة بريسبن يوم الثلاثاء الماضي تطورا قضائيا جديدا في قضية مقتل الشابة الأسترالية تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عاما بعدما تقدم المدان بقتلها راجويندر سينغ البالغ من العمر 42 عاما باستئناف ضد إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. وكشفت التحقيقات إن سينغ وهو ممرض سابق وأب لثلاثة أطفال غادر أستراليا إلى الهند بعد الجريمة قبل أن تتم إعادته لمواجهة العدالة في أستراليا. وفي ديسمبر عام 2025 أدانته هيئة المحلفين بجريمة القتل وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل قضاء 25 عاما. واليوم عاد الملف إلى محكمة

استئنافي في بريسبن حيث يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء الإدانة والطعن في العقوبة. كامبرا: في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، دعت السلطات الأسترالية المسافرين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية قبل السفر. وبحسب التقارير المنشورة، أدت هذه التطورات إلى اضطرابات في حركة الطيران مع تعليق أو إلغاء بعض الرحلات، الأمر الذي قد يؤثر على المسافرين الذين يستخدمون مطارات المنطقة للعبور إلى وجهاتهم النهائية. ويجب عليك فعله قبل السفر هو التواصل مع شركة الطيران للتأكد من موعد الإقلاع وحالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار. وإذا كانت رحلتك من أستراليا تمر عبر الرياض أو أي مطار آخر في الشرق الأوسط، فتأكد من أن رحلة الربط لا تزال قائمة. ثم عليك أن تراجع موقع الحكومة الأسترالية سمارت ترافلر لمعرفة آخر التحذيرات الأمنية الخاصة بوجهتك. ثم عليك أن تتواصل أولا مع شركة الطيران أو وكيل السفر لمعرفة الخيارات المتاحة وشروط تغيير التذكرة أو استرداد المبلغ. وإذا كنت مسافرا قريبا فتأكد من ترتيبات الإقامة والمواصلات في حال تأخر الرحلة أو إلغائها. هذا وأصدرت السلطات الأسترالية تحذيرا خاصا من السفر عبر مطار الرياض في ضوء الهجمات الأخيرة من الحوثيين، لذلك لا تعتمد على المعلومات القديمة أو على تأكيد الحجز فقط، بل عليك أن تراجع آخر المستجدات قبل المغادرة. والموقع الرسمي للتحذيرات الأسترالية هو www.smarttraveler.gov.au. سيدني: وجهت الشرطة تهمة القتل إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وذلك في منطقة نورويست الشهر الماضي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 من شهر سبتمبر أيلول الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغا نحو 5 PM وتوجهت إلى إحدى الشقق السكنية في نورويست، حيث عثرت على الطفل مصابا بعيار ناري في وجهه ورقبته، وقد قدمت له الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ليفارق الحياة متأثرا بإصاباته بعد 3 أيام. وأفادت الشرطة بأن 9 أشخاص كانوا متواجدين داخل المنزل لحظة وقوع الحادث، لكنهم لم يصابوا بأذى. وفي إطار التحقيقات ألقت الشرطة القبض في وقت سابق على 3 شبان يبلغون من العمر 18 عاما، حيث أفرج عن 2 منهم بانتظار استكمال التحقيقات، بينما جرى اقتياد الشاب الثالث إلى مركز شرطة ريفرستون ووجهت إليه تهمة إخفاء جريمة جنائية خطيرة، ولا تزال القضية ينظر فيها أمام القضاء. وفي سياق متصل ونتيجة لجهود فرقة العمل جانيلو، ألقت المباحث القبض يوم أمس على الشاب البالغ من العمر 19 عاما داخل مؤسسة إصلاحية في سيلفر ووتر، ووجهت إليه رسميا تهمة القتل، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قسم الكفالات في محكمة الصلح. كامبرا: حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى في أستراليا. وفي تصريحات لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية
دون أن يعرفوا إن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية، وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل.

0: وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذا اللقاء نقف دقائق مع صنف جديد ممن يحبهم الله، إنهم أهل الصلاة في الليل. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله، فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، يعني ناموا، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. هؤلاء الثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث صححه ابن حبان والترمذي وغيرهما. والصنف الثاني في هذا الحديث هو الذي يعنينا في هذا اللقاء، إنه الذي قام والناس رقود، قام بين يدي الله سبحانه وتعالى يتملقه ويتلو آياته. قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل القربات إليه سبحانه، فالنفس في ساعات الليل أصفى والروح أجمع والعبادة أخلص، ولذلك جاء الترغيب في قيام الليل والحث عليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد ورد في فضل صلاة الليل نصوص كثيرة من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن الذين تأهلوا لسكن الجنان، قال عنهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تأمل كيف قابل سبحانه وتعالى ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وتأمل كيف قابل سبحانه وتعالى قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل، قابل ذلك بقرة الأعين في الجنة. إنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فوافاهم الله سبحانه وتعالى بأحسن أجر يناسب أعمالهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. عن عبد الله بن عمير قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم المؤمنين عائشة، فقالت رضي الله عنها قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، قالت ثم قام فتطهر فقام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، يعني حتى بل ثوبه، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه للصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات من سورة آل عمران، رواه ابن حبان وصححه الألباني. وفي حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه أحمد والترمذي. صلاة الليل في رمضان عبادة جليلة ولها مزية على صلاة الليل في سائر العام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده الله تعالى من الثواب للقائمين المصلين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا للثواب من الله، فلم يحملهم على الصلاة رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان ينبغي الحرص عليها والاعتناء بها والاهتمام بأدائها على الوجه الصحيح واحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى عليها. والعشر الأواخر من رمضان لها فضيلة على غيرها من الليالي، لأن فيها ليلة القدر. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وما هي إلا ليال معدودة أيها الأحبة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها، والناس كانوا يصلون في هذه الليالي ويطيلون الصلاة، وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا فسميت تراويح. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وداود كان يقسم الليل 3 أقسام: ينام النصف الأول، ثم يقوم يصلي الثلث من الليل، ثم ينام السدس قبل الفجر، وبذلك يجمع راحة البدن وتجديد الطاقة ليضمن استمرار العبادة. وإذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه سينال الأجر والثواب، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد، ولكن ينبغي للإنسان أن يجتهد ويحرص على أن يكون من القائمين في جوف الليل، وأن يكون من المستغفرين في الأسحار. وإذا قام الإنسان ولو جزءا يسيرا في الليل فإن ذلك خير كثير لا ينبغي أن يفرط فيه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله.
3: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
5: إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضاك.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زعيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون.

أناجيك يا ربي مناجاة عبد لا يعبد إلا أنت. يا الله، سبحانك سبحانك يا ربي، لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أناجيك يا ربي وقد سكن الكون من حولي وهجعت الكائنات وغفت العيون. أناجيك يا ربي وأدعوك بالدعاء الذي دعاك به يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت حين قال: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبت يا ربي لدعائه وأخرجته يا ربي من الظلمات وفرجت كربه. اللهم يا مجيب الدعاء ويا قابل الرجاء، أخرجني من ظلمات الجهالة إلى نور المعرفة بك والإيمان الخالص لك. اللهم نجني من ضائقتي وفرج كربي يا مفرج الكروب. يا الله، فرج كربي يا رب العالمين.

سبحانك أدعوك أن تقذف في قلبي رجاءك، وأن تقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت وحدك مولاي وأنت وحدك ولي في الدنيا والآخرة. يا رب أدعوك يا ربي ولا أدعو سواك، فاستجب يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز، وأعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البول، وأعوذ بك يا ربي من الذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر ومن الكفر، ومن الفسوق والشقاق والنفاق. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص، ومن كل الأمراض، ومن سيء الأثقال. اللهم أبعدني عن فواحش القول وفواحش الفعل، وباعد بيني وبين الخطايا، وأغمض عيني عن الحرام، وبصرها بالخير والحلال، واغفر لي ذنبي، ويسر لي أمري، واكتبني من الصالحين. سبحانك كل شيء في الوجود يسبح باسمك، سبحانك دعوتني وأنا عبدك، جئت ملبيا راكعا ساجدا باكيا، فأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتقبل أعمالي وصلاتي وشكري. سبحانك يا مجيب الدعاء أجب دعائي.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن منزل معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light. Guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way. With hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge. Community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم الصحة والعافية، وسأل الله تعالى يا رب أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ربنا وزدنا علما. وأظن هذه أول مرة أجي للجامعة، ولا جيته قبل ما أعرف، أظني أول مرة، لكن إن شاء الله ما تكون يعني الأخيرة. الحمد لله، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا بكل بقعة نترك كما يقولوا إيش بذرة. نسأل الله تعالى يا رب إنه يتقبل منا هذه يعني الجلسة خالصة لوجهه الكريم يا رب، وأن يجعل لكل واحدة منكم أجر هذه الجلسة فرجا وخيرا وبركة ويسرا وتوفيقا يا رب، وإجابة الدعوات وتلبية الحاجات. الثبات، وسبحان الله سورة الكهف قراءتها مرة كل أسبوع ما تأتي من باب فقط أنه أنا أقرأ وقرأت كهفي وقرأت أذكاري ودعاء آخر ساعة في الجمعة، لأن الناس أحيانا تأخذ ظاهر الأمر وتؤدي ظاهر الأمر، لكن عفو، لا يقر الشارع شيئا أو المشرع شيئا إلا وفيه حكمة. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقر لنا شيء عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بأمر إلا وأنه هذا الأمر فيه فائدة. ولذلك أي مسألة تكتب لك، أي مسألة تكتب لك، اعرفي أن فيها حكمة. بس أحيانا قد لا تظهر الحكمة، يعني في أحيان كثيرة هناك عبادات نؤديها لا تظهر لنا فيها الحكمة. هنا نحن نقول سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر عند هذه النقطة. لكن غالبا المؤمن يتفكر، يعني ايش؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا انه يعني الكهف هي ايش؟ حصن وكفارة، فما يقولها الا معناه وراها شيء فيها حكمة، فيها مسألة. وعادة لما يأمر بسورة معينة الحكمة داخل السورة نفسها، يعني تظهر الحكمة داخل السورة. فمثل لما تقول السيدة عائشة أنه يفترض البنات والأسر تعلم سورة النور، ستجد الحكمة في سورة النور. نفس الشيء لما يقالنا أنه لا بد أن نرقي بسورة الفاتحة، فالحكمة في سورة الفاتحة. لذلك تفهم الآيات هتجد الحكمة بين لك بالنسبة لك، حتى ما تكون العبادة مجرد عادات. يعني احنا علتنا ترى في الزمن عباداتنا اغلبها نؤديها والروح مالها منزوعه منها. الاصل انه العبادات هي يعني لازم نعيش الروحانيه الخاصه بهذه العبادات. لماذا؟ لان الانسان حتى يشغل هذا الجسد ويعمل هذا الجسد لا بد له من ايش؟ من شحن. وهذا الشحن لا يتمثل فقط في الطعام وفي الزاد وفي الشراب في الماء، وإنما أيضا فيما يغذي هذه الروح. ومشكلتنا إحنا أحيانا نتساءل ما الذي يجعل روحي فعلا كما يقولون متقدة مضيئة، بحيث إنه أنا فعلا فعلا يوم أؤدي العبادات قلبي حي. العبادات عندما يكون القلب حيا ساعدها الشخص هذا فعلا يوفق إلى الثبات. والله تعالى يعرض لنا في سورة الكهف أربع ابتلاءات. في سورة الكهف هناك أربع فتن يفتن فيها الإنسان، ولازم الإنسان يعرف هذه الفتن التي قد يتعرض لها. لماذا؟ لأن انشغالك بتلك الفتنة قد يفقدك روح الاتصال ما بينك وبين الله، فيجعلك تتحرك كالآلة في حياتك مثل الآلة. طيب، ودائما نقول ما دخل المسجد باب، وباب أي موضوع مفاهيمه. فإحنا هنا بنتعرف على ثلاث مفاهيم أساسية في سورة الكهف، وفي هذه السورة إحنا بنشوف كيف يمكن مستحيل للمؤمن أن يثبت. ليش؟ لأن إحنا مو علتنا علتنا أننا نتبع المواسم، مو يعني مواسم، يعني إحنا يوم يجي رمضان أو مثلا خلينا نقول العشر الأوائل من ذي الحجة ما شاء الله علينا صيام، عبادة، روحانيات، إيمانيات، ما شاء الله علينا الصدقات، ننفق بدون تفكير بدون تردد، وتلقي سبحان الله هذا يعطي الجار وهذا وهذه تسوي حال جارتها وهذه تشارك، وتلقي الابتسامة طول الوقت والأعصاب تكون هادية. لكن سبحان الله خلص رمضان قولي كأن حد بند سويت وكل شيء توقف، فأصبحت إيش؟ أصبحنا عدنا إلى إيش؟ إلى نفس العادة. إحنا ما نبغى نعيش بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه رب رمضان رب الأشهر كلها، فالذي أعبده في رمضان يفترض عبده في كل وقت، والذي أريد رضاه في رمضان يفترض أنه أنا أبحث عن رضاه في كل وقت. لذلك الله تعالى خبرنا أن هناك أشياء تزعزع هذا الثبات، تزعزع هذا الثبات، يحتاج فيها القلب إلى ربط. لو رجعنا لقصة أم موسى، وإن كانت لتبدي لولا أن ربطنا، بمعنى أنه في عملية ربط. المؤمن إذا ربط الله على قلبه ثبته، لكن أنا كيف يربط على قلبي؟ كيف أحصل على رباط القلب هذا بحيث أنه أنا لما يجي الشيطان ويقول لي بعدين بكرة اصبر، أو أهم شيء صار أنت تأدي الفرائض وخلاص، أنا ما مستلذة بالصلاة، أنا ما قادر أعيش الصلاة وما أحس الصلاة، يعني جالسة تعدل سلوكي، أو جالسة مثل ما يقولوا إيش خلي حياتي حلوة. وهذا هنا في شيء بعد ما بقوله قبل ما أدخل في موضوع المحاضرة، الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة ما عشان حياتش تنقلب وردية، لأنه في ناس وش تقول أنا أصلي بس ما قاس أشوف شيء، فهمتوا كيف؟ فانتبهوا، لأنه كثير من الناس تظن أن الصلاة الأصل عشان تخلي حياتي وردية، لا، إنما ماذا؟ حتى إيش؟ حتى تتزكى هذه النفس، الصلاة تعينني على التزكية ما عشان تخلي حياتي وردية، يعني تعينني أنا، ما تغير الخارج، تغيرني ماذا؟ أنا، تغير فكري، تغير نظرتي، تغير سلوكي، بس ما تغير شكل الحياة، وبالتالي تغير ردود أفعالي. كيف يعني ردود أفعالي؟ لأن الحياة ببساطة الله تعالى وضع فيها نظام اسمه نظام الابتلاء. فإذا صليتي ما معناته أن الابتلاء يروح عنش؟ ما معناته أنه ما يجيش ابتلاء؟ ما معناته أنش ما تختبري؟ فالعبادات لا تمنع الابتلاءات، لكنها ماذا؟ تثبتك في مواجهة الابتلاء. الناس فهم غلط، الناس معتقدة أنا إذا صليت إذا دعيت معناته الله تعالى إيش؟

0: سليمي وحياتي تصير وردية.
1: لا تلي،
0: إنما الله يعلمك كيف تتعاملين مع الابتلاء إذا اتصلت به. إنزين، عشان بس لأنه في ناس حتى وصلت عندهم مشاكل نفسية، والسبب هم فاهمين كذا، فاهمين إنه العبادة عبارة عن تحويل الحياة إلى يسر، والمال القاكدة هيزيد وحده ينزل في البنك، الرصيد كل شوية القرش سالة كل شوية القرش سالة، هم كذا على بالهم أنا لما أصلي وأصوم وكذا البنك بس أشوف رسائل، وفي نفس الوقت لو بأشوف وش يعني بو أبغاه يجي لحبيبتي. هذا الأمر في نظام آخر اسمه الجنة، هذاك نظام الجنة هو اللي يحصل فيه هذا الشيء، لكن نظام الدنيا لا. نظام الدنيا في حاجة اسمها ابتلاء، دار عمل، ولا يمكن تجاوز الابتلاء ما لم تعمل. ما لم تعمل عمرها ما كانت يعني نافعة مع الناس اللي تحب الراحة والاستراحة. فالله تعالى هنا يخبرنا حاجة في هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يشجع أصحابه على مفهوم التذكر والذكر، ولذلك المداومة على سورة الكهف الأصل فيها عملية مراجعة. أراجع وش؟ أراجع المبادئ الحقيقية لإيش؟ لسنن الحياة أو سنن الله في الكون. أذكر نفسي كيف أتعامل معها. إحنا حتى يوم جي ندعي في آخر ساعة من يوم الجمعة، مو يكون دعائنا غالبا دعائنا هو تصير للطلبات التي نريدها من الله تعالى، مع إن الأصل أن نطلب من الله تعالى. تعرف كأنه إيش نطلب؟ نطلب إن الدنيا تتغير، نبغى الأحوال تتغير. وإحنا إحنا محلك سر، إحنا لا يسخابنا نتغير، فتصير أدعيتنا بدون ما ندركه عبارة عن وش؟ يا رب يا رب صلح لي كذا، يا رب اعمل لي كذا، يا رب اعطيني كذا، يا رب حل لي المشكلة كذا، يا رب اهدي لي فلان. طب وانت؟ انت عندك عيوب، عندك مشكلات. ترى المشكلة ليس في النظام الخارجي اللي الله تعالى خلقه، المشكلة فيك انت، لأن الله تعالى قال فألهمها فجورها وتقواها. فانت هنا محتاج ايش؟ ان تثبت. ولذلك انا في رايي انا اسمي الثبات هو البقاء على الوجهة. يعني اذا حد يسالني امل ايش مفهوم الثبات، هو ان تبقى على الوجهة. ما هي الوجهة؟ الله، ان تكون وجهتك الله. اهم شيء انه مهما زلزلتك الحياة ان تكون وجهتك الله تعالى. لو يصير لك ما يصير لك في الدنيا، لو تغرب لك الدنيا تبقى تتذكر من الله تعالى. واعطيكم مثال بسيط، النبي يعقوب عليه السلام في حد وقع له مثل ما وقع لنبي الله يعقوب، هو يفتري على أخ، تفهمين؟ يعني هذول أولاده وذول أولاده، تعرفوا كما عينين يقولوا يلا أي عين أنت بش اسمه بتضرب، ما يقدر لأنه العينين عنده غاليات. فتخيلوا أنتوا أخوة كايدين حال أخوه من لحمهم ودمهم، كيف يتصرف الإنسان في هذا الموقف؟ كيف يتصرف؟ أي قوة؟ يعني هذه القوة اللي تخلي إنه أنا أولادي بحكم عليهم؟ وكان يعلم أن سولت لهم يعني نفسهم أمرا. ليش؟ لأن القميص اللي جايبينه ما متقطع، فواضح أنه في شيء في مكيدة، ولكن لا يملك لأنه يعلم أنه أمر الله وأن تلك تحقيقة لنبوءة لرؤية رآها نبي الله يوسف، فهو عارف ومدرك. يشوف الإنسان الذي يعرف الله تعالى يعرف، ولكن مع ذلك حزن وتألم. بس وين كانت الوجهة؟ فصبر والله المستعان. ثم قال أيضا إنما أشكو بثي وحزني لمن؟ هذا الثبات إحنا نبغى، هذا الثبات هو، هذا الثبات أن مهما زلزلتني الحياة أن أكون من الثابتين. لذلك إذا جيت أعرف الثبات هو الاستقامة على الوجهين.

انه انا اثبت على الجميع، لانه البعض يظن ان الثبات مستوى الطاعات يكون واحد. لا ما صحيح، انت بشر، ما يصير لك اوقات تكون فيها ما عندك طاقه. انت ممكن متعود تسوي قيام الليل، بس انت محموم مريض فيك حمى ما تقدر اصلا، كيف تقوم بها؟ كيف تسوي قيام الليل؟ فيجب ان نفهم انه المقصود بالثبات ليس الثبات على مستوى الطاعات، وانما الثبات على الوجه. ليش؟ لانه طبيعه الانسان طبيعته ما له في صعود ونزول. نفس الشيء طبيعه الانسان النفسيه ما له، نفسيا الانسان مره فوق نفسيته مره تحت، والعباده مستواها يتاثر بمستوى النفسيه. والله تعالى يعلم ذلك، يعلم انه الانسان اوقات بسبب انه عنده مشكله في داخله ما قادر. يعني هو متعود مثلا يتلو ثلاثه اجزاء صحته وعافيته، لكن هذيك اليوم ما له. مثلا واحده ابنها توفى، فاهمين؟ مثقله لكنها ما قدرت تؤدي. بس ايش لسانها؟ يلهل اللهم لك الحمد. فهمتوا كيف؟ لكنه هل عندها قدرة أنها تؤدي مقدار العبادات كما تؤديها سابقا؟ لا، فالله تعالى يعلم. لكن المهم قلبها إلى أين؟ فهذا مقصود الثبات، ليس البقاء على مستوى واحد. ليش؟ لأن النفس ما بين إقبال وإدبار. فالثبات يعني الاستقامة على الوجه. أي وجه؟ أن تتوجه إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات لما كان يبتلى ويتعرض للأذى كان دائما شعاره إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم شيء أنه أنا وجهتي ما أغيرها، الوجه مالي. يعني تألمت ولا فرحت دائما من؟ الله معي، توجهي إليه سبحانه. طيب نجي لموضوع الفتن. أنا دائما أسمي حرف الفاء اسمه حرف التفكيك، حرف التفكيك. وكلمة الفتن يعني التفكيك إلى الحقيقة أو إلى البداية. هتقول ايش تقول الكلام بتقول لي؟ أنا اللي قلت أقولكم يا هذه نسميها إحنا المعاني القصدية للكلمات، معنى قصدي. إيش يعني قصدي؟ الفتنة مو تسوي بالإنسان. ألا تهزه؟ ألا تفككه؟ إنزين مو ترجعه إلى نقطة ماذا؟ إلى نقطة الصفر، إلى الوراء. عادة الفتنة إيش تسوي بالإنسان؟ تعيده إلى حقيقته. لذلك سبحان الله، تعرفوا القضية الفلسطينية فتنة، هي فتنة. السؤال كيف كانت حقيقتك مع هذه الفتنة؟ يعني إيش الفتنة؟ الفتنة هي تفكك تلك الأقنعة التي تلبسها لتظهر حقيقتك. هل أنت ممن شكر أم أنت ممن كفر؟ لذلك ترى كلهم في كما يقولوا في الراحة، الكل يقول أنا وأنا، صح؟ لكن وقت الزلزلة من اللي يظهر؟ إيمان يمحص. فالفتن أصلها تفكيك تلك الأقنعة التي يرتديها الكل في وقت الراحة والدعاء إلى إيش؟ لكشف حقيقة ما في قلوبهم. ولذلك أنا لما تعرضت للفتن أريد الحقيقة ما لتكون إيش اللي تظهر، الحقيقة التي يذكرني الله تعالى فيها ويمتدحني. طيب كيف يا رب؟ ماشي غير بالتثبيت. طيب كيف يا رب بالتثبيت؟ تثبيت عند الفتنة ولا المفروض التجهيز يكون قبل؟ قبل التجهيز يكون قبل. انت عندك عيد يجهزوا الثياب ليلة العيد، كيف تجهزوا قبل ايه؟ شو معنى؟ وش ما معقولة حتى انت تحس انه اصلا يوم تشتري قبل بيوم مو تكون اشترية معي يمشي ذا الحاف مشي وفي النهاية لا يمكن حتى ما تصي لأنه ما ضبط. ليش؟ المسألة دائما اللي تجي في وقت الحدث ما تكون مضبوطة.

0: الله تعالى يعطينا أربع قصص، وهذه الأربع قصص فيها كل قصة تعرض فتنة، كل قصة تعرض فتنة. خلص عشان أنا شو اسمه أول شيء
1: بالخير والبركة.
0: نجي أول شيء إلى فتنة الدين. الله يعطيك. نأتي إلى فتنة الدين، وطبعا هذه من أشد الفتن، أن تبتلى في دينك. وعلى فكرة سبحان الله، يعني أنا دائما أربط الفتنة في الدين تهز بالذات المدعي. كيف يعني المدعي؟ يعني مثلا لما أنا أقول أنا يا رب أحبك، زين، وأنا يا رب أشهد أنك لا إله إلا الله، أنا ادعيت، هنا ادعيت. طب الله تعالى يريد أن تثبت ذلك الادعاء. كيف يعني؟ يعني أنت قلت أنك تحب الله تعالى، صح؟ طب إحنا هنفسنا، لأنه ما بيننا وبين الله نظام، في عهد، في ميثاق، وهذا الميثاق ما هو؟ ما هو؟ هو الإسلام، وأننا نشهد أن إيش؟ لا إله إلا الله. طيب أنت تدعي تقول أن أشهد أن لا إله إلا الله، طيب تعال سنختبرك في هذا القول الذي تقول. مثل وحدة تدعي وتقول أنا يوم الأحد بخفف وزني، هذه السالفة عارفينها، زين، تجي يوم الأحد شافت موم سوي القيمات، حد ما يحب القيمات، برأي بكرة. أنت ادعيتي أنك ستخففين الوزن متى؟ يوم الأحد، جات الأحد مو سويتي. ولذلك سبحان الله أكثر من يفشل في هذا الاختبار هم الكاذبين. يعني إذا كنت تقول أنا بخفف وزن، أنا أعرف الكلمة قافية، إذا تقول أنا أخفف الوزن وما خففت وما رح سويت، أنت كاذب. ليش؟ لأنه لما أنا أقول كلمة، الله تعالى يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني أي كلمة تطير من عنقك أنت ملزم فيها، ملزم فيها. كيف يعني ملزم؟ يعني ما تقول إني أنا بسوي كذا وبعدين، هذا معناته عهد. أصلاً ما تقولي أشهد أن لا إله إلا الله معناته ده عهد، والعهد في إيش؟ في بنود، والبنود يفترض مالها تطبق وتنفذ.
2: البنود
0: عشان أنا كنت مسوي يديه وغيرت نيتي. اللي غير نيته ماذا نقول عنه؟ كاذب. ليش؟ لأنه أنا في النهاية لما الله تعالى أشهدنا من ربكم، وقلنا الله في عالم الذر، إنزين، قلنا الله، ثم الله تعالى أوجدنا هنا. طيب أنت قلت إنه أنا ربك، إذن أنا عندي 1 2 3 4، هذه بنودي، هذا نظامي. بيمين هذه بنودي أو هذا نظامي، إنزين، فتجي أنت قل وافقت. ليش؟ لأن قلت أشهد الله، يعني تتبع كلام والله تعالى، يقول لك إذا طبقت لك الجنة، وإذا خالفت والعياذ بالله أنت في النار. صلى الله تعالى أن يجيرنا وإياك ويجعلنا ممن زحزحوا ففازوا. طيب لما أنت وافقت وقرر، مثل عقد الزواج، ولله المثل الأعلى طبعا، مثل عقد الزواج، اثنين يتفقان على ميثاق غليظ، واحد منهم أخلف بنود الحياة الزوجية،

0: ما صار ينفق، ما صار كذا، إذا ماذا يعتبر هنا؟ كاذب. وترى أصعب شيء في الحياة أن تعيش مع كاذب. وصدقوني يعني يمكن من أكثر الأشياء التي نفتقدها في هذا الزمن هو الصدق، هو الصدق. نحن نعاني، أغلبنا لا يستطيع أن يمتلك هذا الخلق، لأنه ترى ما حاجة هينة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذه الصفة. ليش؟ لأن الصادق سيكون أمينا.
1: قلش يسوي تورية؟
0: ها؟
1: قلش يسوي تورية؟
0: كيف؟
1: يعني ما يقول ما يقول ما عشان ما يبين نفسه أنك يسوي تورية. يعني كلنا منطق شيء يعني.
0: ترى هي لبس الأقنعة. هي لبس الأقنعة، ولذلك تأتي الفتن عشان تطلع ذاك القناع، تبين حقيقتك. ولذلك سبحان الله الادعاء يكشف بالصدق. إذا أنت صح، ها، إذا تقول صح سنزلزلك. عشان كذا أنتوا لو بتلاحظوا تقولي أنا أريد أن أحصل على المال، بعمل العمل الفلاني، متجدين، إيش يطلع ليش؟ هطلع العمل اللي باي تعمليه تصير فيه مشاكل، تزيد الطلبات، انت باغي فلوس تزيد عليش الطلبات. ما تلاحظوا يوم تقرري شيء يصير عكسه، عندما تريدين ان تفعلي شيئا يحدث عكسه. السبب ببساطة ان الله يلزمك بما تقولي. حتى ماذا؟ حتى تقولي يا رب توكلت عليك. اذا توكلت فتح، صدقت معناته تستمري حتى لو ما تحصلي نتائج. بعدين ايش يصير؟ ستجدين ان الحالة تتبدل. في شيء؟ لا. لانه خالتي على بالك ما لها شيء او شيء. طيب، فاذا المسألة هنا مسألة ماذا؟ انه ما يأتي عندما تنوي شيء وتريد شيء وتقرر شيء الله تعالى يفتنك به. هؤلاء فتية في سورة الكهف، هم مؤمنين. طيب، والله تعالى زادهم ماذا؟
1: هدى.
0: فوق الإيمان زادهم هدى. وعلى فكرة هذه الهداية كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة اتباع، صدق. وضحت الفكرة؟ صدق. ولذلك الله تعالى يثبت الذين آمنوا. فأنت إذا كنت صادق تأتي عملية التثبيت والربط، يربط الله على قلبك، ثم يدلك على أمر ماذا؟ يعينك. من أخطر الأشياء أن يفتن الإنسان في دينه. وأنا هنا أريدكم أقولكم حاجة، ترى الدين ليس فقط التكاليف. لما نقال يفتن في دينه، يفتن في قيمه. يعني الدين ما يفتن بس، يعني ممكن تصلي وتصوم أمورك طيبة، لكن تفتن ماذا؟ مثلا مأمنينك مال، موصي على وصية، مطلوب منك تقول الحقيقة، قول الحقيقة. فالدين لا يرتبط فقط بالتكاليف. طيب هذول الفتية أي كان عددهم، كانوا مفتنون ببيئة. وهذه رسالة لكل وحدة، ممكن تكون وحدة في البيت هي ما شاء الله عليها، على إيمانها وعلى صلاحها وعلى يعني الله تعالى فاتح عليها، تحب مجالس الذكر، بس في البيت اللي معاها في البيت كل شياطين، ما قادرة، وبس كل اللي يشوفوها بيقولوا لها جات المطوعة، راحت المطوعة، صح؟ فتجد إيش هذا الشيء؟ ترى يعني في النهاية الإنسان كلمة وش تسوي؟ تمطب. بحث ما بس كذا، من ضمن الأشياء التي يبتلى فيها الإنسان المؤمن عندما يأتي بمنهج يخالف ما اعتاد عليه قومه. يعني كيف؟ يعني أنا قررت أخلي أولادي بدل ما يشوفوا تلفزيون يحفظوا القرآن. تبدأ الزلزال. ليش؟ ما بس كذا، أول شيء مقاومة منهم هم. ليش؟ لأن جنتي من البداية ما محوجتنه. فتجي أنت إيش؟ قررت كذا فجأة إنش إيش؟ هذا المنهج. فمو يصبح تصبح المقاومة لها شديدة، مثل لما الله تعالى بعث نبيه لقريش. هذول معتادين على حاجة، تجي أنت بمنهج مختلف الحين بعد ما صرنا مئات السنين، ها؟ تجي أنت تغيرنا. وذات على فكرة يمكن أكثر شخص يتأذى هو الذي يريد إصلاحه. يعني إذا في إنسان نيته أن يحدث إصلاح، ها؟ اعرفي أنه أكثر واحد يزلزل. ليش؟ لأنه شوف الإصلاح مو يبغى، يبغى الصدق. وقلت لكم الصدق ما أي خلق، فلو صادق هتثبت، لو صادق بتنجح وبيثبتك الله تعالى، ولو كاذب ما تقول يعني، يعني حاشاه نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني لو النبي على كثر ما يرمى عليه قاذورات، يرمى له الشوك في الطريق، يسب بأسوأ أنواع الشتم، يتهم، يقاطع، فاهمين أن تتعفهم يعني يقاطع، ويعني حتى يضرب نسبه، فاهمين أن كيف الأشياء اللي يتعرض لها. ومع ذلك يعني حنون الحريم يوم يمطبخ وادنا غيب غاب عينكم، صح؟ أنا مو كان فيني، لكن النبي ماذا مو كان يقول؟ وذلك سبحان الله الذي يفتن في دينه هم عادة الناس اللي هم أصلا يريدون الإصلاح، مش الإنسان اللي يريد زيادة الدين لنفسه. يعني أخطر واحد يفتن في دينه الذي يريد الخير لغيره، هذا أكثر من اللي يريد الخير لنفسه. يعني شوف الإنسان اللي على طول اللي يتعبد، هذا مكثير يعرض لفتنة الدين. الذي يعرض لفتنة الدين هو هم أولئك الذين يريدون إصلاحه. ولذلك من اللي يريد إصلاح اللي على قمة الهرم منهم؟ من؟ الأنبياء. ولذلك بتلاحظوا الفتنة اللي يتعرضونها ترى شديدة شديدة، هم أشد الناس ابتلاء، ثم أمثالهم وهكذا وهكذا. ذلك بتلاحظوا أي إنسان جايب فكر أو جايب حاجة تصلح المجتمع، شوفوا من سوائبه. إذا شفتوا إنسان طلعت عليه إشاعة اسألوا، إيش ما تقولوا ذا مو قال مو أقرب، قولوا مو هو الشيء اللي سواه خوف غيره. فيبدأ إيش يصير؟ يسلط الله تعالى عليه، اهبطوا بعضكم عدوا، صار في عداوة، فيتعرض للإيذاء، يتعرض للإيذاء. الآن هنا السؤال، هل أنت تقول تحب الله تعالى؟ تقول أنك أنت تفعل ذلك لله تعالى؟ طيب يلا سنسلط عليك أعداء، نمحص صدقك، نمحص صدقك. ولذلك يعني لما سمي النبي بالصادق الأمين هذه أمر حقيقي حقيقي، وإلا إيش؟ ترى الصدق ما يعني القول فقط، الصدق الثبات في المواقف وعند الزلزلة، الصدق أن تؤدي رغم الأذى ورغم إيش ورغم التعب، هو هذا الصدق. طيب هؤلاء الفتية تعرضوا لإيش؟ لأذى. وهنا سؤال حال كل وحدة، أنت تواجهين مقاومة في موضوع ما، في أمر ما في بيتك. السؤال إذا أنت مؤمنة إنه هذا الأمر إيش أنا مسوت له لله تعالى وأريد به وجه الله تعالى، السؤال لأي درجة أنت تثبتي؟ ثباتك بمقدار استعانتك بالله. ماذا فعل هؤلاء؟ طب أحيانا يكون الابتلاء أقصى وأشد مما تتحملين، لأنه ممكن تجيش واحدة تقولش أنا مبتلى بزوج بس ما أقدر أخلي أولادي، ما أستطيع، هنا أروح مو أسوي. هي تلاقيها تقيم الليل وتحضر مجالس الذكر وإيش سكر خمار. فهمتوا التركيبة؟ هذا ابتلاء ترى عظيم. إنزين السؤال الآن ماذا تفعل؟ إحنا مو كلها صبري، وده مفهوم ترى الحريم يوم قالها الصبري مو يحسبا مو يفهم إنه الصبر. تسكتي كتمي ما تشتكي داري على شمعتك تهيد، ها؟ وده كله خطأ. ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يثبت؟ ما الذي يحتاجه؟
1: هو إيمانية.
0: أيوة، من هنا يجيب هالقوة الإيمانية. كيف يحصل عليها؟ عزلة. اجعل لك كهفة، اجعل لك كهفة. خلطت بطارية القوة مالك، روح وين؟ شحنت تيالش يوم من الأيام، شحنت تلفونش وهو بعيد عن واير الشارج، يطوي شحني وهو بعيد عن، لازم ايش؟ في بقعة الشحن صح؟ حتى السيارات الكهربائية ما يطوي شحنوهن هن في صوب والواير في صوب، حتى اللاسلكي لازم يكون ماله قريب، حتى الشحن اللاسلكي لازم يكون قريب. طيب أنت أيضا سؤالي لك، كيف هي عزلتك؟ أو بمعنى صح، هل لك عزلة تعتزلين فيها؟ ترى من أكثر الفتن التي نفتتن فيها وفي ديننا الآن واحدة اسمها وسائل التواصل. وسائل التواصل لا، في ناس هذاك التلفون ما يبوس عن يدهم، ما يرموا ما يرموا، ثم يتوقعون ماذا؟ انه عندهم قوة في الدين. طب انت كيف اذا انت اتصالك اكبر شيء او اكثر وقتك مع الشهوات مع المغريات، كيف بيجي تفكيرك؟ عشان كده صارت الناس الحين مو صارت كل يوم بدع يطلعونا. يعني اول كانت الاعراس هين بالبيوت، الحين الاعراس هين يوم ما قابل بعد دخلوا قاعات توهين طلعين اياه يا رب. الحدائق المزارع الاماكن المكشوفه وصرنا ايش؟ نقلد. ليش؟ لانه اصبحت العين مالها ما معزوله، اصبحت العين ترى ما يفعله الآخرين، فإيش تصير؟ مع أن الله تعالى قال لا تمدن. فالعين إذا أنا مدتها وين أمدها الحين؟ أنا مدها في حاجة إلها يعني تثير الشهوات عندي. مو تتوقع أنت من؟ هل تظن نفسك أنك ستثبت؟ ترى ما حد يثبت لولا الله. فلا أظن أن أنت لا لا لا أنا محافظ على صلاتي، والله لا تفكك صلاتك شيئا فشيئا، بس لأنك أنت إيش؟ مشغول بالدنيا. ذلك يحتاج الإنسان إلى كهف ولو مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع. اجعل يوم الجمعة راحتك ومستراحك، اجعل يوم الجمعة إيش؟ كهفا تأوي إليه. إيش تسوي في ذا الكهف؟ كله الدعدعة، مشاعرك، أفكارك، أحزانك، همومك، فرغها فرغها فرغها. تعرفوا كنت أحدث واحدة من النساء، كنت أقدم ورقة عمل في وزارة النقل، التقيت بواحدة قل أنا يعني الحمد لله الله تعالى أعطاني القدرة إنه أنا أمتص غضب الآخر. ويوم يكون حد يعني هي تعمل في المستشفى، تقول يوم يكون حد غضبان مريض أو أهل مريض، قل دائما يتصلوا بي أنا عشان إيش؟ أحتوي ذلك الشخص. فتقول خلاص صرت معروفة بذلك، يعني حتى ينادوني للأقسام الأخرى، هي ممرضة. فتقول دائما أحتوي، وحاول إنه أنا أحتوي هؤلاء الأشخاص. لكن ما تتخيلوا كمية الألم اللي أعيشه بعد ما أخلص. ليش؟ بالضبط. ليش؟ لأن هي تحاول أن تهدئ وهذا يتطلب منها مجهود، وهذا المجهود ايش يحصل؟ يدمرها هي. فايش تقول؟ تقول احنا ما نسوي هيلينج، يسموها هيلينج اللي هي معناته عمليه انه انا، طبعا هذا ما مصطلح باقي، هيلينج التشافي بمعنى يعني انه ما نسوي حل نفسنا اعاده شحن مره ثانيه، لكن انا كيف اشحن؟ ما اشحن من خلال اجلس هكذا وتنفس وتخيل واستقبل مني طاقة، ها ما قاس عطش، استقبلي شيء ما قاس عطش، وما نافع نفسه ما ينفع غير، خلاص؟ فما في حاجة اسمها استقبل وتستقبل، ولكن ماذا؟ أن تتصل بالمصدر، تبقى أن يعطيك الله طاقة إيمانية وروحانية، تتصل بالمصدر على طول. فتقول إحنا عندنا علة، مو هي العلة، تقول أنا بعد ما أخلص أتعب، لكني عمري ما فكرت إنه إيش؟ أفرغ، أروح أكمل يومي وهكذا. فتكون أصير إيش؟ متعبة، مرهقة، ويظهر هذا الإرهاق حتى في صحتها جسديا. أيوة، فهي مو قالت، قالت إحنا نحن ما نسوي هذا اللي هو عملية التشافي. فكل ما نحتاجه هو أن يكون هناك مجالس ذكر في المستشفيات. حتى قالت لي، قالت لي ليش ما تروحي الوزارات وتربط العمل بال بال بال بالإيمانيات، لأنه كانت على فكرة الجلسة هو كيف تتعامل مع منظومة إجادة إيمانية وكيف تتشافى من تأثيرها عليك. فهي تقول إحنا نحتاج مثل كذا، لأنه فعلا إحنا في العمل مو يكون، أين ذكر الله في العمل؟ فهمتوا كيف؟ فهي فعلا تفقد شيئا فشيئا من إيمانياتها لأنها مو تسوي، تبذل جهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مو يسوي قم الليل إلا قليلا نصفه أو نقص. ليش ليش ليش يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هيتطلب منك جهد، وهذا الجهد هيهدك، فأنت تحتاج إذا إلى كهف تأوي إليه. عشان كذا يقول له قم يا أيها المتزمل قم. ليش؟ لأنه أنت وراك مهمة. عشان كذا أنا أقول لكم أهل الإصلاح أكثر وإيش أكثر يعني ابتلاء. ليش؟ لأنه هو يبذل جهد في الصراع مع الآخرين. أنت إذا كنت أم وتبذلي، أنت الأم مصلحة، حتى الأم ترى نوع من عملية التربية هي أن تصلح أبنائها. في عندهم سلوكيات خطأ، في عندهم تصرفات خطأ، مو تسوية تتفرج عليهم ولا تضحك يوا حليله بس والله طيب إنزين، بس ولدش يعني سوري قليل أدب، هي لكنه طيب انت ما فهمتنا. لا لا، يحتاج تربية، يحتاج إصلاح. وضحت الفكرة؟ فأنت أيضا ضمن هذه الدائرة، ستفتني ضمن هذه الدائرة. وذاك يعني للأسف الأمهات مالهن ما يخضن شحن. أنا أقول هنيئا للتي تأتي مجالس الذكر، والله إنها تشحن وهي ما عندها خبر. ليش؟ لأنه أنت جاي متسوين عملي عملية فصل ما بينك وبين من الذي أهمك، فلما تفصلي ثم تسمعين ما يربت على ذلك القلب مو يحصل، نفسي تشتكون أحسن. عشان كذا أنا استغرب صراحة الحريم إذا ما تروم تسوي ليش كهف، تعالي كهف مع جماعة، لأنه حتى أهل الكهف أو أصحاب الكهف كانوا جماعة. وضحت؟ فما ضروري، ممكن تكوني ما تستطيع تسويها وحدش، ما تستطيع في البيت ومعش في البيت نطلع لنا شطرون، فمو تسوي، اذهبي إلى من؟ إلى الجماعة، جماعة تعينك. لذلك الكهف فكرته هو العزلة واعتزال ماذا؟ ما يؤذيك حتى لا تفتن في دينك. هذا هو، هي فتنة الدين. عشان تثبت في فتنة الدين اجعل لك كهفا أو معتزلا، إذا لم تستطع أن تصنعه في منزلك إيش؟ شوف لك جماعة مثلك تعينك. الله تعالى يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون، يعني نفس الهدف نفس المبدأ يجمعكم. ليش؟ حتى الآن في علم تنمية الذات يقول لك إذا تبغى تكون من من الناس اللي مثلا ناجحه في شيء معين، شوف لك امثالك حتى ايش الامر ماله يخف. نفس الشيء لا تذهب الى الذين لا يفهمونك. يعني مثلا انا اتكلم الان بلغه معينه او بمفهوم معين او بمفاهيم معينه، هذا لا ما يحبوهم ذي المفاهيم. في ناس ما تحب الكلام اللي انا اقوله، مو يسويه، تقولوا كذا وكذا وذي وذي تخرف وذي. احنا ليش اجلس مع ناس كل كلام ماله يعني أذية وإيذاء وبهدل؟ ليش أعذب نفسي؟ أذهب مع الناس اللي ما لها تفهمني. ليش؟ حتى أتقوى. وبعدين ليش يصير أستطيع أن أواجه؟ عشان كذا جاء الكهف فترة زمنية إيش يحصل لهم؟ عملية شحن، كلها ترى رمزية إلى شيء معين، إنه أنت تترك حتى تشحن. بعدين إيش صار؟ بعد فترة إيش صار لهم؟ نهضوا صح؟ ناموا سنين، وهناك أقوال لعدد السنوات، لكن ما هو هذا المهم؟ المهم ماذا بعد ما نهضوا؟ إيش صار؟
1: تغير.
0: كل شيء تغير. لذلك الله تعالى علمنا حاجة في هذه السورة، اعتزالك، اعتزالك يعني ابتعادك عن مواجهة عواصف أنت لا تملك لها قدرة على مواجهتها. اسمح لنا لهذه العواصف أن تذهب، بعدما تذهب أنت تكون في أمان. ما في مسائل شغلتكم أيتها الأخوات وأذتكم ثم قلت فلأنصرف إلى استغفارات، خلصت من الاستغفارات إذ المسألة وحدها من حل. ترى المسألة ما محتاجة كما يقولوا بالعماني ضرب طبل، لا بسيطة جدا. لكن احنا مو احنا يكون عندنا مشكلة نفرد عضلاتنا، احنا اصلا وحدنا من هارينا نفرد عضلاتنا ونبغى ماذا؟ نحل المشكلة. لكن انت في الواقع احيانا لا تملك، احيانا لا تملك من الاسباب التي تعينك، فاعتزل، اجعل لك كفا، اعتزل، استعن بالله تعالى، تقوى بالله تعالى القوي، ثم ماذا؟ ثم ستجد أن الله تعالى كشف عنك ما أهمك. وكم من مسألة يضيق فيها المرء وما يعرف كيف يتصرف. ذلك حتى يعني كانوا الصحابة والعلماء من بعدهم والتابعين وغيرهم كانوا يسويوا مباشرة، لما الأمر يخرج يفلت من أيديهم عزلة. العزلة إما صلاة إما ذكر إما ماذا، أو أحيانا ماذا يفعلون من الأشياء اللي تطهر وتخفف؟ يروح عاملين صدقة. فماذا تفعل تلك الصدقة؟ وهذه على فكرة ترى في ناس ما تتخيل، وهذه لا يفعلها إلا الذين يؤمنون بالغيب. يعني اللي ما يتخيل إنه كيف أنا أدفع صدقة وأشفى أو يصح اللي في نفسي، أنت ما عليك، أنت مو سويت، قدمت ثمن، من الذي يفعل؟
1: الله سبحانه.
0: ما مطلوب منك أنت تفسير، هذا شيء فوق فوق فوق إدراكك، فلا تفكر بكيف. ليش؟ لأنه كيف هذه لمن؟ لله تعالى. ولا تفكر بمتى؟ أيضا لله تعالى. أنت دفعت الثمن، خلاص اترك المسألة. فهذه أيضا من ضمن الأمور اللي أنا أسميها أيضا كهف. فالكهف علامة العزلة والاعتزال والابتعاد. فإذا كان هناك ما يلوثك، فمن طرق التطهر منه هو الاجتناب والاعتزال. فإذا فتنت في أمر له علاقة بمعاملاتك، بأخلاقك، بمبادئك، لأن الدين يشملهم كلهم، فماذا تفعل؟ اعتزل. تحس نفسك ما قادرة خلاص تتعاملي مع أولادك، هذا مجنن، هذا مستوى تحت، هذا كل يوم جايين المدرسة يتصلوا بي، إيش تسوي؟ لا تناقري ولا تضاربي ولا تتصلي ولا تقولي المعلمات هن السبب ولا معرف منهم السبب، وهذه المدرسة بروح أنقله. جلسي لش جلسة مع نفسك، خلوة 20 دقيقة 15 دقيقة، وكلما طال كلما كان أفضل. مثل لما كل ما طولتي تعبيه على التليفون بنفس الطريقة شحنتي أكثر. زين افعلي ذلك وانظري بعد ذلك ماذا يحدث، وشوفي نفسك بعد 20 دقيقة ماذا يحدث لك، ستجدين ردود أفعالك تختلف، ولن تجدي ما يجعل يعني قراراتك غلط أو كذا، لا إطلاقا. ما في أجمل من العزلان، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل لأنه يعرف تماما أنه بكرة أنا بواجه حاجة جديدة. إذا الله يعني بكرة بواجه حاجة جديدة، كيف أقوى على مواجهتها؟ أنتوا متخيلين ما يحدث للنبي من كمية الأذى التي يتعرض لها، إلا مصير الإنسان في النهاية ترى بالون بين بطن. لكن كان يعمل عملية وش؟ تفريغ، فيفرغ ذلك من خلال ماذا؟ أن يتصف بالله ويكتنب، يكتنب المشاكل، يكتنب الهموم، يكتنب ما إيش يكون في خلوة هو الله. وسمي النبي إبراهيم خليلا، قيل أن الذي يتخلل قلبه الله تعالى من الخلال جاية من الخلال، فأنت إيش اللي يصير؟ سوي عملية وجه إزالة لكل الأشياء التي تزعجك، فتخللين داخل قلبك ماذا؟ الله تعالى، فيصبح ماذا؟ ثابت. تعرفوا مثل عملية وجه كأنه نسيج، لو تخيلنا قلبك بهذا الشكل ثباتك مع الله تعالى إيش يعمل؟ كأنك نسجنتك تعرف الخيوط الكروشيه بنفس الطريقة، حتى يصبح ماذا؟ ثابتا، بناء واحدا ثابتا، شيئا فشيئا. طيب الابتلاء الآخر المال، فتنة المال، صاحب الجنة. وإحنا مشكلتنا نصيح نصيح نصيح، وأنا صاحب التجربة نصيح أنه المال المال المال المال، وفي النهاية يوم يجينا المال مو نسوي، نروح دبي، تو ماشي دبي أو عايزين يروحوا ثاني، يروحوا سوق مطرح. انتي صالش فترة ما عندش فلوس، يوم زادت الفلوس ايش سويتي؟ وهذه واحدة من السلوكيات اللي للأسف الشديد ما ننتبه لها. ولذلك الإنسان المفروض حتى يحفظ ماله أن تكون من الشاكرين، يعني من علامات الثبات عند ابتلاء المال أن تكون من الشاكرين، ساعتها الله تعالى يثبتك. أنا ما أريد يعني أنا ما أريد أخذ مثال هذا اللي بذكره تو، وليس هو مثال أو قدوة، لكن هذه عملية تدريب أيضا، والله تعالى يوفق الإنسان إلى ذلك. ما من نفسه، ما في ناس تخسر فلوس وبعدين ترجع ما كأنها خسرت. ما سمعتوا عن ناس إنه كانوا خسروا كل فلوسهم ولكن ما فترة إلا رجعوا؟ مو هذه المهارة اللي عندهم. ما هي المهارة التي لديهم؟ هذيلا عندهم قاعدة، مش فكرة الصدقات، عندهم قاعدة إنه إيش؟ أن المال وسيلة وليس سيدا، المال خادم مش سيد. فإيش يعتبروا المال؟ خادم. الخادم اليوم موجود بكرة ما موجود، بس هل معناته أنه أنا أنكسر؟ لكن لما تعتبر المال سيدا، السيد ماله؟ لما يكون عندي سيد هل أنا أستطيع أتحرك بدون سيدي؟ أنهار. عرفتوا المشكلة؟ أنك اعتبرت المال سيدا، عندما تعتبر المال سيد يستعبدك. فإيش يصير؟ تظن أن خيرك وشرك مرتبط فيه، فيصبح المال هو الذي يحركك. وهذا اللي صار. ماذا فعل صاحب الجنة؟ مو قال أنا مفتخر، فهو معتبر وإيش؟ أن ذلك المال هو. وإيش قال عن هذا المال؟ ماله ما بس كثير،
1: يعني كأن يقول مستحيل أن الله يخليها رمادة. أنا أطرق كل
0: شيء. أيوة، هذه مو اسمها
1: غرور. لا، عندنا دائم أبد، خلاص هذا أبد.
0: بالضبط. تعرفوا الديمومة؟ هذه الديمومة صفة من؟ الله هو الدائم. أيوة، لكن هو يوم قال إنها ما تبيت كأنه قال أنا الدائم الله لا. هنا كفر ولا ما كفر؟ لذلك قري الآية بتلاقي الكفر. فهمتوا كيف؟ وين جاب الكفر؟ لأنه قال إنها ما أظن أنها تبيت أبدا، كأنه قال أنا اللي أتحكم فيها. وهنا إيش صار؟ كفر بالله اللي هو أصلا أعطى، وهذا الذي يحدث. وإيش صار؟ إنه لما يكون عندنا مال نظن أن ذلك المال ما يعني مالي أنا، وأنا اللي أوتيته عن قوتي أنا، في حين أنه في الواقع أن المال رزق يجرى في يديك، عليك أن تحسن استخدامه لا أن يستعبدك، أن يكون المال في يدك لا في قلبك. شكله بتخلص البطارية بعده يسجل؟ إن شاء الله أكون أنا خلصت باقي 10 دقائق، إن شاء الله يثبت 10 دقائق. طيب، إذن حتى تثبت في وجه المال أن تعرف أن الذي أعطاك هو الله، وأن لا تجعل المال ماذا في قلبك، وإنما ماذا في يدك، أنت تتحكم فيه بس ما هو يتحكم فيك. ثم تنسب هذه النعمة ماذا إلى الله. طيب كيف أعرف أنه المال تحكم فيه؟ ما أنت هتقولي هل أنا متحكمة في المال ولا المال متحكم فيه؟
1: لما يجيب الخير
0: كيف تصمي وكيف تسوي وكيف تكون نفسيتي شو كده؟ ممتاز. وبعد ولما يأخذ منك كيف تكون حالك؟ إذا معيار نفسيتك عندما يأتي المال وعندما يذهب. هؤلاء الذين ينجحون ما تتأثر النفسية عندهم، ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم يعلمون أن المال ماذا يأتي ويذهب وسيلة، فما يتأثرون به مجيئه ولا بذهابه. طيب من علامات التأثر إنه يكون عندي فلوس رح سوق مطرح وخلصت يومين تعشيو اليوم هذا رزق الله وبكرة على الله يلا وسائر وخلصتني وانت عندش وهي ماشي تقولين كلمة جميلة لكنه في الواقع انت ما فهمك كيف فهمتنا بالنكس. ليش؟ لأنه جعل في ذلك ماذا تسيئين استخدام تلك النعمة فكنت ممن كفر النعمة. وأنا هنا لا أقول كفر إيمانا عشان بس يعني واحدة ونحن كفار يا حبيبتي، في كفر عقيدة وفي كفر نعمة. زين؟ لأنه في ناس واجد قالوا يا ربي نحن كفار وكذا تأثروا وهم ما فاهمين. هذه كفر النعمة أن الله تعالى ينعم عليك، وأحيانا يعطيك الله من المال أبناء، ها فرحتي بالأبناء فرحتي فيهما فرحانة، خاصة إنه العمانيين أول مولود الأمة الذبائح والشيء تجيب الثالث الرابع حتى حريمة مسكينة ما تحصل. إنزين فإيش يصير في البداية؟ فرحانة بولادتهم. إنزين اليوم بديت عملية التربية
1: تعبان
0: ما بستعبان جالك ما تزوجت، أنا مو جالك تزوجت، أنا كنت جالسة في بيت أهلي ومرتاحة صح ولا لا؟ إذن الشكوى هذه دليل على إيش؟ إنه أنت حتى لما اختبرتي في تلك النعمة ماذا فعلتي؟ وأيضا من علامات أن النعمة تتحكم بك هو تعلقك بها. كيف يعني؟ يعني أنا أولادي ها حبهم وكذا بس تعالي بس يصيبهم شيء شوفي نفسيتي كيف تستوي، معناته أنت متعلقة فيهم. تعالي إذا الله تعالى قدر، في بعض الناس يقدر لهم أنهم يفقدوا أولادهم، كيف هل تثبت ولا ما تثبت؟ إذا أنت فاهمة أن هذه ودائع والله تعالى يستردها ها في أمور اجتماع، لكن إذا أنت متعلقة في هذه الودائع اللي هي بالأصل ما ملكش أولادش بالأصل ما ملكش، لكن لأنش متعلقة لدرجة أنه إيش ما باغية تسترد هذه النعمة رافضة، فيحصل لش عملية وإيش عملية إيش صدمة، تحصلنا صدمة. لكن الذي يعرف، عشان كذا سبحان الله أنا كتبت في النزلة كذا فيديو شوفوا في الانستغرام إنا لله وإنا إليه راجعوا. ليش؟ لأنه أغلب الناس تظن أن المسألة مسألة وإيش مسألة أنه أريد طب لا هذه حقيقة إنا لله وإنا راجعون هذه حقيقة. انت عيشها. ليش؟ لان انت في الواقع متعلق في الدنيا، انت متعلق. ذات لما يشوف انسان مثلا عنده يعني ازمه، بس شافوه مثلا قام يروح ويجي، قال انت ما تحس، انت قلبك ميت، حفومي انت كيف؟ ولكن في الواقع ماذا؟ هو يعلم تماما ان الحياه ما توقف. صار هذه نعمه الله تعالى استرجعها، نعمته هذه امانته. من انا عشان اعترض على تلك الامانه؟ وعلى فكره انا احتجت الى سنوات عشان افهم هذه القاعده. احنا انا واحده من ضمن الاشياء اللي كنت ما متقبلتها موت والدتي، ما كنت متقبله يعني حتى لدرجه كنت اشوف على امهات الاخرين ليش امي انا، كنت اقول هذه الجمله ليش امي انا، يتجمع الامهات في تجمع معين امي ما ليش تسال هذا السؤال. فهمتوني كيف؟ فسبحان الله انت احيانا ما تفهم هذه القاعده، والحمد لله الذي وفقني وهداني، وما كنت لاهتدي لولا ان هداني. اللهم لك الحمد. واسال الله تعالى كل واحد يتالم انه يسترجع مفهوم هذه الايه ليطمئن القلب ويثبت ما شاء الله. طيب رقم توقيت هذا مسموح؟ هذا من له امير، من له امير يعني الناس الهاي كلاس. انزين سعود انزين ان شاء الله. عندنا ايضا من ضمن الاشياء التي يبتلى فيها الانسان العلم، ورقم اربعه السلطه، وهذه ايضا يفتتن فيها الانسان العلم. في ناس يوم يكون الله تعالى معطنها علم بس عجب عفو الطاووس يمشي كما الطاووس، لا يهارك ذا ولا يكلم ذا. وايضا بعض منهم اذا اعطي علم يظن انه افضل من غيره، يعني يتعامل مع الناس على انهم ايش؟
1: دونية
0: يشوف عليهم اقل. وعلى فكره هؤلاء بعض منهم يمكن في الصف الاول في الصلاه، في الصف الاول في الصلاه، لكن قلبه كيف ينظر الى الناس؟ ما يقترب منهم. ليش؟ شايف نفسه انه عنده العلم. من وين العلم؟ انا مجتهد، انا سهرت الليالي، هذول كسولين. من اللي وفقك اصلا؟ من الذي علمك؟ ولذلك حتى تثبت من فتنة العلم ماذا؟ استذكر الذي علمك. هذا فضل الله. ليش؟ ليبلوني
1: أشكر أم أكفر.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله تعالى اللي وفقك، الله تعالى اللي دلك، أيضا السلطة. وقفوهم إنهم المسؤولون، أصحاب السلطة، أو خلينا نقول اللي عندهم مناصب. بعض الناس يوم تشوف منصب ها حتى اللي يعني بعض الناس لدرجة إنه شوف عاد حتى الجارة يعني حتى الجاري يتكبر، جاري الوزير مثلا نسيت مو دخلك ده جاري ده، وحتى ما يعبره فهمتوا كيف؟ أيوة. فالمشكلة إنه إيش؟ أحيانا الإنسان يفرح بتلك السلطة. وكم من اسم، كم من اسم كان ملكا، هنا ذهب ولا ما ذهب؟ ولذلك هنا أيضا السلطة تكسر بواعظ الموت. إذا بتثبت في السلطة تذكر الموت. ليش؟ لأنه أعرف ترى أنت اللي جالس ماسكنهم، أو أنت وضعت أو نصبت قائدا عليهم، ترى في النهاية وش بيكونوا؟ شهود يوم القيامة. تعرف انه في النهايه وهذيلا بيودعوك يمكن الى قبره، هذا اذا حصلت قبر. في منهم ما في قبر اصلا، في منهم ما في قبر. ما في ناس في فلسطين للاسف الشديد لحد الان ما معروفين، ينفشوا عن الكثف ما زالوا. فاذا الانسان اذا ما اعطي علما واعطي سلطه عليه ان يستذكر ماذا؟ يستذكر الموت. كلما تذكرت الموت إذا الله تعالى خلصني. وعلى فكرة ترى السلطة ما ضروري مقام في الحكومة، السلطة أم انت ام عندك سلطه على اولادك صح ولا لا؟ طيب كيف تستخدمين تلك السلطه؟ لا
1: انت امهات تجري على اولادهم.
0: ايوه
1: خلص يعني كنظره.
0: ايوه فهنا فهنا فهنا يعني لانه احيانا لما يجي واحد يقول سلطان ويقول يعني هذه تقصد عقب هذا الرعاك المناصب. لا لا انت عندما تسلط في مكان او تكلف مسؤوليه ترى ستسال عنها. فتذكر انك انت في النهايه ما راح تشيل شيء معاك. اتذكر قارون واتذكر غيره وفرعون ونمرود. هينهم؟ بتعرفوا كيف مات نمرود؟ كما جاء ايوه بحشر دابة صغيرة. كان يقال انه حتى ما تسكن الا اذا ضرب بالقباقب. تعرفوا القبقب هذا؟ كان هو الغوار يلبسه. تعرفوا غوار؟ كان يلبس هذا اللي مال الحمامات الخشب فيغرب على راسه. متخيلين انتوا؟ عشان وش؟ عشان هذيك الحشرة ما لها تسكت. هديه تسوي له شو اسمه؟ ازعاج. لحد ما جاء واحد وطاح ضربة محترمة. هين راحت وقارون وغيره وغيره. لذلك لا تغتر لا تغتر بالسلطة. إذا أردت الثبات فتذكر الموت. هنا وصلنا حبيباتي وغالياتي إلى نهاية جلستنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجمع وهدانا في هذا الجزء. بارك الله فيكم
1: جزء ذكي ما شاء الله. جامع الرشيد
2: حبيبنا ما شاء الله
1: عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

عدتهن

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات واجزه عنا يا رب ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل كل وصحب كل وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقف التي وقفها إبراهيم وكان فيها عسر ومشقة وكانت ضخمة صعبة موقفه في مجادلة قومه لإبطال ألوهية الشمس والقمر والنجوم. يقول عز من قائل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم لأبيه آزر، هل آزر هو أبو إبراهيم أو عمه، أو هو الصنم الذي كان يعبده أبوه أو عمه؟ الله وحده يعلم ذلك، واللغة العربية تحتمل هذا وذاك. لأبيه آزر، كأنه قال لأبيه آزر، فآزر يجوز أن تكون بدلا من أبيه، ويكون آزر أبوه أو عمه، أطلق عليه اسم الأب كما أطلق القرآن على العم اسم الأب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسماعيل ليس أبا لهم، ليس أبا ليعقوب، ولكنه عمه. ويجوز أن يكون آزر مفعول به لفعل محذوف، دع آزر. ثم يأتي قوله أتتخذ أصناما آلهة مبررا لهذه الدعوة ودليلا عليها. وأيا ما كان، فإن إبراهيم ينصح أباه أن يترك عبادة الأصنام، لأنها أصنام لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لو كان في هذه الأصنام فائدة لكفى واحد ولم نحتج إلى أكثر منه، لكن لما تعددت دل على أنه لا فائدة فيها ولا منفعة منها. لذلك صح أن يقول إني أراك، أي إني أظنك أو أنا متيقن أنك وقومك في ضلال مبين، أي في عبادتكم للأصنام بعد عن الحق وإعراض عنه وإقبال على الباطل والتجاء إليه. وهذا الإقبال والإعراض واضح بين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويبدو من هذه الآية أن إبراهيم كان مؤمنا بالله متيقنا من وجوده، ولكنه كان يبحث عن دليل يقنع قومه ويخرجهم من باطلهم

الحق. يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. مكنه مما يسميه علماء التوحيد من البحث والمناظرة مع قومه عن إله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي مكناه من النظر والبحث في الملكوت، أي فيما خلق الله في السماوات والأرض من آيات دالة عليه، فإن الأثر يدل على المؤثر. فالعالم كما يقول علماء المنطق متغير، وكل متغير حادث أي مخلوق، وكل مخلوق مفتقر إلى خالق. فالعاقل من يعبد الخالق ويترك المخلوق، العاقل من يقبل على القوي ويترك الضعيف. ولكن إبراهيم عمد إلى طريقة عقلية حسية بعيدة عن الجدل المنطقي العقيم، أو عن الجدل المنطقي الذي لا يفهمه كثير من الناس، وجاء بمسلمات عند الخصم. وهذا أرقى أنواع البحث والمناظرة، وأوضح دليل وأقوى برهان. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. يبدو أنه خرج من مخبأه في الليل، أو أنه بدأ مناظرته مع قومه في الليل، وقد أظله الليل بظلاله وستره. جن عليه الليل رأى كوكبا، نظر بعينه فرأى كوكبا في السماء. قال: هذا ربي. للمفسرين في تخريج هذا الكلام طريقتان. طريقة تقول أنه قال هذا على سبيل الاستفهام الإنكاري، أهذا ربي؟ والطريقة الثانية على طريقة المنطقيين الذين يقولون: إذا أردت أن تنفي شيئا فافترض وجوده، هذا ربي بزعمكم وعلى قولكم، فهل يصلح هذا أن يكون ربا؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، كيف أعبد ربا يأتي ويذهب وأنا محتاج إليه، فإذا ذهب واحتجت إليه فمن أين أجده؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة الآفلين، لأنه استنتج أن المتحرك يحتاج إلى محرك، وهو مفتقر إلى غيره، ومن يفتقر إلى غيره، أي ومن يحتاج إلى غيره، لا يصح عقلا ولا شرعا أن يكون إلها. واكتفى بهذا. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. في المرة الأولى عندما غاب الكوكب قال: لا أحب الآفلين، أي الذين يذهبون. أما في المرة الثانية فقال: لئن لم يهدني ربي، أي لئن لم يدلني ربي على الحق،

لا عن غيره، ويوجه الخطاب إلى غيره بطريقة غير مباشرة، ذلك أن الإنسان مفطور على التأثر بالقدوة والأسوة أكثر من تأثره بالخطاب. لأكونن من القوم الضالين، إخبار لهم بطريق غير مباشر أنهم ضالون وأنهم محتاجون إلى الهداية. وانظروا، قال: لئن لم يهدني، ولم يقل لئن لم يهدكم، كما قال مؤمن آل ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، الشمس تمد الناس بالنور والدفء والحياة، فتصلح أن تكون إلها، والشمس أكبر من الكوكب ومن القمر على الأقل في رأي العين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. قال لهم: هذه الشمس والقمر والكوكب متحركة، وكل متحرك مخلوق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، فأنا لا أعبد المخلوق ولكن أعبد الخالق. إني بريء مما تشركون، أي من عبادتكم الكواكب التي جعلتموها شركاء لله وعكفتم على عبادتها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إني توجهت بكليتي إلى خالق السماوات والأرض وما فيها حنيفا، أي مائلا عن الشرك، مقبلا على التوحيد، وما أنا من المشركين. انظروا كيف جمع القرآن الكريم بين المنطوق والمفهوم: حنيفا أي مائلا إلى التوحيد عن الشرك، وما أنا من المشركين أي ما أنا بمائل إلى الشرك ولكن أنا مائل إلى التوحيد. فمفهوم الأولى منطوق الثانية، ومنطوق الثانية مفهوم الأولى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وما أنا من المشركين. وكأنه يقول لهم: أنتم مشركون، أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ولكنه لم يقلها صراحة واكتفى بمفهوم المخالفة. إذا لم يكن هو من المشركين فالمخاطبون قطعا من المشركين. وحجه قومه: كيف تترك عبادة الأصنام؟ كيف تترك عبادة الكواكب؟ ما العلاقة بين أول آية والآية الثانية؟ ففي الآية الأولى تحدث عن الأصنام، وفي الآية الثانية تحدث عن الشمس والقمر والكوكب. لماذا؟ لأن ثمة علاقة بين الشمس والقمر والكوكب والأصنام، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها.

فإذا وقعت علمها، وأن له ذلك يعلمها عن طريق الكواكب. الكواكب ترصد حركة الناس وتعلم رب العزة بأحوالهم، فتقرب الناس إلى الكواكب ليقربوهم إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عبد الناس الكواكب على منطق الناس في أيامنا هذه، يتقربون من فلان ليقربهم من فلان، ثم لما رأوا الكواكب بعيدة جعلوا لها الأصنام في الأرض ترصد حركات الناس، ثم تبلغها إلى الكواكب، ثم الكواكب تبلغها إلى رب العزة. وهكذا نشأت عبادة الأصنام وعبادة الكواكب. فعلى الناس الذين يتبعون شيئا أن يدافعوا عنه وأن ينصروه، وحاجه قومه أي جادلوه في إبطال عقيدته وإعادته إلى عقيدتهم. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ وانظروا إلى هذه الكلمات كيف ساقها القرآن سياقا فيه إشارة إلى ما كان من جدال عنيف بين إبراهيم وقومه. تحس من سياق كلمة أتحاجوني كيف جاء بها مركبة هذا التركيب ليشير بها إلى عمق الجدال وقوته وربما عنفه. وقد هداني، والحال أن الله هداني، فكيف وبعد أن هداني الله أترك الهدى وأعود إلى الضلال؟ ولما خوفه قومه بآلهتهم الكواكب والشمس والقمر والأصنام قال: ولا أخاف ما تشركون به، أنا أخاف الله ولا أخاف غيره، لأنه المالك الوحيد المتصرف في هذا الكون. أي مبرر لي أن أخاف أصنامكم بدل أن تكونوا أنتم الخائفون؟ من أحق بالخوف؟ أنا الذي أعبد الله الذي لا شريك له، أم أنتم الذين تعبدون الأصنام؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ من الأجدر بالخوف؟ من الذي يجب أن يخاف؟ من يعبد الله ويطيعه ويسير على منهجه، أم من يعصي الله ويتنكر له ويعارض شرعه ويسير على غير هدى؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي لم ينزل عليكم به دليل واضح أو وحي. إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله إلا عن طريق الرسل، ولا يستطيع أن يعرف منهج الله إلا عن طريق الوحي. وما ثمة وحي يدل على ألوهية الأصنام أو الشمس والقمر والكوكب، فمن أين تركتم الله وأقبلتم على هذه؟ من أحق بالخوف؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا،
فأي الفريقين أحق بالأمن، المؤمن أم الكافر، الموحد أم المشرك؟ قبلها قال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لو اجتمع الخلق كلهم على أمر لا يريده الله لن يكون، ولو اجتمع الخلق كلهم على أمر أراده الله فإنهم لا يستطيعون منعه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وهنا استعمل كلمة إن التي هي للشك ليعرض بهم وبجهلهم، ثم جاء بالجواب: الذين آمنوا، أي الذين آمنوا أحق بالأمن من عذاب الله ومن غضب الله ومن انتقام الله. كيف لا وهم مهتدون؟ الذين آمنوا أي ثبت لهم الإيمان وبين أن إيمانهم كامل، فقال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصفهم فقال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من الله، ولهم الأمن من الناس، وحالهم أنهم مهتدون منتفعون بما ركب الله فيهم من آلات، ومنتفعون بهدي الله الذي أرسل به رسله، وصائرون إلى الجنة بإذن الله. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لقنه الله الحجة، أنار بصيرته، لأنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نرفع درجات من نشاء، أي نعلي قدر من نشاء، ونثبت من نشاء، ونمكن في الأرض لمن نشاء، إن ربك حكيم عليم. حكيم يضع الأمور في موضعها، عليم يعلم كل شيء فلا يخفى عليه شيء، فهو يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ووهبنا له مكافأة له على هذا الصبر والثبات في الدفاع عن الحق ونصرته ووقوفه في وجه قومه، كافاه الله فوهب له من ذريته أنبياء، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. ثم ذكر نوحا أباه البعيد، ونوحا هدينا من قبل، ثم جعل الأنبياء كل الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين الذين يراقبون الله في أعمالهم، الذين يراقبون الله في أحوالهم،

0: المحسنين الذين يحسنون أعمالهم ويحسنون أقوالهم ويحسنون أخلاقهم. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الصالحين الذين أصلحوا ما بينهم وبين الله وأصلحوا ما بينهم وبين الناس، فكانوا منارات يهتدى بها. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وكيف لا يفضلهم وهم الأنبياء والرسل الذين خصهم الله بالوحي وشرفهم فكلفهم بالتبليغ، وتحملوا في ذلك كل مشقة. الأنبياء يتحملون في سبيل تبليغ الدعوة كل جهد ومشقة، ويتحملون من الناس كثيرا من الأعباء، فالله جل جلاله يعظم جزاءهم ويجزيهم المثوبة والأجر العظيم. هذا موقف من مواقف إبراهيم، استطاع بالحجة الواضحة والبرهان المستند إلى أدلة حسية لا يمكن إنكارها، استطاع إثبات أن الكواكب والشمس والقمر لا تصلح أن تكون آلهة، وكذلك الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة. لكن إبراهيم كان له موقف مع الأصنام أبلغ وأقوى، موقف تحمل في سبيله مشقة عظيمة وجهدا كبيرا، وكان فيه له من الجزاء جزاء عظيما، لكن الله كان معه حماه ونصره. وهذا ما سأبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله أسأل أن يعينني على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة شيخ الدكتور أنس طبارة.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما

قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلدي بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الطبراني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. تل أبيب، أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار وقع مساء أمس في مصنع تابع لشركة إنتل للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة كريات غاد جنوب إسرائيل، وسط مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار الذي لم يكشف بعد بشكل نهائي عن أسبابه وتداعياته. ونقلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي المصابين 3 وهم موظفون بالشركة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج وهم في حالة حرجة، حيث خضع 2 منهم لعملية إنعاش قلبي رئوي إثر توقف نبضهما وتنفسهما. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوجود اشتباه في أن الانفجار ناجم عن اسطوانة غاز، بينما ذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي اندلع عقب الانفجار نجم عن مادة ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز غير قابل للاشتعال ولكنه سام وخطير عند استنشاقه. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإنقاذ ترجيحها أن السبب هو انفجار شاحنة تحمل غاز النيتروجين عند مدخل المصنع. الخليج العربي، كشفت بيانات ملاحية عن تفاصيل متعلقة بسفينة الحاويات التي أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الإيراني غرقها بعد اصطدامها بلغم بحري في مسار قالت إنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز، أدى إلى اندلاع حريق بها، وقد تبين أنها تحمل اسم GFS برايد. وتداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورا تظهر اشتعال النيران في السفينة التي كانت تحمل 2500 حاوية أثناء الغرق، ووجود حاويات عائمة على سطح المياه بحسب ما أعلنت بحرية الحرس الإيراني. ويتفق الادعاء زمنيا مع التحذير الملاح الصادر عن منصة سي لاجون المتخصصة في رصد الحوادث التي تتعرض لها السفن في مضيق هرمز وخليج عمان والبحار المحيطة، إذ أفادت المنصة في تحذيرها بحريق اندلع في السفينة في مضيق هرمز قبالة السواحل العمانية. وحللت وحدة المصادر المفتوحة الفيديوهات المنشورة المتعلقة بسفينة الحاويات، حيث تطابقت صورة السفينة مع أحدث صورة ملتقطة لها في أغسطس آب 2026 المتخصص في صور السفن التجارية والعسكرية وسفن الركاب. واشنطن، كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الفيدرالية الأمريكية صادرت هاتف النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى جانب إصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها. وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن مذكرات الاستدعاء صدرت من أجل هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في مينيسوتا، وذلك في إطار تحقيق فيدرالي حول أوراق الهجرة الخاصة بإلهان عمر. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، داهم عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوكالة الهجرة والجمارك الاثنين الماضي منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وكانت السلطات قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق في احتمال ارتكاب عمر مخالفات مرتبطة بأوراق الهجرة الخاصة بها عند دخولها الولايات المتحدة، فيما نفت النائبة الديمقراطية وفريقها مرارا اتهامات الاحتيال. اسطنبول،
أعلنت مدينة اسطنبول التركية تعليق أنشطة التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الولاية إثر أمطار غزيرة هطلت طوال يوم الأربعاء وأدت إلى شلل في حركة المرور وغمر الطرق والأنفاق والمنازل. وأفادت الولاية في بيان رسمي بأنها اتخذت سلسلة تدابير للحد من تداعيات سوء الأحوال الجوية، شملت منح إجازة إدارية يوم الخميس للموظفين من ذوي الإعاقة والحوامل والمحاربين القدامى ومصابي الحرب، إضافة إلى الموظفات التي لديهن أطفال دون سن 8 سنوات، مع استثناء العاملات في قطاع الصحة والأمن ومكافحة تداعيات الأمطار. كما أصدر مكتب محافظ اسطنبول حظرا على سير الدراجات النارية اعتبارا من الساعة 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. وفي السياق ذاته دعا والي اسطنبول داود جول عبر حسابه على منصة إكس المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم يوم الخميس أي اليوم إلا للضرورة القصوى. وطالب السكان المقيمين في الطوابق السفلية بقضاء الليل في طوابق أعلى وأكثر أمانا والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، مشيرا إلى أن من لا يملكون مكانا آمنا للمبيت يمكنهم الاتصال بمركز الطوارئ. وذكرت تقارير إعلامية أن الأمطار أدت إلى بلوغ معدلات الازدحام المروري 90% خلال ساعة الذروة نتيجة عودة السكان من أماكن العمل والمدارس وسط توقف شبه تام للحركة في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن ترامب لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ حسب قوله، وأنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. وتأتي هذه التصريحات بعد تعرض العاصمة الأوكرانية لضربات بصواريخ باليستية خلال الليلتين الماضيتين، وذلك قبل انطلاق صفارات الإنذار التي تحذر السكان بضرورة الاحتماء في الأقبية أو الملاجئ أو محطات المترو. واستهدفت الضربات منشآت للطاقة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600,000 شخص، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن هدنة بالضربات المتبادلة على منشآت للطاقة في هذا الصراع المستمر منذ قرابة 5 سنوات. وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تزال تقدم المساعدة لأوكرانيا، في حين صرح مسؤول أمريكي للوكالة الفرنسية بأن سياسة بلاده لم تتغير. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف الضربات على منشآت للطاقة. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم روسي على البنية التحتية للطاقة، وآخر أصاب مستودعا في مدينة لوتسك غرب البلاد. طهران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب إن طهران تعمل على رفع قدراتها ومستوى جاهزيتها للوصول إلى ردع مستدام، مؤكدا أن إيران تقاتل وتتفاوض من أجل إجبار الولايات المتحدة على تغيير سلوكها وقبول ما وصفه بالمطالب المشروعة للشعب الإيراني.
وقال قاليباب في كلمة له أمس إن على الولايات المتحدة أن تعاقب وتغير سلوكها وتقبل مطالب شعبنا المشروع، مضيفا أن الأمريكيين لا يلتزمون بتعهداتهم وأن إيران تواصل القتال ورفع مستوى جاهزيتها. وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تعمل على تقوية نفسها إلى الحد الذي يجعل من وصفه بالعدو يشعر باليأس من شن الحرب عليها، قائلا إن إيران القوية ستجعل أمريكا تدرك أنها لا تستطيع تحقيق أهدافها. وأضاف أن تعزيز القوة الإيرانية من شأنه أن يخلق ردعا مستداما، مشددا على ضرورة إثبات هذه القوة أمام الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال إن العدو توهم أننا ضعفاء لذلك هاجمنا، لكنه كان مخطئا. قطاع غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني بالتزامن مع توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن صدام رامي الزعانين وإصابة آخر بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، كما استشهد المواطن محمد فوزي الجملة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف حيتا للهوى جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق من فجر أمس استشهدت المواطنة ريم عوض وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي المدينة. وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في منطقة العباس غربي مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة وامتد إلى إطلاق النار إلى مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة. بغداد: بعد 5 أشهر من التعطيل والعمل بتشكيلة ناقصة يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة حاسمة تهدف إلى استكمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وتشمل الجلسة المرتقبة التصويت على 9 حقائب وزارية شاغرة في مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع، إلى جانب استحداث 3 وزارات جديدة وتعيين 4 نواب لرئيس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مبررات هذا الترحل الحكومي وما إذا كان يمثل تسوية سياسية استرضائية أم خطوة ضرورية لمواجهة استحقاقات ملحة على رأسها ملف حصر السلاح وتحديات الاقتصاد الإقليمي. ويرى عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي أن التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لم يكن في صالح الدولة، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة ضغطت على الكتل السياسية للوصول إلى توافق شامل. ويضيف السامرائي خلال حديث له أن التوافقات شملت تحديد أسماء مرشحة لكل وزارة ليختار منها رئيس الوزراء، مبينا أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء تم بشرط عدم تكليف الدولة أعباء مالية إضافية. من جانبه اتفق صلاح الكبيسي عضو تحالف السيادة مع هذا الطرح، موضحا أن التوافق المسبق هو السمة الغالبة للعملية السياسية في العراق منذ عام 2003 التي بنيت أساسا على المحاصصة. وأشار الكبيسي إلى أن الوزارات الأمنية أي الداخلية والدفاع كانت العقدة الأبرز، متوقعا حسمها لصالح مرشحين متوافق عليهم
مثل ياسر المالكي والشيخ نايف الشمري، وأكد في الوقت نفسه أن الظروف الإقليمية المتوترة حتمت الإسراع في إنهاء إدارة هذه الوزارات بالوكالة. فجر اليمن. واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية، إذ أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. إلى ذلك أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. بدورها طالبت الحكومة اليمنية الشرعية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غرب البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. وقالت أفرا حزوبة وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ومسؤولين أمميين ودوليين، إن تصعيد الحوثيين وتشديد الحصار على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص. ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. الرياض. ناقش الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وأكد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في الرياض حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي جدد موقف بلاده الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة، مؤكدا الحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة. وأعرب الزيدي عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة الهجوم على مطار خالد الدولي في الرياض والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة، واعتبرها تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الوزراء العراقي وصل الرياض ظهر أمس برفقة وفد رسمي في زيارة رسمية هي الأولى إلى السعودية منذ توليه منصبه في مايو أيار الماضي. تل أبيب. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش عزز قواته على

تزايد الإنذارات على كل الجبهات وحساسية هذه المرحلة، ارتفعت احتمالات التصعيد. وأضاف: عززنا قواتنا في جميع المناطق، وأشار إلى أن الجيش رفع مستوى تأهبه استعدادا لسيناريوهات قد تجري فيها محاولات لمباغتتنا. جنوب لبنان: تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية ومخاطر الذخائر غير المنفجرة، يحاول مزارعو جنوب لبنان إنقاذ موسم الزيتون بعدما طالت الأضرار نحو 6600 هكتار من الأشجار. وفي القرى الحدودية لا يقتصر التحدي على الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون جراء القصف والشظايا، بل يمتد إلى المخاطر التي يواجهها المزارعون عند محاولة الوصول إلى أراضيهم. وخلال جولة ميدانية في قرى حدودية بقضائي مرجعيون وحصبية، إضافة إلى بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية، تحدث مزارعون وأصحاب مزارع زيتون ومعاصر عن تداعيات الحرب على إنتاجهم ومصادر دخلهم. وفي تقرير أصدرته وزارة الزراعة اللبنانية في 8 أيار مايو الماضي، قالت إن المساحات المتضررة من حقول أشجار الزيتون بلغت نحو 6600 هكتار، فيما بلغت المساحات الزراعية المتأثرة على مستوى لبنان 56264 هكتارا. ويوجد في لبنان نحو 13.5 مليون شجرة زيتون تنتج سنويا ما بين 100,000 و200,000 طن من الزيتون، ويضم جنوب البلاد 39% من بساتين الزيتون. ويشكل الزيتون أحد مصادر الدخل الأساسية لشريحة واسعة من سكان جنوب لبنان، إذ يوفر موسم القطاف فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، كما تنشط خلاله معاصر الزيتون وقطاعات النقل والتجارة. وفي ظل هذه الظروف، تتجاوز تداعيات الحرب خسارة محصول سنوي لتطال قدرة المزارعين على استعادة نشاطهم واستمرار الأشجار المعمرة في الإنتاج وإمكان إعادة تشغيل المنتجات الزراعية التي تضررت. واشنطن: نددت الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حماد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، ورأت أن استهداف دبلوماسي بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية، معربا عن استياء واشنطن من تولي محكمة عسكرية النظر في الشكوى، رابطا موقفه بعمل السفيرة على تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان المحامي حسن عادل بزي تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية. وقد أحال النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. إلى ذلك، نقل عن مصدر قضائي مطلع توضيح أن إحالة الإخبار ضد السفيرة ندى معوض إجراء قضائي روتيني لا يشكل ادعاء بحقها ولا إحالة لها إلى التحقيق خلافا لما يروج له. وكانت السفيرة معوض زارت أمس في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي قبل الاجتماع العسكري المقرر عقده في تامبا في فلوريدا من 20 إلى 22 من تشرين الأول أكتوبر الحالي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أدانت وزيرة المشاريع الصغيرة الأسترالية آن علي تصريحات أطلقت داخل البرلمان الفيدرالي دعت إلى رجمها في الساحة هي ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، معتبرة أنها تنطوي على عنصرية وكراهية للنساء وتتعارض مع القيم الأسترالية. وجاءت التصريحات على لسان النائبة الأحرارية أنجي بيل خلال مداخلة برلمانية دعمت فيها مشروع قانون تقدم به الائتلاف لإلغاء خطة لمكتب الضرائب الأسترالي تقضي بوقف بعض المدفوعات بواسطة بطاقات الائتمان. وأثارت الكلمات ردود فعل فورية داخل البرلمان حيث طلب من بيل سحبها وهو ما فعلته لاحقا. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت علي وهي أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان الفيدرالي الأسترالي إن هذه اللغة ليست مجرد تعبير غير لائق داخل المؤسسة التشريعية بل تمثل تحريضا على العنف ضد مسؤولين منتخبين. وأضافت إن التصريحات تحمل دلالات شخصية خطيرة بالنسبة لها موضحة أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي وحده 19 تهديدا بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت علي سبق أن تعرضت لتهديدات بالقتل استخدمت اللغة نفسها تماما أرجموها، والأمر لا يتعلق فقط بما ينبغي أو لا ينبغي أن يقوله نائب برلماني بل يتعلق أيضا بخطاب يحرض على العنف ويتعارض مع قيم المجتمع الأسترالي. من جهتها أكدت أنجي بيل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إنها سحبت التصريحات فورا مشيرة إلى أنها كانت اختيارا سيئا للكلمات في لحظة انفعال. وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات التي تستهدف السياسيين لا سيما النساء في الحياة العامة الأسترالية. بريسبن: شهدت مدينة بريسبن يوم الثلاثاء الماضي تطورا قضائيا جديدا في قضية مقتل الشابة الأسترالية تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عاما بعدما تقدم المدان بقتلها راجويندر سينغ البالغ من العمر 42 عاما باستئناف ضد إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. وكشفت التحقيقات إن سينغ وهو ممرض سابق وأب لثلاثة أطفال غادر أستراليا إلى الهند بعد الجريمة قبل أن تتم إعادته لمواجهة العدالة في أستراليا. وفي ديسمبر عام 2025 أدانته هيئة المحلفين بجريمة القتل وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل قضاء 25 عاما. واليوم عاد الملف إلى محكمة الاستئناف في بريسبن حيث يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء الإدانة والطعن في العقوبة. كامبرا: في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض دعت السلطات الأسترالية المسافرين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية قبل السفر. وبحسب التقارير المنشورة أدت هذه التطورات إلى اضطرابات في حركة الطيران مع تعليق أو إلغاء بعض الرحلات الأمر الذي قد يؤثر على المسافرين الذين يستخدمون مطارات المنطقة للعبور إلى وجهاتهم النهائية. ويجب عليك فعله قبل السفر هو التواصل مع شركة الطيران للتأكد من موعد الإقلاع وحالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار. وإذا كانت رحلتك من أستراليا تمر عبر الرياض أو أي مطار آخر في الشرق الأوسط فتأكد من أن رحلة الربط لا تزال قائمة ثم عليك أن تراجع موقع الحكومة الأسترالية سمارت ترافلر لمعرفة آخر التحذيرات الأمنية الخاصة بوجهتك. ثم عليك أن تتواصل أولا مع شركة الطيران أو وكيل السفر لمعرفة الخيارات المتاحة وشروط تغيير التذكرة أو استرداد المبلغ. وإذا كنت مسافرا قريبا فتأكد من ترتيبات الإقامة والمواصلات في حال تأخر الرحلة أو إلغائها. هذا وأصدرت السلطات الأسترالية تحذيرا خاصا من السفر عبر مطار الرياض في ضوء الهجمات الأخيرة من الحوثيين، لذلك لا تعتمد على المعلومات القديمة أو على تأكيد الحجز فقط، بل عليك أن تراجع آخر المستجدات قبل المغادرة. والموقع الرسمي للتحذيرات الأسترالية هو www.smarttraveler.gov.au. سيدني، وجهت الشرطة تهمة القتل إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وذلك في منطقة نورويست الشهر الماضي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 من شهر سبتمبر أيلول الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغا نحو 5 PM وتوجهت إلى إحدى الشقق السكنية في نورويست، حيث عثرت على الطفل مصابا بعيار ناري في وجهه ورقبته، وقد قدمت له الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ليفارق الحياة متأثرا بإصاباته بعد 3 أيام. وأفادت الشرطة بأن 9 أشخاص كانوا متواجدين داخل المنزل لحظة وقوع الحادث، لكنهم لم يصابوا بأذى. وفي إطار التحقيقات ألقت الشرطة القبض في وقت سابق على 3 شبان يبلغون من العمر 18 عاما، حيث أفرج عن 2 منهم بانتظار استكمال التحقيقات، بينما جرى اقتياد الشاب الثالث إلى مركز شرطة ريفرستون ووجهت إليه تهمة إخفاء جريمة جنائية خطيرة، ولا تزال القضية ينظر فيها أمام القضاء. وفي سياق متصل ونتيجة لجهود فرقة العمل جانيلو، ألقت المباحث القبض يوم أمس على الشاب البالغ من العمر 19 عاما داخل مؤسسة إصلاحية في سيلفر ووتر، ووجهت إليه رسميا تهمة القتل، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قسم الكفالات في محكمة الصلح. كامبرا، حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى في أستراليا. وفي تصريحات لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا إن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذا اللقاء نقف دقائق مع صنف جديد ممن يحبهم الله، إنهم أهل الصلاة في الليل. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، يعني ناموا، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. هؤلاء الثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث صححه ابن حبان والترمذي وغيرهما. والصنف الثاني في هذا الحديث هو الذي يعنينا في هذا اللقاء، إنه الذي قام والناس رقود، قام بين يدي الله سبحانه وتعالى يتملقه ويتلو آياته. قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل القربات إليه سبحانه. فالنفس في ساعات الليل أصفى والروح أجمع والعبادة أخلص، ولذلك جاء الترغيب في قيام الليل والحث عليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد ورد في فضل صلاة الليل نصوص كثيرة من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن الذين تأهلوا لسكن الجنان، قال عنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف قابل سبحانه وتعالى ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وتأمل كيف قابل سبحانه وتعالى قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل، قابل ذلك بقرة الأعين في الجنة. إنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فوافاهم الله سبحانه وتعالى بأحسن أجر يناسب أعمالهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. عن عبد الله بن عمير قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين عائشة، فقالت رضي الله عنها: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذرني أتعبد لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: ثم قام فتطهر فقام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، يعني حتى بل ثوبه، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه للصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وفي حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه أحمد والترمذي. صلاة الليل في رمضان عبادة جليلة ولها مزية على صلاة الليل في سائر العام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده الله تعالى من الثواب للقائمين المصلين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا للثواب من الله، فلم يحملهم على الصلاة رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان ينبغي الحرص عليها والاعتناء بها والاهتمام بأدائها على الوجه الصحيح واحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى عليها. والعشر الأواخر من رمضان لها فضيلة على غيرها من الليالي، لأن فيها ليلة القدر، وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وما هي إلا ليال معدودة أيها الأحبة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها، والناس كانوا يصلون في هذه الليالي ويطيلون الصلاة، وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا فسميت تراويح. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وداود كان يقسم الليل 3 أقسام: ينام النصف الأول ثم يقوم يصلي الثلث من الليل، ثم ينام السدس قبل الفجر، وبذلك يجمع راحة البدن وتجديد الطاقة ليضمن استمرار العبادة. وإذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه سينال الأجر والثواب، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد، ولكن ينبغي للإنسان أن يجتهد ويحرص على أن يكون من القائمين في جوف الليل وأن يكون من المستغفرين في الأسحار. وإذا قام الإنسان ولو جزءا يسيرا في الليل فإن ذلك خير كثير لا ينبغي أن يفرط فيه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
3: أبو حنيفة.
4: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم.
3: الناس كلهم أعيال أبي حنيفة النعمان في الفقه،

0: هو أبو حنيفة النعمان، أحد القائمين بشريعة الإسلام على توالي الزمان، وأحد الأربعة الأئمة الذين أقاموا قواعد الإيمان ودعوا العباد إلى عبادة الملك الديان، فملأوا بعلومهم الآفاق والبلدان وسارت بها الركبان إلى كل مكان.
1: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد في الأنبار سنة 80 للهجرة، وتفقه في زمن التابعين. وكان أبوه يقول: أنا في بركة دعوة صدرت من علي رضي الله عنه في حقي.
0: عن أبي نعيم أنه كان يقول: كان أبو حنيفة حسن الوجه والثياب، طيب الريح، حسن المجلس، شديد الكرم، حسن المواساة لإخوانه، وكان عابدا زاهدا، عارفا بالله، خائفا منه، مريدا وجه الله بعلمه. ويقول ابن جريج: بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف من الله عز وجل.
1: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه طويل الصمت، دائم الفكر، قليل المحادثة للناس، وهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطن والاشتغال بمهمات الدين، فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله.

0: ولنستمع إلى أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه يروي كيف ابتدأ نظره في الفقه وما السبب في ذلك.
1: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان في الكوفة، فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطئ أصحابه. فقال: لا يجلس في صدر هذه الحلقة بحذائي أي إلى جانبي غير أبي حنيفة، فصحبته 10 سنين. قال عمر بن قيس: قلت لأبي حنيفة: من أين لك هذا الفقه؟ فقال لي: جلست أهل العلم والفقه ولزمت فقيها من فقهائهم يقال له حماد فانتفعت به، ولما أردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني فقرأت فنا فنا منها وتفكرت عاقبته وموقع نفعه إلى أن قلبت الفقه، فكلما قلبته أو أدرته لم يزدد إلا جلالة ولم أجد فيه عيبا. ورأيت أولا أن الجلوس يكون مع العلماء والفقهاء والمشائخ والبصراء والتخلق بأخلاقهم، ورأيت أنه لا يستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين والتعبد إلا بمعرفته، وطلب الدنيا والآخرة إلا به، واشتغلت به.

0: كان أبو حنيفة جالسا في المسجد، فدخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين سيوفهم، فقالوا: يا أبا حنيفة، نسألك عن مسألتين، فإن أجبت نجوت، وإلا قتلناك. قال: سلوا. فقالوا: جنازتان على الباب، إحداهما رجل شرب الخمر فغص فمات سكران، وأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبة، أهما كافران أم مؤمنان؟ والقوم الذين جاءوا يسألون مذهبهم التكفير بذنب واحد، فإن قال أبو حنيفة مؤمنين قتلوه.
1: لما سألهم أبو حنيفة: هما من أي فرقة كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لا. قال: هما من النصارى؟ قالوا: لا. قال: أهما من المجوس؟ قالوا: لا. قال: من عبدة الأوثان؟ قالوا: لا. قال: ممن كانا؟ قالوا: من المسلمين. قال: قد أجبتم. قالوا: وكيف؟ قال: قد اعترفتم أنهما كانا من المسلمين، ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الكافرين؟
0: هنا انتقل الخوارج إلى سؤال آخر، فقالوا: هما في الجنة أم في النار؟ قال:
1: أقول فيهما ما قال إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم في حق من هو شر منهما: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول ما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في من هو شر منهما: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عندها تاب هؤلاء الخوارج واعتذروا إلى أبي حنيفة.
0: روي أن امرأة دخلت مسجده وأبو حنيفة جالس بين أصحابه، فأخرجت تفاحة أحد جانبيها أحمر والآخر أصفر، فوضعتها بين يديه ولم تتكلم، فأخذ أبو حنيفة التفاحة وشقها نصفين، فقامت المرأة وخرجت ولم يعرف أصحابه مرادها، فسألوه عن ذلك، فقال: إنها ترى الدم تارة أحمر مثل أحد جانبي التفاحة، وتارة أصفر مثل الجانب الآخر، أيهما يكون حيضا أو طهرا؟ فشققت التفاحة وأريتها باطنها، وأردت بذلك أنها لا تطهر حتى ترى البياض مثل باطن التفاحة، فقامت.

0: قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: رأيت في المنام كأني نبشت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت عظاما فاحتضنتها، فهالتني هذه الرؤيا، فدخلت إلى ابن سيرين فقصصتها عليه، فقال: إن صدقت رؤياك لتحيين سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن المبارك قال:
0: دخلت الكوفة فسألت عن أفقه أهلها، فقيل لي أبو حنيفة، وسألت عن أزهد أهلها، فقيل لي أبو حنيفة، وسألت عن أورع أهلها، فقيل لي أبو حنيفة.
1: ومن شدة ورع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن شاة سرقت في زمانه، فلم يأكل لحم شاة مدة تعيش الشاة فيها. وقد قيل لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا قط. فقال سفيان: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وروي أن الخليفة دعا أبا حنيفة رضي الله عنه فقال له:
0: يا أبا حنيفة، كم يحل للرجل الحر من النساء الحرائر؟ فقال أبو حنيفة: أربع. فقال الخليفة مخاطبا زوجته: اسمعي يا حرة. عندها قال له أبو حنيفة النعمان: يا أمير المؤمنين، لا يحل لك إلا واحدة. فغضب الخليفة وقال: الآن قلت أربع. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلما سمعتك تقول اسمعي يا حرة، عرفت أنك لا تعدل، لهذا قلت لا يحل لك إلا واحدة.
1: فلما خرج أبو حنيفة من مجلس الخليفة، بعثت زوجة الخليفة إليه 1000 دينار، وأخذت تشكره وتثني عليه، فلم يقبلها أبو حنيفة وردها قائلا للرسول: قل لها أنا ما تكلمت لأجلك، وما تكلمت إلا لأجل الله، فأجري على الله.

0: أبو حنيفة النعمان هو أول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه أحد ممن كان قبله، لأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين لم يضعوا في علم الشريعة أبوابا مبوبة ولا كتبا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم وجعلوا قلوبهم صناديق علمهم. فنشأ أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا فخاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه،
1: لذلك دونه أبو حنيفة رضي الله عنه فجعله أبوابا مبوبة وكتبا مرتبة، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بسائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم بكتب المواريث. ثم جاء الأئمة من بعده فاقتبسوا من علمه واقتدوا به وفرعوا كتبهم على كتبه.
0: وكان العلماء في زمن الإمام أبي حنيفة النعمان يختلفون في المسائل ويتكلمون فيها، فإذا صاروا إلى قطع الحكم لم يحكموا إلا بقول أبي حنيفة، وكانوا يهابون خلافه ولا تطمئن قلوبهم ولا تستقر إلا بقول أبي حنيفة النعمان.
1: وكان أبو يوسف قاضي القضاة في بلاد العراق زمن أبي حنيفة، إذا سئل عن مسألة أجاب فيها وقال: هذا قول أبي حنيفة، ومن جعله بينه وبين ربه فقد استبرأ لدينه.
0: يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: العلماء عيال على أبي حنيفة في الفقه، وكان الفقهاء إذا جلسوا عند أبي حنيفة صاروا تلاميذه، وكان أبو حنيفة إذا تكلم لم يكن يفهم قعر كلامه إلا الأقوياء من الرجال.
1: يروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي دعا الإمام أبا حنيفة وسفيان الثوري وشريكا فدخلوا عليه، فقال لسفيان: هذا عهدك على قضاء البصرة فالحق بها، وقال لشريك: هذا عهدك على قضاء الكوفة فامض إليها، وقال لأبي حنيفة: هذا عهدك على بغداد وما يليها فامضي، وقال لحاجبه: وجه معهم متوكلا بهم، فمن أبى منهم فاضربه 100 صوت.
0: ويروى هنا أن شريكا تقلد القضاء، وأما سفيان الثوري فقد هرب إلى بلاد اليمن، وأما أبو حنيفة النعمان فإنه لم يقبل فضرب 100 صوت وحبس إلى أن مات، وهكذا عرضت على أبي حنيفة الدنيا بحذافيرها فنفر منها.

0: توفي الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في رجب من العام 50 و100 للهجرة عن عمر يناهز 70. وصلى عليه قاضي القضاة في بغداد الحسن بن عمارة في جمع عظيم من الناس.
1: عن سوار رحمه الله قال: رأيت قاضي القضاة الحسن بن عمارة في مقابر الخيزران عند قبر أبي حنيفة رحمه الله يبكي ويقول: رحمك الله، كنت لنا خلفا ثم مضيت، وما تركت بعدك خلفا. إن خلفوك في العلم الذي علمتهم لم يمكنهم أن يخلفوك في الورع إلا بتوفيق. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة. تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
1: نحن لم نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
2: هيا

0: نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته يوم الدين. سورة التكوير، وهي سورة أيضا من أجمل صور القرآن الكريم. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. ويدهش الإنسان، إحنا من على سطح الأرض نرى شمس كرة، لكن السبب في ذلك المسافة الهائلة بيننا وبين الشمس، 150 مليون كيلومتر. الحقيقة الشمس لها ألسنة من اللهب تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، نتيجة للنشاط النووي الشديد، عملية الدمج النووي في قلب الشمس. فالشمس الآن ليست مكورة، نحن نراها كرة لضخامة المسافة بيننا وبين الشمس. طيب، تكور الشمس يعني بدايات تهدم هذا النظام الكوني. ليه تتكور الشمس؟ عندما يخبو النشاط النووي في داخل الشمس تبدأ الألسنة تنسحب إلى الداخل فتتكور الشمس. فقول إذا الشمس كورت، يعني من بدايات تهدم هذا النظام الكوني تكور الشمس. وهذه الحقيقة لم تدرك إلا مؤخرا جدا، يعني بعد ما أرسلت مركبات خاصة صورت الشمس عن قرب. طيب الشمس يعني تعرفين ما يعني، بعض في وقت النشاط الشمسي يمكن الألسنة دي تصل للأرض وتحط بها إحاطة كاملة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى حمل الأرض بنطق حبال متعددة لأحرقت الأرض بين عليها. حقيقة 150 مليون كيلومتر وتصلنا ألسنة الله، في الظروف العادية عشرات الآلاف من الكيلومترات ألسنة الله. فتكور الشمس هي بداية من بدايات تهدم هذا النظام الكوني. فقال ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. وهذه لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في هذه الصورة المباركة. وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني انطفأ لمعانها. الانكدار هو التضاؤل في درجة لمعان النجم، ودرجة لمعان النجم بتساعدنا على أن احنا نفهم كتلة النجم، درجة حرارة النجم، وتركيب النجم. معلومات هائلة درجة اللمعان. برضو من علامات تهدم هذا النظام الكوني أن النجوم السماء ينطفئ لمعانها، وليس بالكامل. الانكدار ما هوش انطفاء بالكامل، أن تخبو درجة لمعان النجم، أن تنخفض درجة لمعان النجم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. طبعا عارفين الجبال مكونة من صخور، وصخور مكونة من المعادن، والمعادن مكونة من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والذرات مرتبطة ببعضها البعض بالجاذبية. فإذا لغى رب الجاذبية ستطير الجبال في الهواء، يعني كالعهن المنفوش كما قال القرآن الكريم في مقام آخر. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار هي الناقة، أو هي جمع عشراء، والعشراء هي الناقة في شهرها العاشر، هي تلد بعد سنة، بعد 12 شهر. والناقة في شهر العاشر أثمن شيء عند البدوي، أغلى شيء عنده ناقة العشراء. لكن من هول تهدم النظام الكوني اللي عنده عشرات النوخ العشراء أو العشار خلاص يوملها، وإذا العشار عطلت يعني ولا يهتم بها ولا لها قيمة عنده، خلاص الكون بيتهدم. وإذا الوحوش حشرت، يعني كل الوحوش، كل الحيوانات البرية تلتم على بعضها البعض، المفترس وغير المفترس، ما في واحد يقول للتاني، كلهم عايزين يحتموا ببعض. فقولوا إذا الوحوش

مسخرة تجري، والحيوانات لها حس يفوق حس الإنسان في إدراك التغيرات الكونية. تعرفين في حالة الزلازل أحسن ما يدل للإنسان أن في زلزال هيحصل هروب الحيوانات، هو ده المقصود بإذا الوحوش حشرة، تجري الحيوانات تهرب من هذه المخاطر. وإذا البحار سجرت، يعني التسجير هو الإحماء إلى درجة الإحمرار. طب كيف البحر يسجر؟ يعني القرآن الكريم بيتكلم في سورة الطور، بيقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم العبادة بالبحر المسجور. والعلماء اندهشوا، يعني ايه البحر يكون مسجور؟ الماء والنار من الأضاء، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف البحر يكون مسجور؟ فكان يعني أغلب المفسرين قالوا يعني ربما يكون هذا في الآخرة، لأن الآخرة لها من السنة والقوانين ما يغير سنة الدنيا تماما. بعضهم قال نبحث عن معنى لشجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا معاني شجرة ملأ وكفة، فقال ما وجدنا المعنى أن رب العالمين ملأ منخفضات الأرض بالماء فتكون البحار والمحيطات، وكف هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وكفه بتكون سمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ولو انصهر هذا الجليد يغرق كل اليابسة فيما عدا قمم الجبال السامقة. لكن بالدراسة اتضح أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح عماقها بين 90 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة قاع المحيط 5-8 كيلو فقط، تحتم منها مباشرة نطاق بسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة منصهرة أو شبه منصهرة، فتندفع الصهارة عبر هذه الصدوع بملايين الأطنان. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعلى قيعان عدد من البحار العميقة زي البحر الأحمر، للماء على كثرته يطفي جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تبخر هذا الماء بالكامل. يلتقي الماء بالنار يتبخر، يطلع إلى فوقه ماء بارد يتكثف يعود، يبرد الصهارة قليلا يطلع ملايين جديدة من أطنان الصهارة. وهذه الظاهرة يا إخوة أخوات والله من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، كيف يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها العميقة دون أن يلغي أحدها الآخر. شيء عجب. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وعلي الناس كانت تستغرب يعني إيه تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ويأتي العلم ليؤكد على دقة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا البحار سجرت، وتسجيرها اشتعالها بالنيران، وما نراه الآن في قيعان المحيطات وعدد من البحار العميقة يؤكد على إمكانية ذلك. الأوصاف الستة دول أوصاف الساعة، يعني كل ست أوصاف تكلمنا عنهم دول، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، الست صفات دول من صفات الساعة، صفات تهدم النظام الكوني. ثم يأتي بعدها بعض صفات القيامة فيقول وإذا النفوس زوجت. طبعا أغلب المفسرين يقولوا أن الروح ترتد إلى البدن، وهذا مش صحيح. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب بيحسم لنا هذه القضية بسهولة. يقول الأزواج هنا مقصود بها الأفراد من البشر الذين يقعون على شاكلة واحدة، يعني المؤمنين مع بعض، الكفار مع بعض، المنافقين مع بعض، وباقي العيوب. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المتصدقون، الصائمون، العاكفون، المجرمون، الظالمون، القتلة، يعني الكفار، المشركون، يعني يجمعهم ربنا تبارك وتعالى في جماعات. والذي قال وإذا النفوس زوجت، وهذا طبعا في لحظة الحساب بعد القيامة وفي لحظة الحساب. وإذا الموؤودة سئلت، والموؤودة
كان العرب زمان يخشون العار أو الإنفاق على البلد فيدفنوهم أحياء، يعني هو أداة يعني دفن الإنسان حيا، هذا طبعا من أكبر المظالم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وستطالب كل واحدة وئدت تطالب رب العالمين بالقصاص لها ممن وأداها ممن دفنها حيا. وإذا الصحف نشرت، كل واحد يسلم كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، كشطت يعني أزيلت، يعني حتى السماء في الآخرة ستكون مختلفة عن سماء الدنيا، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، يعني سيكون عليها الجنة والنار، يعني الله يكرمنا بالجنة ويعني يحفظنا من النار إن شاء الله تعالى. طب يقول القرآن: جنة عرضها السماوات والأرض، يعني مساحة على الأرض الجديدة، يعني مش كل الأرض الجديدة، جزء الجنة بعرض السماوات والأرض الحالية اللي احنا لا نستطيع أن نحسب مساحتها، يعني شيء لا يدخل بالعقل. وإذا السماء كشطت يعني أزيلت مكوناتها بالكامل كما يزال سقف البيت، يعني وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، الله يجرنا منها إن شاء الله. كيف تسعر؟ لا نعلم إن قول إلا قول الله، وقدوا الناس والحجارة. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت من الصالحين، يعني الجنة تقدم للصالحين تقرب منهم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، كل واحد في هذه اللحظة هيعلم تماما يعني حسناته وسيئاته، يعني العمل الصالح الذي قدمه والعمل السيء الذي وقع فيه، فربي يوفقنا جميعا للعمل الصالح. علمت نفس ما أحضرت. وبعدين يأتي قسم عجيب، يعني يقول: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. وأنا قلت في المحاضرات السابقة أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني كل آية قسم من القرآن الكريم تنبيه لنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فهنا بيقول، وبعدين قلت أيضا أن نفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا: فلا أقسم بالخنس. قدما المفسرين قالوا إيه؟ قالوا خنس في اللغة العربية يعني اختبأ واختفى، قالوا خنس زي خنس. طب إيه اللي بيختبئ ويختفي؟ قالوا الظبي يختبئ من الصياد. طيب إيش في اختفاء الظبي من الصياد في المغارة يستحق قسم من رب العالمين؟ فش حاجة إطلاقا، يعني ليس بالأمر المبهر أنه يستحق قسم من رب العالمين. في أواخر السبعينيات من القرن العشرين اكتشف علماء الفلك أن النجوم العملاقة اللي قدر الشمس 10 مرات، يعني عندما تحتضر، وأنا قلت مرة سابقة أن النجوم زي الإنسان لها ميلاد ولها طفولة ولها شباب ولها كهولة ولها شيخوخة ولها احتضار ولها وفاة. النجوم العملاقة دي اللي بتبدأ تحتضر تتكدس المادة في داخلها تكدسا شديدا، فتصبح ذات كثافة فائقة للغاية، تصل الكثافة ما بين 1 بليون و11 بليون طن للسنتيمتر المكعب. لما تصل الكثافة الفائقة دي 11,000 مليون طن للسنتيمتر المكعب، لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقادها، جاذبية شديدة، فتبدو نقطة مظلمة في سطح السماء. كيف أدركها العلماء؟ وجدوا حولها نطاق نفوذ لها بيسموه نطاق الأفق أو Event Horizon. طيب Event Horizon ده أي صورة من صور المادة أو الطاقة تدخل فيه تختفي، تبتلع في الحال، فسموها Black Hole، الثقب الأسود. وبعدين النجوم البعيدة عنها التي لا تستطيع ابتلاعها تسحب منها تيار من الإلكترونات، فشافوا في سطح السماء
نقطة سوداء يعني ضائعة تماما، بيتحرك في اتجاهها طيارات من الإلكترونات من كل الاتجاهات، فسموها الثقب الأسود. وجدت أن القسم بالكنس الجوار الكنس بينطبق على هذه الحالة انطباق شديد. الثقوب السوداء التسمية القرآنية أما أقول نجم خانس كانس أبلغ 1000 مرة من أقول ثقب أسود، أدق 1000 مرة من أقول ثقب أسود. طيب ليه قالوا نجم خانس كانس؟ يعني هذا النجم إذا كان بيسحب التيار بالإلكترونات من نجوم بعيد عنه بملايين الكيلومترات فهو نجم بيدور حول محوره زي أي نجم وله مدار بيجري فيه، فإذا كان هو يبتلع المادة على بعد ملايين الكيلومترات منه فهو يكدس صفحة السماء طول ما ماشي يبلع اللي مر فيه. ولذلك وجدت فلكي أمريكي بيقول these are super giant vacuum cleaners، يقول هذه الثقوب السوداء دي مكانس شافطة عملاقة، والله بنفس لفظ تعبيره يقول these are super giant vacuum cleaners. وشوف ربعة القرآن الكريم من 1400 سنة قل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس النجوم المخفية اختفاء كاملا والتي عندما تجري في مداراتها تكنس صفحة السماء، تظل تبتلع في المادة حتى تصل إلى كثافة أعلى من ذلك فتنفجر وتعود إلى دخان السماء، فهي تخلق من دخان السماء وتعود إلى دخان السماء كما خلقنا ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض ويرجعنا إلى تراب الأرض. وهي من أعظم لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يقول والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، عصعصة الليل يعني انخفاض درجة سواده، والليل في بدئه ما بيكونش حالك السواد وفي نهايته لا يكون حالك السواد، فالعصعصة هي بداية الليل وآخر آخرة الليل. وتبادل الليل والنهار كما قلنا مرات عديدة من أعظم ضرورات جعل الأرض كوكب صالح للحياة، لأن الغالبية الساحقة من الأحياء على الأرض لا يستطيع أن يحيا في ظلام كامل 24 ساعة ولا في نور كامل 24 ساعة، فدورة الأرض بين ليل ونهار من أعظم وسائل تهيئة هذا الكوكب لجعله كوكبا صالح للعمران. فربي بيقسم بقدرته بفلاقة قدرته بجعل الليل يتبادل مع النهار، والليل إذا عصعص يعني إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار، لأن عصعصة الليل يعني انخفاض درجة سواده درجة حلوكته. والصبح إذا تنفس شيء عجيب يعني شيء رائع للغاية، أغلب المفسرين قالوا الصبح بداية الحركة والنشاط. طيب إيه علاقة التنفس بذلك؟ العلم الآن يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من رحمته بنا جعل للأرض نطق حماية متعددة، نطاق المناخ، نطاق الأوزون، نطاق المتأين الأيونوسفير، أحزمة الإشعاع، النطاق المغناطيسي، 5 نطق ربي يحمينا بها من مخاطر كثيرة تمر بنا. أول ما تطلع الشمس النطق دي تتمدد كأنها عملية شهيق، كأن الواحد بياخد نفس عميق، يعني تتمدد هذه النطق كلها. وأنا والله اشتغلت وأنا بحضر الدكتوراه كان معي زميل من العراق الدكتور صلاح السمرائي الله يذكره بالخير، كان بيشتغل على الأيونوسفير وسكننا سوا جنب محطة بيقيس فيها يعني تغير سمك النطق دي، وأنا استفدت منه كثيرا وفهمت دلالة هذه الآية من شغله. والصبح إذا تنفس أما تبدأ أشعة الشمس توصل الأرض تتمدد هذه النطق كلها، ولما يجي الليل تنكمش هذه النطق، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كأن إنسان بيأخذ نفس عميق ويخرجه. والليل إذا عصعصها والصبح إذا تنفس، وبعدين رب بيقسم بهذه المعجزات الكبرى فيقول عز من قائل إنه لقول رسول كريم. شوف التثبيت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاتبه في سورة عبسة، شوف بيقول عنه إنه لقول رسول كريم. وقال بعض المفسرين المقصود هنا جبريل عليه السلام،
يعني مش سيدنا محمد. بعض المسلمين قالوا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. صاحب قريش هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرشيين الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بأنه هو الصادق الأمين، كانوا يعني يستشيروه في كل مشاكلهم. يعني لما جاءوا البعثة وبدأ يدعو إلى الحق، قالوا عليه كاهن، وقالوا عليه شاعر، وقالوا عليه مجنون، شرفه الله. أهل مكة كانوا زمان بيعتقدوا أن كل كاهن وكل شاعر له شيطان، يعني يعينه على ما يقول من الشعر. يعني كانوا يقول لكل شاعر شيطان يأتيه بالقول الفريد، ولكل كاهن شيطان يأتيه بالغيب البعيد. فكان قالوا يعني في شيطان بيأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عن ذلك ببيان القرآن الكريم. ولا يعلمون أن القرآن أشرف وأكرم وأعز على رب العالمين من الشيطان يحمله. إذا كان محرم علينا أن نحن ننزل القرآن بالنص العربي كاملا لغير المسلم، يعني لا يجوز أن نحمله كافر، يديله الترجمة معلش، أما القرآن كاملا لا، لا يجوز. ولذلك كنا ننصح دائما أن يطبع ترجمة معنى القرآن الكريم بالنص العربي للمسلمين وبدون النص العربي لغير المسلمين. عايز يعرف فيه عن القرآن يقرأ وبترجمته بلغته. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبهم مجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. يعني أول مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل بالهيئة التي خلقه عليها ربنا تبارك وتعالى في أفق مكة، لما جالوا في غار حراء رآه في الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضنين يعني بخيل. سيدنا لم يكن بخيلا، كان أكرم الناس، يعني كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان جبريل يأتي لدارسه القرآن. والراوي الحديث يقول فلا رسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فيقول هو جاهد من أجل إبلاغ أكبر قدر ممكن من الناس بهذا الدين، يعني لم يحبسه لنفسه ولا لأصحابه ولا لأقرانه ولا لأهله أبدا، هو أعطاه لكل الناس. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. لا يمكن شيطان يمس هذا القرآن الكريم أو يتفوه بآية من آياته. فأين نذهبه؟ يعني يا معشر الناس الذين علمتم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء معه، أين تفرون من حساب الله؟ ماذا تقولون لرب العالمين؟ فقد أقام الحجة عليكم جميعا، يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فإن تذهبوا تروحوا فين رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. كلام عن القرآن الكريم، إن هو إلا ذكر للعالمين. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للخلق أجمعين الإنس والجن. يعني كان كل نبي كل رسول يبعث لأمته، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للخلق كافة. ولذلك أنا دايما ألح على إخواني وأحبابي من أمثالكم، يعني ضرورة الدعوة لهذا الدين، فطوق النجاة لهذه الأمة هو التبليغ عن هذا الكتاب وعن هذا الرسول العظيم. ولعلي ذكرت في هذا المكان المبارك أن أحد الهولنديين عمل فيلما مسيئا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الفتنة. وهذا الرجل لما عرضت عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، وابنه شاب عمره 25 سنة أسلم معه، وأسلم معهما 37 واحد هولندي بس بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا تبارك وتعالى مادحا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. هو الأولى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الثانية عن القرآن الكريم. فأين تذهبون؟ أين تفرون من حساب رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. فتبليغ العالم بأسره بالقرآن الكريم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم قادر على هذا التبليغ.
اللي يقدر يعمل أي شيء يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن ميسرة جدا. والله بعض الناس يعني أسلم بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد. والله لقد ذكرت حديثا حديث رسول الله في مؤتمر علمي صلى الله عليه وسلم، فوقف أكبر حضور سنا ومقاما يقول لو لم يقول محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. فعلينا البلاغ، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو مما طلت عليه الشمس أو من حمر النعام أو كما قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم. يا بشر جميعا اللي يريد الاستقامة ربي بيعينه، ربي بيشرح صدره، ربي بيفتح قلبه، ربي بيوسع مداركه. فمن شاء منكم أن يستقيم. وبعدين بيؤكد على معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس، أن مشيئة الإنسان يؤجر عليها، ولكن الإنسان بيتحرك بين مشيئتين: دائرة إرادته هو التي سيحاسب عليها، ودائرة قدر الله اللي أكبر منه بكثير. وذلك يعني بتفلسفوا الناس من زمان، الإنسان مسير ولا مخير؟ طبعا لما هو مسير ربنا بيحاسبه ليه؟ لا، ربنا بيحاسبك على دائرة إرادتك. يعني الإنسان يتحرك بين دائرتين: الدائرة الأولى دائرة إرادته الشخصية التي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى على كل فعل وقول عمله أو خاله فيها. أما دائرة قدر الله فهي دائرة غالبة، يعني لا تحاسب عليها لكن أنت خاضع لها. ويقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قل لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني إذا علم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان في قلبه ذرة من إيمان، ذرة من إرادة خيرة، ضر من حب معرفة الحق، يعينه على ذلك. إذا عرف في قلب المسلم مكر وخداع ولف ودوران وفساد خلاص يتركه لإرادته. أقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سأتوقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعد من أطاعه ورسوله بالفوز العظيم، والصلاة والسلام على النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا الله والرسول فكان لهم الفوز العظيم. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تعرفنا في الحلقة الماضية على التيمم وأركانه، واليوم نبدأ بأداب الخروج إلى المسجد كما ورد في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين. يقول: فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفجر إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. سؤالي هنا مولانا، هل إذا توجه المرء إلى المسجد قبل صلاة الفجر وصلى القيام فيه ماذا يفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن كما قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أحب أن يجعل المسلم أن يجعل للمسلم منهجا يسير عليه من بداية النهار إلى نهايته، وهو قد ملأ ذلك اليوم بطاعة الله عز وجل ونظم وقته بما يتناسب مع الطاعة ومع الصلوات بشكل لا يترك فراغا يزاحمه فيه الشيطان بالمشاغل أو الوساوس أو ما شابه ذلك. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه بعد أن بيّن مسائل الطهارة يقول الآن بعد ما يكون الإنسان قد تطهر ماذا يفعل؟ يقول: ينبغي أن يبادر عند الفجر، أن يبادر بصلاة ركعتي الفجر. لا شك أن الإنسان ينبغي قبل الفجر أن ينهض لقيام الليل وأن يجتهد في ذلك، وهذه الركعات قيام الليل ركعتين في جوف الليل أفضل من الدنيا وما فيها. وقلنا نحن سابقا أن الإمام البشر الحافي رضي الله عنه رؤيا في المنام، وقد سئل: ماذا فعل الله بك؟ قال: لقد طاشت العبارات وذهبت الإشارات ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نؤديها في جوف الليل. فالحقيقة قيام الليل هي دأب الصالحين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يجتهد في ذلك، وهذا وصف أهل الإيمان كما بين القرآن الكريم أنهم يعني لا يهجعون إلا قليلا. وبالتالي المؤمن هنا يجتهد في القيام الليل ثم يصلي الوتر، ثم بعد ذلك يغادر إلى المسجد، أو أنه قد يصلي ركعتي السنة في البيت أو يصليها في المسجد. طبعا الإمام الغزالي يريد أن يقول أن ركعتين في البيت أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبالتالي يكون حتى لا نجعل البيوت كالمقابر، فأولا نصلي هذه الصلوات في البيوت من باب البركة لهذه البيوت، من باب تنوير البيوت، من باب كذلك تعليم أبنائنا على الصلاة، حتى يشهدوا أن الأب يصلي وأن الأمة تصلي، ويشهدون هذه المجالس التي فيها مظاهر الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد ينهض وينشط إلى المسجد كما ذكرنا الآن باكرا، فيكون قيامه في المسجد وصلاته في المسجد ووتره في المسجد حينها، فيختم ذلك في المسجد، ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت وأجاب المؤذن
0: ثم صلى
1: ركعتي الصبح، والتي ذكرنا نحن سابقا أنها من آكد السنن، ولأنها لشدة تأكيد الركعتين كادت أن تزاحم الواجب، يعني كادت أن تذكر في عداد الواجب، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينبغي أن تصلى ولو أدركتنا الخيل. فإذا معنى ذلك يعني لو كان الإنسان في معركة ينبغي أن لا يفرط بركعتي الفجر التي هي من آكد السنن كما ذكرنا. فالإنسان يصلي في ذلك ثم بعد ذلك لا يتنفل بعد ذلك، وإنما يبقي هذا الوقت للذكر والدعاء والاستغفار حتى تقام الصلاة. لماذا؟ لأنه حتى بعد الفجر ليس هناك صلاة نافلة.
0: نعم.
1: يعني النفل المطلق. لماذا؟ لأن الفريضة هذه ينبغي أن لا تزاحم أن لا تزاحمها شيء أن لا يزاحمها شيء. وكذلك هذه السنة لأنها سنة مؤكدة من آكد السنن ينبغي أن لا يزاحمها نفل آخر.
0: إذن على من أراد أن يقضي ما فاته من صلوات أن يصلي القضاء قبل ركعتي سنة الفجر.
1: القضاء عند الإمام الشافعي رضي الله ممكن أن يكون قبل الفجر وبعد الفجر. نعم. لماذا؟ لأن عند الإمام الشافعي الصلاة التي لها سبب ليست من النفل المطلق ممكن. نعم. أن تصلى حتى في الأوقات التي نهي عنها، ولكن إنسان لو تورع عن ذلك لكان أولى لا شك.
0: أنا قصدت ما بين ركعتي سنة الفجر وإقامة صلاة الفجر.
1: ممكن لا بأس أن يفعل ذلك وإن كان الآكل
0: حتى يشتغل بالذكر كما ذكرت.
1: نعم هو الأفضل أن يفعل ذلك، لكن لو صلى في هذا عند الإمام الشافعي صح، لأن هذا من الدين الذي لزم في ذمته وبالتالي ينبغي أن يسعى في إبراء الذمة، وهنا لا يكون نفل يزاحم نفلا وإنما هو فرض تعلق بالذمة ينبغي. نعم. أن يبرأ منه وأن يسارع في أدائه، ولذلك الإمام الشافعي ميز بين النفل المطلق.
0: نعم.
1: وبين النفل الذي له سبب، فلذلك لم يقل الإمام الشافعي أن الصلوات التي لها سبب أنها تكره في أوقات الكراهة.
0: نعم.
1: قال لأن لها سبب
0: كمن يصلي ركعتي تحية المسجد إذا دخل قبل صلاة المغرب.
1: نعم في هذه المسألة تحية المسجد أو أي صلاة لها سبب ممكن أن تصلى في هذا الأمر.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن عنده خصص الحديث حديث النهي أنه ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا.
0: نعم.
1: يعني معنى ذلك أن نصلي على الأموات فيها، وهي وقت الشروق ووقت الزوال وبعد العصر أو عند الغروب. هذا
0: كله مرتبط بالشمس وحركتها سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرق
0: بالنسبة لعبادة
1: بين
0: الشمس.
1: قرني شيطان وتغيب كذلك.
0: نعم.
1: وأن عبادة الشمس يسجدون لها حتى نخالف هذا الأمر وحتى لا يكون هناك تشبه أو شيء من ذلك في هذا الوقت.
0: نعم.
1: لذلك نحن قلنا أنه هاتين الركعتين لمن لم يكن عليه قضاء ينبغي أن لا يزاحم الركعتين بشيء.
0: نعم.
1: وأن يجلس للاستغفار والذكر وما شابه ذلك.
0: هل من سور معينة تقرأ في ركعتي صلاة الفجر؟ طبعا بالنسبة للسنة أنا أسأل، هل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟
1: العلماء الحقيقة ذهبوا أنه لا ينبغي أن يخصص ذلك. وحتى لو قالوا أن سورة السجدة أنها تقرأ، قال حتى بعض علماء السادة الشافعي أنه ينبغي من حالة إلى حالة أن يغير الإمام.
0: نعم.
1: حتى لا يظن الناس ويلتبس أن هذا من الواجب الذي عليه.
0: مثلا البعض يقول إنه كان عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة الكافرون ويقول هو الله أحد، سورة الإخلاص مثلا.
1: نعم هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك.
0: نعم.
1: لكن لم يرد أنه لم يفعل إلا هذا. فلذلك عند السادة الحنفية قالوا لا يستحب أن تخصص سور بصلوات بعينها حتى لا يكون ذلك من باب الهجر لباقي القرآن.
0: نعم.
1: فحتى لا يعتاد الإنسان أن لا يقرأ في هذا. أنا أقول ينبغي الإنسان أن ينوع في هذا أولا ليثبت حفظه في القرآن، فلا يكون ذلك مدعاة لنسيان القرآن، ونسيان القرآن يعني أمر خطير. الأمر الآخر حتى لا يكون ذلك فعلا من باب أنه كأنما يظهر أنه لا ينبغي أن يقرأ في الصلاة إلا هذه، ويكون هذا يعني يتصور بعض الناس أو العامة من الناس أن هاتين الركعتين لا تصح إلا بهذه القراءة.
0: ده.
1: وهذا قد يلتبس على بعض الناس في صلاة الفجر يوم الجمعة في قراءة سورة السجدة فيظن بعض الناس أنه إذا غير الإمام أن الصلاة لم تصح أو الصلاة ناقصة، وهذا يعني فيه مفهوم يعني خاطئ.
0: ثم يتابع الإمام الغزالي كلامه للمتعلم، فإذا كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به. إذن نبه على خسارة المرء إن فتته صلاة ركعتي الفجر بالنسبة للسنة. ثم يتابع الإمام الغزالي حديثه للمتعلم فيقول فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به.
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه كما في رسالته أيها الولد المحب كما في كثير من كتبه يتوجه إلى طلبة العلم وإلى من يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى وطبعا لا يستطيع الإنسان أن يحسن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على بصيرة.
0: نعم.
1: وإذا كان هذا العمل وهذا السلوك مبني على علم وعلى معرفة. وبالتالي هو يقول أن العلم يطلب للثمرة ويطلب للعمل. فإذا كان الإنسان حصل هذا العلم ثم هو لم ينشط لمثل هذه الأمور، لم ينشط لمثل هذه النافلة، لم ينشط لمثل هذه العبادة، فهذا العلم في الحقيقة
0: لم يؤتي أكله
1: ولم يؤتي ثماره التي هو لأجلها يعني طلب ولأجلها يكون. فبالتالي يبين أن خطر العلم عليه حينها أكثر من فائدته له. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يصبح وإن هو لم يقل يصبح كأنما يطلب العلم فقط للشهرة وفقط من أجل العلم للعلم ليس للعمل وليس للعبادة. وهنا يعني التكاسل عن العمل يدل على أن النية في هذا العلم ليست صالحة. لو كانت صالحة لسخر في عمل صالح، وإنما إما للمباهات وإما أنه فقط من أجل الشهرة ومن أجل السمعة، وفعلا هذا العلم لم يكن فيه نية خالصة.
0: مولانا هنا عندما حذر الإمام الغزالي رحمه الله المتعلم من خسارة هذه الفائدة وخسارة هذه الثمرة، هل هذه الخسارة فقط محصورة بأنه فاتته صلاة الجماعة في المسجد خصوصا ركعتي سنة الفجر أم ركعتي الفجر تحديدا؟
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يتحدثون عن التوجه إلى المسجد.
0: نعم.
1: وعن قصد المسجد، لأن هنا أمر يحتاج إلى عزيمة فعلا ويحتاج إلى
0: خصوصا في أيام البرد،
1: في أيام البرد، ولا شك أن هذه الصلاة يعني فيها
0: مشقة
1: وبالتالي هي من أشد الصلوات على المنافقين. فلذلك هو يحفز هذا الطالب العلم أن لا يتهاون في شأنها، ولا شك أنه كذلك فيه تنبيه عام يعني أنه أن الإنسان إذا تكاسل عن ثمار العلم معنى ذلك أن هذا العلم لم ينتفع به. وهذه واحدة من الأمور التي قد يتكاسل فيها الإنسان وقد لا يؤتي العلم ثماره في هذا الأمر. الحقيقة هو تنبيه عام، ولكنه تنبيه كذلك من باب الأولى على هذه الصلاة، لأن المدعاة للكسل فيها أكبر، ولأن الظرف يعني الذي يحيط بالإنسان قد يشجعه على الكسل. ولذلك ينبغي أن يتنبه أن المعرفة فقط لا تكفي، إنما الذي ينبغي أن يكون هو العمل.
0: نعم. إذن هذه الخسارة محصورة بفوات صلاة الجماعة للصبح، كما قال الحديث الشريف صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة.
1: لا، فضل صلاة الجماعة في كل الصلوات،
0: في كل الصلوات،
1: وإن كان حضور الجماعة في هذا أكد منه في غيرها.
0: نعم.
1: ولكن صلاة الجماعة في الأصل العلماء اختلفوا فيها، هل هي سنة أم هل هي واجب أم هل هي فرض كفاية. العلماء اختلفوا في ذلك، ولكن أجمع الجميع على أنها من السنن المؤكدة، لا تنزل عن السنة المؤكدة. وطبعا بعض علماء رفع إلى مرتبة الواجب، ومال إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية وغيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التخويف عن الذي تخلف عن الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بعض الناس أن يأم بالناس ثم يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيحتطب ثم يحرق على الذين تخلفوا بيوتهم. فمن هنا استفاد بعض العلماء أنها إن لم تكن واجبة فهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية الحضور في صلاة الجماعة.
0: فإذا مشيت إلى المسجد فامشي على الهينة والسكينة ولا تعجل.
1: لا شك أن هذه من آداب المسلم في السير إلى الصلاة. هناك من يكسل لا يحضر نفسه لصلاة الجماعة، ثم إذا سمع النداء قام يهرول، وهذه مسألة خاطئة أصلا. الأصل في المؤمن أن يهيئ نفسه قبل الأذان.
0: نعم.
1: أن يهيئ نفسه ثم بعد ذلك يحضر إلى صلاة السنة، ثم بعد ذلك يدرك الصلاة تامة مع الإمام.
0: نعم.
1: هذا هو الأصل. لكن كثير من الناس من يتهاون ولا يباشر الوضوء إلا عندما يسمع النداء أو ينتهي أو كادت أن تقام الصلاة.
0: نعم.
1: وهذا الأمر حقيقة يؤدي إلى تفريط في عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان لم يتهيأ بداية لأن يدخل دخولا فيه سكينة وفيه حضور
0: وقار
1: وفيه وقار إلى هذه الصلاة. المسألة الأخرى تفوته السنة غالبا، تفوته السنة القبلية.
0: نعم.
1: غالبا في هذه الصلوات. الأمر الآخر أنه يريد أن يدرك التحريم مع الإمام أو يريد أن يدرك الركعة مع الإمام فنراه يهرول في المسجد، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوها وعليكم السكينة والوقار. والإنسان ينبغي أن يطلب الصلاة بهذه الحالة، بحالة السكينة وبحالة الوقار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو وما فاتكم فقضوا على الروايتين في الحديث. فإذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه معنى ذلك من تأخر لعذر ليس عليه شيء، عليه أن يأتي بتمام السكينة، وهذا الأليق في الصلاة وهذا الأليق بالمسجد، لأنه الإسراع إلى الصلاة قد يشوش الناس في الصلاة، وبالتالي يكون هو أراد أن يتم صلاته بنقصان صلاة الآخرين. ولذلك عليه أن يأتي بالسكينة والوقار حتى لا يشغل الناس في صلواتهم، وحتى يبقى

0: فعل لائقا بما في المسجد وبآداب المسجد.
1: من هنا كان للمسبوق أحكام في صلاته.
0: نعم لا شك، هذا الأمر معروف أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث: ما وجدتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا،
1: ما أدركتم فصلوا. نعم.
0: نعم.
1: وقل في طريقك: اللهم بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: نعم. لا شك، هذا الدعاء الضارع الذي يبين أن الإنسان الذي ينطلق إلى المسجد يسأل الله سبحانه وتعالى بحق السائلين، وهذا الحديث الحقيقة ذكره الإمام السبكي، فيه شيء من التوسل بالصالحين، وكأنما الإنسان له رغبة أن يلتحق بهؤلاء الصالحين، وأنه يريد من خلال هذا الممشى ومن خلال هذا القصد إلى المسجد أن يسلك في عدادهم، وأن يتمم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذا القصد لله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الأوقات وخصوصا في صلاة الصبح غالبا لا يراد منه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان خرج في ظلمات الليل إنما قصد وجه الله سبحانه وتعالى، وهو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه على هذا القصد، وأن يسلك به كما سلك في السابقين وفي السائلين، وأن ينقذه من النار وأن يغفر له. ونسأل الله تعالى أن يحقنا بهم جميعا، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الذين يفوزون برضوان الله تبارك وتعالى، وتكون لهم النجاة من النار
1: إن شاء الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما توعدون لآت وما أنتم بمؤمنين. الله، إنما توعدون، قال لك الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا هو، إذا وعد لازم يجي وعده، وإذا أوعد لازم يجي وعيد. فيه أوعد وعيد ووعد وعدا. الوعد إذا أطلق كده يبقى في الخير.

0: يناقضه فيما وعد أو أوعد به. ولذلك حينما يحكم الله حكما يقول خذ الحكم ده قضية مسلمة. ليه؟ لأنه لا إله معي فيغير وأنا لست من الأغيار. لا أنا من الأغيار ولا حيجي إله يقول لا بلاش جاي. ذلك بعد ما قال تب كدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل إيه من مسد. ده وعيد، ووعيد في أمر لهم فيه اختيار، ومع ذلك برضه ما أسلموش وبقوا إيه تب كدا أبي لهب وتب. الله أم قال لك شوف بعدها على طول قل إيه إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشك
1: وتقول ايه ما يمكن ابو لهب ده ولا امراته يتوبهم ويسلموا. الم تتب انت؟ الم يسلم ابو سفيان؟ ما يمكن يسلموا. قال لك لا، ده هو اذا قال بقى وامراته حماله الحطب في جداه حبل من مسد عالم بما يصير اليه اختياره وان كان مختارا، ولا يوجد اله سواه ليغير الامر عما قال. فقال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. يعني ما فيش إله ثاني حي، لا يوجد إله آخر عشان يعدل المسألة دي، فالمسألة دي منتهي إيه؟ منتهى منها. إنما توعدون لإيه؟ لآتٍ. طب الذي يوعدون به يأتي، قد يأتي اللي وعدوا به انما هم ما يكونوش يهربوا منه. ام قال لك لا ومش هتفوتوا، ما انتوا ما تهربوا ما تقدروش تهربوا ايه، يبقى الوعد اتي وانتوا ما تقدروش تعملوا ايه تهربوا من الايه وما انتم بايه بمعجزين يعني هاربين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يا قوم، قلنا إن القوم ده هم الجماعة بس عادة يطلق على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات، والمرأة مفروض فيها الستر والبيتوتة. ولذلك تقرأ القرآن فيديك قوم، انت تفهم ان كلمة قوم دي يعني الجماعة اللي يجمعهم رابطة او بتاع قومية او بتاع اي حاجة، نقول له لا بس يكون من الرجال خاصة، من الرجال خاصة. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. يبقى جم مدام قبل مقابل قوم النساء، يبقى القوم دي للمين؟ مأخوذ فيها القيام للمهمات، القيام مأخوذ فيها القوامة، الرجال قوامون على النساء، هم اللي يعملوا الأعمال هم. فالخطاب دائما لمين؟ يا قوم. ولذلك الشاعر هناك كان بيقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني رجالة ولا إيه إلا نسوان. يا قوم اعملوا على مكانتكم. المكان هو الحيز الذي يأخذه جرم الإنسان، كل واحد له مكان، إن وقف له مكان مش كده، إن قعد له مكان، والمكان ده هو المملوك لك من الأرض. انت في المكان ده ما يقدرش واحد يجي يقف وانت واقف، لازم تزحزح. طب هتزحزح اللي واقف ده يروح لمكان تاني ولا لا؟ في عدم التداخل، عدم الايه يعني التداخل، ما يجيش حاجتين اتنين في حيز واحد. ولذلك حتى دي امر فطري، تيجي مثلا للولد الصغير اللي لسه ما بيدركش اي حاجه، اللي بيحمي يدوب يقف كده وعايز يقعد على الكرسي مثلا، كرسي قاعد عليه اخته او اخوه، ثم قبل ما يجي يقعد على الكرسي يعمل ايه؟ لازم يشده الاول، يشده من على الكرسي عشان ايه؟ بالفطرة عارف ان ما يمكنش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ حيز واحد، ما دام دي مكان مشغول ما يجيش التاني. احنا لما بنشوف الحكاية دي بنشوفها حتى في غير ذي الجرم المرئي، يعني لما تجيب قارورة وبعدين

0: تضعها في ماء عشان تتملي. الصوت اللي هو البقللة اللي احنا بنشوفها دي معناها ايه؟ ده خروج هواء، لان مش ممكن يدخل المية اللي امطلع الهواء، مش ممكن. قبل ما يطلع الهواء ما تدخلش المية ابدا، والهواء لان المية لانها اكثر ساعة ما تنزل تضغط ويطلع مين؟ يطلع الهواء. يعني عدم التداخل، يعني ما فيش حيزين، ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه؟ في حيز. يبقى مكانتك هي الحتة اللي انت ايه؟ مستولي عليه. ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب ومش عارف ايه، لما يقعدوا يعملوا مش عارف ايه يقول لك الطيارات تهدي ومش عارف وتعمل ايه، انما ما تستولاش على امان، ما تستولاش على ايه. يبقى لازم ايه؟ لازم المشاه. ما لي استولى على المكان ازاي؟ انت تخرب بالطيارة صحيح، انما ما تستولاش، مفهوم؟ يبقى ايه؟ اعملوا على مكانتكم، فكأن اللي واقف في مكان ده ايه؟ بنقول عليه متمكن. بيقول للجماعة اللي بيعرضوا النبوة وبيقفوا منها هذه المواقف ويعملوا فيها ويقولوا ايه والجن والانس بتاع، اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن، او اثبتوا على ما انتم عليه من الخلاف والمناهضة. ليه؟ برضو انا عامل، يعني لا يكون ثباتكم مانعا لي من العمل. انتوا تعملوا وانا ايه؟ انا اعمل. أنتم تعملون على طاقاتكم وأنا أعمل على طاقات الإيمانية ومدد ربي الأعلى من الطاقة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. سوف تعلمون من تكون له عاقبة إيه؟ الدار. طيب سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. أم قال لك كلمة اللام دي زي ما قلنا له بتدي دي للإيمان، لأن عاقبة الدار تكون لصالحه، لأن التانيين مش هتكون له، تكون عليه، عليهم دائرة الإيه؟ سو. يبقى ساعة ما تشوف اللام اعرف ان دي هتجيب إيه؟ هتجيب إيه؟ فسوف تعلمون من تكون له الإيه؟ من تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. فكأن الظالمون إن كان لهم عاقبة ليست لهم، وإنما عاقبة عليهم، تبقى جاء من عليهم من لا يفلح الإيه؟ لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. رجوع إلى الكلام عن الذين يناهضون منهج الله. وجعلوا لله مما ذرأ خلق وبث ونشر. وجعلوا لله مما ذرأ من الايه؟ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث يراد به الزرع، وسمي الزرع حرثا لأنه يأتي ايه؟ بالحرث تحرث. أفرأيتم ما ايه؟ ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ أم نحن الزارعون. يبقى الحرث يطلق على الزرع، وأطلق على الزرع لأن الحرث سبب له. والأنعام هي التي ذكر الحق عنها أنها تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتي بعد ذلك، اللي هي الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق. قال لك مما ذرأ ده هم بيزرعوا. أم قال لك من ربنا؟ قال لك هم بيحرثوا، بس هم يحرثون، ولكن من الذي إيه؟ من الذي يزرع؟ الله. طب هو حرس الأرض ورمى البذر، طب من اللي ادى للبذرة قوته علشان ما يتربى لها جذر وتبقى تمتص ومش عارف إيه مثلا؟ هكذا من الذي جاء بعناصر الأرض كده وقال لها البذر تتوجه إلى العناصر الصالحة لها وتترك غير الصالحة. لذلك العلماء لما يجوا يدرسوا للطلاب أولادنا يعني ما يدلهمش الحقائق الإيمانية في الإيجاد. ساعة ما يجي مثلا يتكلم عن ألوان الحيوانات يقول لك والطبيعة أمدته باللون الذي يمكن أن يخضع فيه ليدفع عن طبيعة طب ما تقولها كده ان ربنا بيعطي الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر قدر فهدى، ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بايه، ان يقول لك ده بخاصية الانابيب الشعرية. احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خاصية الانابيب الشعرية، ده لان الله الذي خلق هدى، والا فخاصية الانابيب الشعرية يعني الانابيب الشعرية يعني الانابيب اللي زي الشعرة، والانابيب الشعرية دي لما تعرف تحطها مثلا في حوض فيه سائل تلتفت تلاقي الانابيب الشعرية يطلع فيها السائل اعلى من مستوى الايه، من مستوى الإناء، مع ان الماء له استطراق. طب ما استطرقش ليه في الانابيب الشعرية؟ لان الانابيب ضيقة او لدرجة ان ضغط يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الإناء مش مستوى ايه. فبقول لك ايه بتاخد بخاصية الانابيب الشعرية، تاخد من الجزر وتدي للورقة اللي فوق. طب تقول له طبعا هنناقشك عشان تعرف انك انت استقبلت هذه المسألة مش بعقل حتى. طب هات كده يا اخويا خاصية الانابيب الشعرية وحط عناصر كيماوية متعددة في الاناء، خلاص، وحط الانابيب الشعرية الالف انبوبة في قلب الاناء، صحيح السائل حيرتفع في الانبوبة، كلام حلو، انما الاستطراق مش موجود. فادي خاصية الانابيب الشعرية. احنا بنقول عليها خاصية الانابيب الشعرية وهي مش خاصية، ده هي ايداعات من الحق، الضغط يضغط على سطح السائل في يطلع لفوق، بدليل ان الانبوبه لو كانت واسعه شويه الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه، ما يطلعش السهل. النباتات كل جذر لنبات ياخذ بخاصيه مخلوقه في العناصر التي تكون غذاءها ويطرد الباقي ويطرد الايه. يبقى دي مش بخاصيه بقى يا سيدي الانابيب الشعريه ولا بالانتخاب الغذائي، ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ادي الايه نعم، الذي صنعه الله في الحرث وفي الانعام والى اخره انتم تتصرفوا فيه. طب دعوا الذي خلق وذرأ هو اللي يتصرف، لا، هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، قالوا ايه عملوا ايه، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، جابوا الحرص واسموه اسمين وقالوا ده لمين،
1: لله،
0: وده للاصنام، الشركاء اللي هي الاصنام كانت عندهم، والانعام جعلوا قسم لله وقسم الايه لهم. طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق، اللي خلق هو اللي كان يقسم، اذا هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لانكم اخذتوا بغير حقكم، هو اللي يقول ده ليا ولا ليا، انما انتم عملتم ايه، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقال هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى، طب هنرضى اسمتكم، اللي لله بيروح لمين،
1: لصدقات الناس على الفقراء، واللي لشركائهم بيروح لمين، للاصنام وللسدن القدام عليها اللي بيضربوهم الاقداح وبيعمل لهم الحرب.
0: طبعا يا ريتكم القسمه اللي انتوا عملتوها وان كانت قسمه ضيقه الا انكم يا ريتكم وفيتوا بها. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله، طب ما دام بتخلوها، ما انتوا قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم في هذه الاسم ازاي بقى؟ قال لك كان يجي لشويه زرع يقول ده لمين، لله، يعني نبقى نتصدق منه، ودي لمين، للاصنام. بعدين يعملوا ايه، يعملوا عمليه في الهلاك لهم تقسيم وفي الزياده لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي عملوه لله بقي واللي عملوه لشركائهم جات له افه خدته، يوم يقول لك لا هات بتاع الله ادي للشركاء بقى، لان ربنا غني.
1: طبعا
0: ما كان لله يبقى للشركاء، واللي بالشركاء. طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له افه، يخلوا ذوك ما يجيبوش هنا، يعني حتى القسمه ضيزه من الاول، وعلى فرض انكم قسمتم حتى انتم ما وفتوش بالقسم. فما كان لله يصل الى وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. الى الله برضو في الانعام يجيبوا شويه انعام يقولوا دي لمين ودي لمين؟ للشركاء. افرض ان بتاع القسم بتاع الله جات له حاجه وماتت، يخلوها ميته زي ما هي قذره كده ويخلوا بتاع شركاء. وان كانوا بتاع الشركاء مات ياخدوها. بقى اقول لك ربنا غني، ربنا ايه غني. طب برضو كانوا يجي يعملوا في الزرع حتى الميه، الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على الانساح، الميه اللي بتروي زرع الله راحت لبتاع الشركاء يسيبوها ويطنشوا عنها، وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروحوا سدين. يبقى برضو قسمه ضيزة من الاول، وليتهم وفوا بهذه الايه بهذه القسمه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. ساء يعني كانهم في اصل القسمه قسموا قسمه ليس لهم حق فيها، لان الله هو الذي خلق وهو الذي زرع. وليتهم وفوا بهذه القسمه فتركوا ما لله لله وتركوا ما لشركائهم لشركائهم. ولكن اذا حصلت افه تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء، واذا كانت عندهم في الشركاء ياخذوا بتاع الله ويحطوه ايه مطرح. ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. كذلك كايه؟ كالقسمة الضيزة دي اللي هم بيعملوها، ما كان لله فلا يصل إليه فهو لشركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إليه. كذلك الجو وسوء الحكم في قوله ساء ما يحكمون، حكموا فيما يتعلق بإيه، كانوا يتحكمون فيما يتعلق بما لهم من متاع الدنيا في الزرع والحرث، نقلوها أيضا فيما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنسان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شركاؤهم زينوا لهم إيه؟ قتل أولادهم. هنا قتل أولادهم دي بيقولوا عليها مفعول، ومن اللي زين؟ الشركاء. وجه التزيين إيه؟ التزيين هو إدخال عنصر التحسين على شيء لشدة انجذاب النفس إليه. هذا التزيين. يبقى التزيين امر في حقيقه الشيء وجوهره وفي تزيينه. فالتزيين امر ايه؟ امر طارئ، امر عرضي طارئ. فهو زين الشركاء للمشركين قتل اولادهم. وجه التزيين ايه؟ قال لك وجه التزيين لانهم كانوا اما اغنياء واما فقراء. فإن كانوا فقراء يقول لك وانت هتجيب هم على الهم، ما بزيادة تقدر تاخد رزق. طب وإن كانوا أغنياء ما لهمش الحجة دي؟ يقولوا لا يا شيخ، أحسن هم ييجوا ياخدوا من الملك يفقروه. إذن ففيه أمران، إما فقر موجود بالفعل وإما فقر مخوف منه. ولذلك تجد الآيات التي تعرضت لهذا المعنى أسلوبين اثنين، العجز مختلف باختلاف الصدر. فالذين يحبون أن يستدركوا على بعض أساليب القرآن يقول لك إنه بيكرر كلام ويقدم ويأخر بدون لازم. ليه؟ أم قال لك لأنه مرة يقولوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ومرة يقول نحن نرزقكم وإياكم. إيه يعني العبارة دي؟ يقول له لا، أنت جبت تسجيل الآية نحن نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، دي زيل لآية ودي زيل تسجيل لآية تانية. هات الآية زيلها مع صدرها تجد أن زيل كل آية مناسب لصدرها. هو ما قالش في الصدر متفق وبعدين اختلف في الختام، ده هو اختلف في الصدر فلا بد ان يختلف في الختام، لانه قال في الاولانيه ولا تقتلوا اولادكم من ايه، من املاق، وايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى الايتين مختلفين في الصدر ولا لا؟ فاذا كان الايتان مختلفتين في الصدر يبقى ده يتطلب ان يختلف في العجز ولا لا؟ يبقى اختلاف العجز لا تريد ان تحتج به اذا كان الصدر واحد، انما الصدر مش واحد. لو قال لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، وبعدين قال فيا ثانيه لا تقتلوا اولادكم برضو من املاق نحن نرزقهم واياكم، نقول ايوه الصدر متحد والعجز مختلف، لكن ده الصدر مختلف والعجز، يبقى ما دام الصدر مختلف يبقى منطقي ان يكون العجز ايه مختلف. طيب الوجه الخلاف ايه؟ أم قال لك لأن في الآية الأولى لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكأن الإملاق وهو الفقر موجود ولا لا؟ فإذا كان الإملاق وهو الفقر موجودا يبقى شغل الإنسان برزقه أولى من شغله برزقه لم يأتي، ده هو مشغول برزقه، ما هو الفقر موجود يبقى مشغول برزق مين؟ برزق نفسه. يوم يقول له ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود يبقى شغلهم برزق أنفسهم قبل أن يشغلوا برزق من يأتي، يبقى لازم يقول إيه نحن نرزقكم وإياه، لأنه مشغول برزق مين؟ برزق نفسه، يبقى نحن نرزقكم. وبعدين هم طب فإذا كان الإملاق غير موجود لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من فقر، يبقى الفقر مش موجود، يبقى أنتوا عندكم رزقكم بس أنتم فاهمين إن لما يجي الأولاد هيأخذ أولاد هيجوا برزقهم نحن نرزقهم وإياهم، يبقى الصدر مختلف والعجز إيه مختلف. اللي الشركاء بقى بيزينوا لهم قتل الايه الاولاد، قال لك اشمعنى والمساله عايزه تزيين؟ ام قال لك ايوه عايزه تزيين ليه؟ لان اصل حته الاولاد دي غريزه في النفس البشريه، يعني النفس البشريه عايزه ايه؟ عايزه يبقى له ايه ذريه، لان الانسان فاهم انه مهما طال عمره هيموت، يقوم قال يحب ان اسمه يفضل في الجيل، ولذلك ينبسط اكثر لما يبقى له حفيد، يقول لك ضمنك ليه؟ ضمنتها في ايه يا اخويا؟ ايه ضمنتها في ايه؟ انما هي خيابه وبس، يقول لك الذكر ومش الذكر ومش الذكر، الذكر في اللي تقدمه مش في اللي هيفضل ايه؟ اللي يفضل ايه بعدين؟ يبقى اذا يزينون لهم حتى يقفوا امام غريزه الفطره في حب امتداد الذات في النفس. يبقى عايزه بقى ايه؟ عايزه يزينوا، يقول له يا شيخ انت وهتغلقهم ده يفقروك ويذلوك وانتم امه غارات وامه حروب كل يوم، وبعد ذلك هبهم بقى ان كانوا بنات يفضلوا بعدك يقعدوا بقى يعملوا لهم الايه؟ التخويف. يبقى بيزينوا ولا لا؟ يبقى التزيين المبالغه في الاغراء لعمليه تناقض الفطره السليمه في امتداد الايه؟ في امتداد الناس. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، زين لكثير من المشركين، يبقى بعضهم كان برضو بإيه ما بيجراش منهم، قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم من الردى، ليردوهم ليهلكوه يوقعوهم في الردى، وليلبسوا عليهم دينهم يخلطوا عليهم الدين. ليه هو كان عندهم دين؟ قال لك لان هؤلاء كما قلنا سابقا لو ورثوا من امر قيم الدين الذي كان سابقا لظلت القيم ايه موجوده، فدول يعملوا لهم اعمال عشان ايه يوردوهم موارد الهلكه وليخلطوا عنهم، ان كانت بقيت لهم بقيه من دين يخلطوها بالباطل. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ايه ولو شاء الله ما فعلوه؟ لان وأد الاولاد وقتلهم ينافي فكرة خلق الله. ربنا يخلق وانت تموت؟ كأنهم بيصدموا الايه، بيصدموا اي ارادة الايجاد من الحق سبحانه وتعالى. اما لك كان لو عايز ما يعملوش ما يعملوش، انما اصلا ادتهم الاختيار، انا اعطتهم، يبقى من باب الاختيار بينفذون الى كل مراد لهم، يبقى ما نفذوش الى مراداتهم وانا لم اخلق فيهم اختيار، فانا الذي خلقت فيهم هذا الايه الاختيار. يبقى ما دام عملوها يبقى ما عملوهاش غصب عني، لانني لو اردت ان لا يفعلوا، وقد اراد الله ان يوجد خلقا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. اذن دي المسألة مش عزيز على الله، وانما قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يقهر على مراد له انما لمصلحة المخلوق، وساعة يتركه مختارا فمن امداد الخالق له بالاختيار. وما دام امداد الخالق له بالاختيار يبقى انت ما عملتش حاجة اصبع ايه فاصبع عنه. وقلنا ان الربوبية واللي هي تقتضي امرين اثنين، تقتضي قدرة، والقدرة دي تتجلى في الاشياء القهرية اللي العباد ما يقدروش ايه يقفوا امامها، والانسان هو الشيء الوحيد اللي له الايه الاختيار في بين البديلات في مرادات، انما بقية الكون سائر بقانون التسخير والتسيير، يعني ملوش اختيار. احنا قلنا ان الشمس ملهاش اختيار تطلع النهاردة ولا تطلعش، والمطر ملوش اختيار انه ينزل ولا ما ينزلش، والارض ملهاش اختيار بانها تدي او ما تديش، كل حاجة متقرة لايه لقدر. فدي اثبتت لله طلاقة القدرة، ولكنها لا تثبت لله محبوبية المخلوق. المحبوبية تنشأ من انك تكون حر في ان تفعل، ولكنك تؤثر فعلا مرادا لله عن مرادك، يبقى دي تثبت الايه تثبت المحبوبية لله. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والافتراء لون من الكذب، والكذب المتعمد. ومفترون ليه؟ لانهم ارادوا ان يغيروا صدق الواقع في الانجاز. ربنا خلق الزوجين الذكر والانثى علشان مين؟ عشان الانجاز. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. ما هي برضو لله ولا شيء؟ قال له دي انعام وحرث. انعام ادي الحيوانات، بقر والابل والايه والغنم، والحرث اللي هي الايه الزرع. القسم ده حجر يعني محجور ومحجوز، محدش يتصرف فيه، لا يتركب ولا يتاخد منه كذا ولا يعمل منه كذا، حجر يعني محجور ومحجوز لا يتعدى نفقها ايه الينا، اللي احنا قلناها زمان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حان. انتم اللي عملتوا العملية دي، وابن عمرو بن الحي هو اللي جاب الايه اللي عمل الحكابي. انما طالما كانت الانعام موجودة يبقى انت انتفع بها في اي وقت من الاوقات، ويريد الله ان يطلق النفعية بها، لانك لما تجعل حام وتسيبه كده يرعى كما يشاء، طب لعله لا يوجد له مرعى، يبقى يموت ولا ما يموتش؟ لكن اذا كان محسوب عليه يبقى ما كانش دي مرعى له، تقعد تدبق له انت ايه تدبق له الاكل، انما بعد ما تاخد خيره وتسيبه لما يعجز كده وبتاع وحاجات زي دي يقول له لا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر اي محجوره محجوزه عن النفع لا يطعمها الا من نشاء، محرمه على بعض. وانعام حرمت ظهورها اللي هي ايه بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها ما تركبش، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها. ما هي بقى للاصنام يذكروا اسم الايه الاصنام افتراء علي، افتراء علي يدل على انهم فعلوا ذلك ونسبوه الى انه متلقى من الله. يبقى لو انهم افتروه كده وقالوا احنا قايلينه من عندنا يبقى ما فيش مانع، إنما افتراء عليه دل على أنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى إيه، يعني إن حلوا عن الدين وأرادوا أن إيه يقولوا لا ده هو إيه ده هو ده الدين. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا على أزواجنا ومحرم على أزواجنا. الله بقى فيه يجي اللي في البطون يقول لك ايه
1: اللي في البطون دي خاصة للذكور بس، انما النسوان بتوعنا ما يكونش منه.
0: الله ليه السبب ايه اللي عملها كده خاصية مين؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني الأجنة اللي في البطون دي ليه؟ لمين؟ لنا للذكور، والأزواج لا ملهمش. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يبقى ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة يدل على التشقيق في القسمة، يعني كأن ديكها بيتكلموا في الأحياء. ما في بطون هذه الأنعام إن كان حيا يبقى لذكورنا ومحرم على إزواجنا، وإن كان ميتا عرفنا دي منين؟ من المقال، من الإيه؟ من المقال. وإن يكن ميتة كأن الكلام في الأولى للإيه؟ للأحياء. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني الإيه؟ الذكور والأزواج. سيجزيهم وصفهم أي كذبهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. إيه وجه الخسران؟ قال لك لأن وجه الخسران لأن إذا كان الله يرزقهم وإياكم ويرزقكم وإياهم لعلك أيها الأب قتلت ولدا ستعيش أنت في رزقه، وكثيرا ما يكون بعض الأولاد يقول لك ده وش فتوح ده من نهار ما جالنا ده الخير مش عارفين نعمل ايه. ليه؟ علشان الإنسان ما يتأباش على عطاء الله، لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ وأيضا لأنكم أنتم في بيئة تحبوا الصريخ. الصريخ يعني إيه؟ ساعة ما يصرخ كده يبقى فيه شدة جات له، يعني يعني يعني يستنجد. وأولى بك أهلك وأولادك. طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البير مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش، وبعدين قال إيه أنا لو لي 10 أولاد أنا أضحي بإيه؟ يبقى إذن كثرة الأولاد في المسائل دي تكسر الصريخ لك، والصريخ المش متطوع، الصريخ المفتور على النجدة. يبقى أنت إن عملت تخسر رزقا قد يكون في طي ما تقتل من الذرية، وتفقد زي ما أنتم بتقولوا كمان نباهة الشأن أو العزوة أو الآل أو الأول آخر، أو على الأقل أنهم خسروا بأنهم عاكسوا مرادات الله في الإيجاد. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب انت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف ايه؟ طب ما انت تبقى اللي خسران، ما تخليها على الاقل انتفع ايه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على الحمل، وانتفع بإضرار لبنها حين تقدر على الضرب، وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا. يبقى انت بحمقك عملت ايه؟ طب ما انت خسر. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الضلال احنا قلنا وما كانوا مهتدين، طب ما هي كانت يكفي وقد ضلوا. قال لك وما كانوا مهتدين لان احنا قلنا الضلال عدم الذهاب الى الماء الى المقصد الموصل للغايه، انما عن جهل، ما عندكش غير طريق ما تعرفش. لكن وما هم بمهتدين، يعني كانه رسم لهم طريق الحق وذهبوا الى الضليل بل الضلال مع وجود ايه؟ مع وجود طريق الحق. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنة المادة كلها تدل على الستر، منه الجنون اللي هو ستر العقل، ومنه الجنة اللي بتستر الشر، والجنة اللي هي فيها الأشجار. طب وليه بتسمى ستر؟ أم قال لك لأن لما يبقى فيها شجر ملتف وكثير وهو إلى آخره تستر من يكون فيها فلا يرى، بلغ من قوة شجرها وعلو أنه يستر إيه، أو أنها تحجبك عن خارجها. وتحجبك عن خارجها ليه؟ لأن فيها كل مقومات حياتك، فما تعزش من بره حاجة، يبقى تكفيك أنك أنت تعيش في إيه؟ في قلبها. ليه؟ لأن فيها كل مطلوبات حياتك وتركها، فيها الغذاء وفيها الفاكهة وفيها المرعى وفيها الماء وفيها الخضرة وفيها كل شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين.

يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان. فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: فينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: فينا.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله الله.

حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأكارم، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا. من هنا من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة، صباحات الإيمان والأمل. نحن هنا لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة، نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. أحبتي الأكارم، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث من حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب وأقول لكم: صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. أهلا بكم إلى إذاعة الصوت الإسلامي على موجة الأف أم 87.6. أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما في الحياة من الأشياء زائلة، ووجه ربك يبقى. قل هو الله رباه رباه ما في الأرض من لغة تترجم الحب من عبد لمولاه. مهما كتبت من الأشعار أجملها فلن أوفي شيئا من عطاياه. ربي حبيبي إله العالمين له ذلي، فعزي بذاك الذل ألقاه. روحي لغير إله الكون ما خضعت، والعين كم ذرفت شوقا لرؤياه. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه عند الساعة 12:46. أذان العصر عند الساعة 4:31. أذان المغرب عند الساعة 7:10. أذان العشاء عند 8:40. غدا السبت أذان الفجر عند 4:45. وشروق الشمس عند الساعة 6:12. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس دافئ نسبيا 21 درجة مع بعض الأمطار المتفرقة. غدا السبت 21 درجة نهارا، 12 درجة ليلا، والطقس غائم جزئيا. يوم الأحد والاثنين الطقس غائم جزئيا، 22 درجة نهارا، 12 درجة ليلا. يوم الثلاثاء مشمس، 24 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. يوم الأربعاء والخميس الطقس غائم جزئيا، 25 درجة نهارا، 15 درجة ليلا، لتسطع الشمس يوم الجمعة القادم 25 درجة نهارا، 16 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وبركة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن ينصر إخواننا في غزة على أعدائهم الصهاينة المارقين، وعلى حكام طغاة بغاة عملاء. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 16 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة تثقل كاهل الأسر، أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% وذلك خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي، فيما انخفض عدد العاملين بنحو 39,300 شخص، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 8,900 شخص. تأتي هذه الأرقام في وقت أشار فيه مصرف الاحتياط الأسترالي إلى أن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف قد تتطلب تكيف سوق العمل مع معدل بطالة أعلى مما كان متوقعا في السابق. ويرى محللون إن تراجع أداء سوق العمل قد يدفع المصرف إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، وربما إلى تعليق أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا أشارت البيانات المقبلة إلى تباطؤ الضغوط الاقتصادية. في المقابل لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديا أمام صانعي السياسة النقدية بعدما جاءت أحدث البيانات أعلى من التوقعات، لتبقى تكلفة المعيشة من أبرز القضايا التي تشغل الأستراليين وتزيد من تعقيد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. كامبرا: فتحت السلطات العسكرية الأسترالية تحقيقا بعد العثور على كاميرا جرى تركيبها سرا على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية الأسترالية، في حادثة أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والإجراءات الأمنية داخل المنشآت العسكرية. وأكدت قوة الدفاع الأسترالية إنها أبلغت قبل أيام بالعثور على جهاز تصوير مخفي داخل إحدى المقصورات على متن سفينة التدريب البحرية HMAS لوين والراسية في مدينة كنز بولاية كوينزلاند، مشيرة إلى أن القضية أحيلت فورا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وجاء الكشف عن الواقعة بعد أن استخدمت السناتور جاكي لامبي الحصانة البرلمانية للحديث عن معلومات تلقتها تفيد بأن الكاميرا وضعت في منطقة استحمام تستخدم من قبل النساء على متن السفينة، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه رسميا قوة الدفاع حتى الآن. وقالت المؤسسة العسكرية الأسترالية إنها تتعامل مع الحادثة بجدية نظرا لما تثيره من مخاوف تتعلق بسلامة الأفراد وخصوصيتهم، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى وأنه من المبكر التعليق على تفاصيل إضافية تتعلق بمكان العثور على الجهاز أو المدة التي ربما بقي خلالها في الموقع. وتستخدم هذه السفينة بشكل رئيسي في تدريب وتأهيل أفراد البحرية الأسترالية، ما يضفي حساسية إضافية على الحادثة ويزيد من أهمية معرفة كيفية إدخال الجهاز وتركيبه داخل إحدى المقصورات. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مراجعة إجراءات الأمن والمراقبة على متن السفينة بالإضافة إلى فحص الأدلة التقنية المرتبطة بالجهاز لتحديد مصدره وما إذا كان قد استخدم لتسجيل أو نقل أي مواد مصورة. ولا تزال السلطات العسكرية تمتنع عن الكشف عن مزيد من المعلومات في انتظار نتائج التحقيق الرسمي، فيما تتواصل الدعوات لضمان حماية خصوصية أفراد القوات المسلحة وتعزيز آليات الرقابة داخل المنشآت العسكرية. سيدني: حذرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز من عمليات احتيال تستهدف أبناء الجاليات المتعددة الثقافات في سيدني بعدما خسر عدد من الضحايا آلاف الدولارات. ويعتمد المحتالون على اتصالات هاتفية ينتحلون فيها خلالها صفات أطباء أو معارف، ويطلبون من الضحايا شراء بطاقات هدايا جيفت كاردز وإرسال رموزها السرية. وسجلت حالات بلغت فيها الخسائر نحو 7,000 أو 9,000 دولار. ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم مشاركة رموز بطاقات الهدايا والإبلاغ عن أي محاولة احتيال. سيدني وجهت

0: التسبب بأذى جسدي خطير. وأكدت إدارة المستشفى عدم وجود خطر مستمر على المرضى والموظفين فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. كامبرا. أجرى الملك عبد الله الثاني ملك الأردن مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبرا، وركزت هذه المحادثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد الملك إن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن حرصه على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. سيدني. اعتقلت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز رجلين بأعمار 64 و56 عاما في منطقة ماكواري باك، وذلك لأنهم سرقوا أموال الناس من خلال البطاقات البنكية، وكانا يستخدمان أجهزة خاصة لنسخ معلومات بطاقة البنك من الصرافات الآلية الATMs، وكانا يقفان بجانب الصرافات الآلية في سيدني وينتظران الناس لسحب الأموال ليقوما بنسخ بطاقة البنك بمجرد وضعك البطاقة بالصراف الآلي. وتم مصادرة أكثر من $40,000 كاش عندهم بالمنزل وأجهزة النسخ والاحتيال. ملبورن. أشعل الملياردير الأسترالي أدريان بورتيلي منافسة جديدة في قطاع المواد الغذائية بعد أن افتتح أول سوبر ماركت تابع له باسم LMCT في منطقة دير بارك غرب ملبورن. وأعلن الملياردير بورتيلي تحديا مباشرا لشركتي كولز وولورث، متعهدا بخفض الأسعار بنسبة 10% عن أسعار المنافسين إذا وجد الزبائن المنتج نفسه بسعر أقل دائي منهما وفق شروط محددة، غير أن هناك شرطا مهما إذ يتطلب التسوق والاستفادة من الخصومات اشتراكا سنويا قيمته $99، فيما لا يشمل ضمان الأسعار المنتجات الخاضعة للعروض الترويجية. ويأتي هذا التحدي في وقت تواجه فيه العائلات الأسترالية ضغوطا متزايدة بسبب تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية. كامبرا. استقبلت الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن برفقة زوجها سايمون بيكيت جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك في مقر الحاكم العام بالعاصمة الأسترالية كامبرا ضمن زيارة دولة رسمية إلى أستراليا. وجرت مراسم استقبال رسمية تضمنت التحية الملكية واستعراض حرس الشرف، عقبتها مباحثات ثنائية تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون المشترك خصوصا في دعم العسكريين السابقين وعائلاتهم. وتأتي هذه الزيارة بعد 10 سنوات من آخر زيارة رسمية للملك عبدالله الثاني إلى أستراليا، وبعد مرور أكثر من 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشادت الحاكمة العامة بالدور الذي يؤديه الأستراليون من أصول أردنية في إثراء المجتمع الأسترالي ومختلف قطاعاته. واختتمت مراسم الزيارة بمأدبة غداء رسمية حضرها ممثلون عن القطاعات الدبلوماسية والدفاعية والمجتمعية والثقافية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محمد راحي، محمد راحي، شافعنا يوم الحشر.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: في آخر النصف جدات أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع معشيق الرئاسي في عدن. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، وقال إن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران، وقال وزير الخزانة إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني. في طهران قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فإن البنى التحتية للعدو ومصالحه ستتعرض لأضرار مضاعفة. في غضون ذلك تجاوز الخام الأمريكي 98 دولارا للبرميل بارتفاع 3% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتراجع المخزونات. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن عون طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. جاتي قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات المصادرة والتابعة لحزب الله، وعلى بدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. إذا نبدأ مشاهدين هذه الساعة بتطورات في اليمن، حيث ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك، لنجمل التطورات وأين تتركز هذه الليلة الهجمات، تفضل.
1: نعم محمد، هنا في تعز أعلن عن مسيرات استهدفت الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، خاصة في مناطق الضباب وأيضا مناطق جبل حبشي، وكانت الشبكات تدور بشكل كثيف في مناطق الضباب وجبل حبشي بالإضافة إلى مناطق واقعة في جبهات جنوبية تعز. المركز الإعلامي لمحافظة تعز وجه نداء إنسانيا وقال إن المدينة محاصرة واتهم الحوثيين بحصار مطبق على المدينة، ودعا السلطة المحلية أو دعا الحكومة ودعا الجهات الخارجية والمحلية والدولية للنظر إلى حصار تعز، وقال إن الحوثيين يحشدون لاقتحام المدينة، وأكد أن السلطات المحلية والمقاومة الشعبية وأبناء تعز لن يمكنوا الحوثيين من اقتحام المدينة، بل دعا الحوثيين إلى الخروج من كامل محافظة تعز، وقال لهم أنهم يستفيدوا من العفو الرئاسي الذي صدر عن مجلس الرئاسة مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك جبهات مشتعلة في مأرب، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين لمدينة مأرب ومحيطها بتسعة صواريخ باليستية بالإضافة إلى 7 مقذوفات أخرى لم تسمها. أيضا ناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب1250 عملية استهداف خلال 24 ساعة. قال إنها تمكنت من تحييد أي من قتل وجرح قرابة 700 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 150 من آليات ومعدات ومدرعات الحوثيين العسكرية. أيضا بالذهاب إلى عدن وهي التي كانت اليوم الرقم الأول في الأخبار في اليمن، هناك استهداف قصر معشيق الرئاسي من قبل الحوثيين بعدة صواريخ باليستية. وزير الصحة اليمني أكد مقتل 6 من حراس وموظفي قصر معشيق الرئاسي بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، وقال إن هذه العملية لن تثني الحكومة عن مواصلة عملها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد أن ما قام به الحوثيون من استهداف لقصر معشيق الرئاسي ومن استهداف إلى المأرب وكذلك حصار تعز كل ذلك قال إنه يأتي في إطار استمرار ما تقوم به جماعة الحوثي من استهداف مدنيين ومن الجرائم التي تقوم بها بحق أبناء الشعب اليمني، وقال إن هذه العملية وغيرها لن تثني اليمنيين ولن تثني الحكومة ولا الدولة من القيام بواجبها ومن البقاء في عدن العاصمة المؤقتة لإدارة الأمور. أكد أيضا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد على مواصلة واستمرار عملية فجر اليمن، وقال إنها مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية بالإضافة إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء أكد أن جميع الوزراء بخير، وأيضا قال إن الحكومة لن تتخلى عن عدن وإنها لن تتخلى عن كامل الأراضي اليمنية، بل أكد بقاء كل الوزراء في عدن لممارسة عملهم من العاصمة المؤقتة.
0: وعلى ذكر فجر اليمن، إذن ياسر، هل من توضيح لآخر التحركات للقوات الحكومية، وإذا كانت هنالك نقاط اشتباك جديدة أجملها لنا؟
1: ما غير قطع الاتصال
0: ياسر، إذا كنت تستمع إلي الآن نكمل فيما يتعلق بعملية فجر اليمن، وإذا كانت من نقاط جديدة يجري الاشتباك فيها أو محاولات تقدم للقوات الحكومية أطلعنا عليها. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميلنا ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قصر المعشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوبية اليمن واستمرار استهداف كل ما وصفته بتحشيدات العدو أينما كانت. إضافة إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة شن غارات جوية استهدفت محافظات عمران وصعدة وتعز ومأرب.
2: أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهدافها لقصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت بأنها استهدفت مقر عمليات حربية يديرها جنود أو ضباط سعوديون، وأكدت أيضا بأن الاستهداف هذا قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأيضا أعلنت عن استهداف مخازن أسلحة في قصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت حسب القوات المسلحة. إلى ذلك كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع 65 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، قال بأنها سعودية وبأنها شنت من طائرات F-15 وتايفون واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى محافظات عمران وكذلك صعدة بالإضافة إلى محافظة مأرب فضلا عن محافظات الحديدة وتعز ولهج، وأكد بأن هذه الاستهدافات قد تسببت في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا أيضا بأن هذه الاستهدافات سيتم الرد عليها. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2400 غارة جوية حسب الناطق العسكري التابع للقوات المسلحة بصنعاء، كما أكد أيضا بأنهم لم يستهدفوا أو لم ينفذوا أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي هذا اليوم، كما توعد أيضا بأن أنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي، وأكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، وأنهم لن يتوقفوا حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
0: وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. أضاف المتحدث باسم التحالف إنه تم تدمير مخازن للصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء، كما تم استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة بدر ربيعان.
3: نعم، لدينا إعلانان جديدان من قوات التحالف خلال الساعات الماضية يتعلقان باعتراض وتدمير طائرتين وسيارتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، إحداهما باتجاه جنوب المملكة والأخرى كانت باتجاه مدينة خميس مشيط. التحالف حقيقة لم يذكر حتى الآن معلومات إضافية عن الأهداف التي كانت تقصد المسيرتان أو ما إذا كان هناك أي أضرار ناتجة عن هاتين المحاولتين. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي في الرياض، كشف خلاله عن تفاصيل هامة تتعلق بالقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، وأيضا العمليات التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية مرفقة بفيديوهات توضيحية. أبرز ما جاء في المؤتمر كان حقيقة حديث المالكي عن حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. المتحدث لم يسمي هذه الأطراف ولم يحدد طبيعة التقنيات التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، لكنه أشار إلى هذا الدعم خلال حديثه عن القدرات العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ اعتداءاتها على المملكة.
4: إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة ذروة لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصد الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض.
3: أيضا في نفس المؤتمر كشف عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية داخل اليمن، فضلا عن العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث أيضا عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال واستخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الأسلحة وأيضا الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. عرض التحالف مشاهد في المؤتمر، مشاهد مصورة لعمليات استهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب عملية عسكرية وصفها بالنوعية، شملت أهداف في ذمار والحديدة بالإضافة أيضا إلى صنعاء. بحسب ما عرضه المتحدث العمليات طالت أيضا منصات إطلاق الصواريخ البالستية وعناصر وخبراء يعملون على تشغيلها. أكد أيضا استمرار التعامل مع التهديدات التي تطال الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، إلى جانب العمليات المرتبطة بحماية الأراضي السعودية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
0: اشتباكات عنيفة تخوضها قوات الحكومة اليمنية في سعيها لاستعادة مواقعها على البحر الأحمر، حيث تلعب تضاريس الساحل الغربي تلعب دورا مهما في المعارك الجارية هناك. فما طبيعة هذه التضاريس وكيف تتحول الجبال والمرتفعات والممرات من عوائق أمام التقدم إلى نقاط قوة تمنح الأفضلية لمن يسيطر عليها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
5: هذا جبل العمري يتجاوز ارتفاعه 320 مترا في أعلى قممه، حيث تتمركز قوة جماعة أنصار الله الحوثيين محاطة بقوات الحكومة اليمنية. يشرف الجبل من جهته الغربية على طريق عدن الحديدة الساحلي ومدينة ذباب التي يبعد عنها نحو 11 كيلومترا، أما من جهته الجنوبية فيشرف على باب المندب ويبعد عنه نحو 36 كيلومترا. يقابله شمالا معسكر خالد وجبل النار على ارتفاع يبلغ 350 مترا، وفي الشرق الوازعية التي ترتفع أكثر من 600 متر. وفي هذه النقاط تتركز القوة الحوثية مؤمنة رصدا ناريا للمناطق التي تشرف عليها هذه المرتفعات. لكن ما الذي يجعل هذه الجبهة بهذه الأهمية؟ كلمة السر في هذه المنطقة هي الجغرافيا، فغربا يمتد البحر الأحمر بمحاذاة السهول الساحلية، بينما ترتفع شرقا سلسلة من الجبال والمرتفعات التي تربط الساحل بمحافظة تعز. وبين البحر والمرتفعات يمتد الطريق الساحلي الذي يربط الحديدة شمالا مرورا بحيس والخوخة ثم المخا وذباب جنوبا وصولا إلى باب المندب. وأي مواجهات عسكرية هنا يجب أن تتلائم مع تعقيدات الجغرافيا ليصبح جزءا مهما من المعركة، جعل التضاريس نقطة قوة وليس نقطة ضعف. ومنذ مطلع أغسطس استهدفت هجمات حوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات مدينة المخا وميناءها ومواقع عسكرية ومدنية، تلاه قصف على الطريق بين المخا والوازعية ليستمر التصعيد لعدة أيام. وفي مطلع سبتمبر اندفعت جماعة أنصار الله الحوثيين جنوبا وسيطرت على مناطق واسعة من الساحل وصولا إلى مدينة المخا وميناءها وجزيرة ميون الاستراتيجية، قبل أن تبدأ القوات الحكومية هجوما مضادا مطلع أكتوبر. هنا تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تثبيت مواقعها على الساحل، بينما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة المناطق التي خسرتها خلال سبتمبر. ففي الجنوب أعلنت القوات الحكومية استعادة ذباب ومواقع قرب المضيق، وقبلها تمكنت من استعادة جبل كهبوب والمرتفعات المحيطة، بينما تتواصل المواجهات على محاور أخرى. لكن لا تكفي السيطرة على السهول الساحلية وحدها لحسم المعركة، فإلى الشرق تقع مرتفعات الوازعية وموزع التي تمنح من يسيطر عليها قدرة على مراقبة الطرق والتحكم في خطوط الحركة والإمداد بين الساحل وعمق محافظة تعز. أما في البحر فتأخذ المعركة أبعادا أكبر بكثير، فهنا مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وتشق جزيرة ميون مياهه إلى ممرين. تمر حركة السفن الدولية الرئيسية في الممر الأوسع بين الجزيرة والساحل الإفريقي، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عبر المضيق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يجعله شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية. وهذه ورقة استراتيجية يسعى الحوثيون إلى تعزيزها عبر توسيع قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتحسين موقعهم في أي تسوية سياسية مقبلة. أما القوات الحكومية فتحاول انتزاع هذه الورقة وتأمين الساحل والطرق المؤدية إلى تعز، وربما التقدم لاحقا باتجاه الحديدة.
0: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ نقلت سي بي إس عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في المقابل قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك، ما الذي يتم تداوله في واشنطن عن هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها وفق توجيهات الرئيس ووزير الدفاع؟
6: محمد، ليس هذا هو التسريب الأول من الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام عن خطط عسكرية توضع في تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى خلال الأيام القليلة الماضية تقريبا بشكل شبه يومي التسريب من أن هناك خطط عسكرية توضع بتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنها عملية عسكرية كبرى قد تستهدف فيما تستهدف منشآت البنية التحتية الإيرانية وحتى منشآت الطاقة الإيرانية، وأن إسرائيل قد أو من المرجح أنها ستشارك في هذه العملية إن تم اختيار أن تكون العملية العسكرية عملية كبرى على غرار العمليات التي بدأت بهذه الحرب في 28 من فبراير الماضي. هذه الخطط العسكرية التي توضع بتصرف الرئيس ومسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة يوم أمس بأن جميع الخيارات يتم حسابها للتعاطي مع إيران في حال لم تفلح الجهود الدبلوماسية عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق وانتزاع تنازل من إيران في المسألة النووية. لكن حتى اللحظة لم يتخذ هذا القرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح قبل أيام من أنه لن يقوم بإعطاء الأوامر بشن ضربات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. هناك استمرار لعملية خناق إيران اقتصاديا وماليا وتجاريا عبر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، أو حتى عبر عملية المنبوذ الاقتصادي والتضييق ماليا وتجاريا على إيران. عقوبات تقريبا بشكل شبه يومي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية سواء على مؤسسات وشركات ومصارف إيرانية أو حتى مصارف دول أخرى تتعامل ماليا وتجاريا مع إيران. والغاية من هنا حسب ما قال وزير الخزانة الأمريكي هو عزل إيران كليا عن العالم الخارجي، بتحديد عدم قدرتها على التعاطي ماليا مع العالم الخارجي. هناك دول أغلقت هذه البنوك وهذه المصارف تلبية للمطالب الأمريكية وخشية من أن تطالها العقوبات الأمريكية. مسؤولون يتحدثون أن عملية المنبوذ الاقتصادي وحصار إيران ماليا وتجاريا قد تستغرق 3 إلى 4 أشهر، لكن تبقى الخيارات كلها مطروحة على الطاولة، ويبقى الخيار العسكري بيد الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب والبنتاغون والقيادة المركزية تضع الخطط تحشد بعض القوات في المنطقة تحسبا في حين أن تكون جاهزة في حين يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجوء إلى الخيارات العسكرية.
0: المقابل نعم المقابل أحمد هنالك حديث حول أزمة الديزل ما زال متفاعلا ومنها ما نقلته فاينانشال تايمز حول تخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط التابعة لما يعرف بأسطول النفط وأسطول الظل طبعا. والمصادر تلك ذكرت أن واشنطن ما زالت تدرس في تخفيف هذه القيود، ما المنتظر لتخفيف ذلك والأثر الفعلي الذي قد ينتج من أسعار تحاول إسعاف الرئيس الأمريكي في أثناء الانتخابات لأننا نتحدث عن أيام قليلة؟
6: ليس واضحا محمد كيف سيكون تأثير كل ذلك على أسعار الديزل أو حتى أسعار المحروقات بشكل عام هنا في الداخل الأمريكي، وهو هذا الأمر هو مربوط بالانتخابات. لكن عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية حالت دون أن تؤدي أي من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في السابق إلى تخفيف أسعار أو تخفيض أسعار الطاقة عالميا أو حتى محليا. أسعار الطاقة تستمر في الارتفاع، أسعار المحروقات محليا محمد تستمر بالارتفاع بمستويات قياسية نظرا لحالة عدم اليقين لدى المنتجين ولدى المستهلكين من استمرار تدفق مواد الطاقة من نفط وغاز وديزل في الأسواق العالمية والأسواق المحلية. لذلك هذه الإجراءات حتى اللحظة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقه مع روسيا حول مسألة الديزل لم تعطي أثرا كبيرا في الداخل الأمريكي، سواء على مستوى أسعار الديزل في محطات البنزين أو حتى على مستوى استطلاعات الرأي وحظوظ الجمهوريين وشعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصلت إلى أدنى مستوياتها قياسا وتاريخيا منذ أن ظهر الرئيس الأمريكي كسياسي في عام 2015. لذا ليست حتى اللحظة كل هذه الإجراءات لم تعطي نتائج على الأرض على المستويين، مستوى شعبية الجمهوريين والرئيس الأمريكي أو حتى مستوى أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي. تبقى المسألة الآن محاولة الإدارة الأمريكية تصوير أن هذا الثقل أو هذا العبء على المواطن الأمريكي هو عبء مؤقت ويستحق، لأن البديل كان هو إيران تمتلك سلاحا نوويا ستقوم باستخدامه لا محالة، أولا ضد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم أوروبا وحتى تصل إلى استهداف مدن أمريكية ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها قد تكون لوس أنجلوس أو حتى سان دييغو. هذا الخطاب الذي تحاول به الإدارة الأمريكية كإدارة جمهورية تحاول دعم حظوظ الجمهوريين في الاحتفاظ بأغلبيتهم سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، تحاول تبيان أن هذه الأضرار مؤقتة للغاية، تحاول دفع الناخبين للتركيز على قضايا تعتقد أنها نقاط قوة لديها ولدى الجمهوريين مثل مسألة الهجرة، مثل مسألة تخفيف القيود على التجارة الصغيرة وتخفيض الضرائب على بعض التجارات أيضا. كل هذه المسائل وهذه الملفات تحاول الإدارة الأمريكية طرحها، لكن كما ذكرنا من استطلاعات الرأي لا تشير إلى أن هناك تغير حقيقي في المزاج العام في الداخل الأمريكي وأنه لا يميل إلى صالح الجمهوريين وممتعض كثيرا من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء التجارية والاقتصادية من فرض رسوم على البضائع يدفعها المواطن الأمريكي أو حتى من تبعات الحرب التي يخوضها في منطقة الشرق الأوسط.
0: على ذكر استطلاعات الرأي إذن أحمد، إلى أي مدى هذه الخطط التي بدأنا هذه المقابلة بالحديث عنها مرتبطة بنتائج الانتخابات أو إن كانت بمعزل عما ستفرزه الانتخابات؟
6: الرئيس ترامب محمد ذكر أنه لن يقوم بشن ضربات عسكرية قبيل الانتخابات، لكنه تحدث مرارا في مناسبات عدة بأنه سيلقن إيران درسا وسينهي هذه الحرب بشكل سريع جدا بعد الانتخابات. وهذا هي أيضا رسالة للناخب الأمريكي بأنه لا يربط تصويته بتداعيات الحرب على إيران لأنها ستنتهي قريبا، وبعدها سنتين من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيركز في فيها على الملفات التي على أساسها انتخب مثل ملف الهجرة وملف تخفيض الضرائب. حتى اللحظة هذا الخطاب وهذه التسريبات التي تتحدث عن خيارات عسكرية لدى الرئيس الأمريكي، منها خيارات عسكرية كبرى، منها استخدام أم القنابل وهي قنبلة ثقيلة للغاية قادرة على كسر أي تحصين، كل هذه التسريبات التي تأتي من مسؤولين أمريكيين إلى الإعلام الأمريكي ووسائل الإعلام الأمريكية ربما تهدف أيضا إلى نوع من هذه الطمأنة للناخب الأمريكي، أو حتى الضغط عصبيا والضغط نفسيا على صانع القرار في طهران. محمد
0: أحمد هزيم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران حذر قائد الجيش من أن المصالح والبنى التحتية لمن وصفه بالعدو والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة حال تعرض البنية التحتية في إيران للتهديد. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن قواته على أهبة الاستعداد على امتداد جغرافيا البلاد لتوفير الأمن وتعزيز الجبهات الدفاعية.
7: إيران تتوعد بالرد على أي اعتداء أو هجوم على أراضيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يقول قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية لإيران للتهديد فإن مصالح من يصفهم بالأعداء والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة. بدوره الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي هجمات قد تصل الأراضي الإيرانية، ويقول إن أي شبر من الأراضي الإيرانية لن يقع تحت سيطرة من يصفهم بالأعداء. في منطقة هرمز قال الجيش الإيراني، بحية الجيش الإيراني قالت إنها رصدت هناك اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تمر من تلك المنطقة التي توصف إيرانيا بالمحظورة شرقي مضيق هرمز في نطاق بحر عمان، وفق ما أكدت بحرية الجيش الإيراني. وأضاف الجيش الإيراني أن السيطرة الإيرانية كاملة على هذا المضيق، ويؤكد أن هذا المضيق سيبقى مغلقا حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.
0: معنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سكوت أولينجر أبدأ معك بالسؤال حول هذه السيناريوهات التي

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education. Yeah.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: الرسول القدوة. الرسول القدوة برنامج يحكي بعضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله مولاه أسوة لعباده الصالحين.
3: يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة لها منزلتها الرفيعة وموقعها الكبير في الإيمان، ولها اعتبارها يوم القيامة في الميزان، وهي تعتبر من مهام أمور الدين التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال: الحياء شعبة من الإيمان. إذن الأخلاق الحميدة هذه هي التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك نلتقي في هذه الحلقات مع فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري، نرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته.
1: فضيلة الشيخ، عنوان هذا اللقاء إرشاده عليه الصلاة والسلام لاستعمال العقل والقلب،
4: صلى الله عليه وسلم.
1: سيد الفاضل، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعالج القضايا التي تعرض عليه من ناحية العقل والقلب ومقياسها الشرعي؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعقلا وفهما. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أخلاقه الكريمة وسيرته الطيبة وأخلاقه الطاهرة التي تتمثل في رحمته وعدله وحبه وأمانته عليه الصلاة والسلام، نعتبرها نبعا فياضا نستطيع أن نغرس في هذه السيرة العطرة وفي هذه الأرض الطيبة الغرس الطيب، حتى تغدق الثمار وترتفع الأشجار وتنمو الأزهار، ويستفيد الإنسان من هذه الروائح والعبائق الطيبة. إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم خصه الله تبارك وتعالى بعقل وهمة وتفكير، حيث أهله سبحانه وتعالى ليتحمل أعباء هذه الرسالة. فالقلب في الإسلام أو في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له مكانة كبرى، وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولفظ هذه الآية كما ذكر المفسرون، وإن كان اللفظ لفظ القلب، ولكن المراد العقل.
1: نعم.
4: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل.
1: نعم.
4: أما من ناحية اللفظ الحقيقي، فقد قال عليه

0: عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: هل هي دلالة رمزية هنا القلب أم أنها فعلا مضغة ولكن بها هذا الشعور؟
0: القلب هو فيه سر إلهي، وهذا السر لا يستطيع أن يدرك فهمه ومعناه حقيقة إلا الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: ولذلك القلب سمي قلبا كما قيل لأنه يتقلب، والمرء بأصغريه بلسانه وقلبه، ومن هنا هذا القلب الذي يحمله الإنسان وفي طياته هذه المعاني الطاهرة هي مكمن الإيمان، وهي مكمن الاقتداء بسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك على الإنسان أن يحرص جدا على هذا القلب حتى لا يتعكر في علاقته مع ربه، في علاقته مع سيرة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، في علاقته مع الناس. لذلك قيل في الشعر: واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. فهذا القلب ينبغي أن نحرص عليه. حتى كان أحدهم فيما مضى إذا التقى أخاه يقول له: السلام عليكم، كيف قلبك اليوم؟
1: نعم.
0: لأن المدار على القلب، وأعتقد أن موضوع القلب يعني له حلقة أخرى.
1: نعم.
0: إلا أننا نذكرها في معرض ما نحن فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. إنما أريد أن أعلم شيء أو نعرف المستمعين حول الآية الكريمة: بل ران على قلوبهم. ما معنى هذه الآية؟
0: هو بالأصل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينكت في قلب الإنسان نكتة، يعني إذا أذنب العبد ذنبا ولو صغيرا ينكت الشيطان في قلبه نكتة، يعني نقطة نستطيع أن نقول عنها نقطة، ثم لا يبالي هذا العبد بهذا الذنب فينكت فيه نكتة أخرى.
1: هنا كل خطأ
0: تكثر النكات في القلب، فهذا هو الران. يصبح الران يعني يصبح القلب مغلفا بالمعاصي التي يستهين بها الإنسان فلا يبالي بعد ذلك بالمعاصي الكبيرة. هذا الران على القلوب. من هنا كان ينبغي على المؤمن أن يراعي قلبه في أعماله وتصرفاته، وقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم. سيد الفاضل، إذن للقلب صلة بالأمور الشرعية؟
0: لابد. نعم.
1: نعم. هنا نريد أن نعلم أيضا بالنسبة للعقل، هل أيضا للعقل من حيث الاستعمال صلة بالعلاقات الشرعية أو الأمور الشرعية؟
0: العقل هو لطيفة ربانية.
1: نعم.
0: يقول الناس إنها الدماغ، ولكن كل جوارح الإنسان نستطيع أن نعبر عنها ونقول إنها عقل، لأن الجوارح الصادقة هي التي تعقلك عما يغضب الله. فيدك عقل.
1: نعم.
0: ولسانك عقل، وكل جارحة من جوارحك هي عقل. لذلك سمي العقل عقلا، لأنه يعقل يربط الإنسان عما يغضب الله تبارك وتعالى. ومن هنا لما أسلم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه رسولنا الأكرم استبشر وابتسم وظهرت علامات السرور على تباريح وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة: الحمد لله الذي هداك إلى الإسلام، قد كنت أرى لك عقلا يا خالد، رجوت الله تعالى ألا يسلمك هذا العقل إلا إلى الخير.
1: نعم.
0: وفعلا أسلمه العقل إلى الخير. والحديث الذي رواه أهل السنن أو البيهقي يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق لبا. واللب هو العقل المقرون. نعم. بالحصافة. باعتبار نتكلم على العقل، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن العقل الصحيح هو الذي يقودك إلى الإيمان الصحيح. لأن هناك الكثير من الناس عندهم عقل ولكن لا يقودهم العقل إلى الإيمان. لأنهم لم يسلكوا طرق العلم الصحيحة. ولذلك قال بعضهم: هل العلم أفضل أم العقل؟ فأنشأ شاعر هذه الأبيات، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فقال العلم: أنا قد حزت غايته، وقال العقل: أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في تنزيله اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف.
1: شيء جميل.
0: فالعلم الصحيح يقود الإنسان إلى العقل الصحيح، والعقل الصحيح يقود الإنسان إلى العلم الصحيح. لأننا نرى كثيرا من الناس عندهم عقول ولهم متانة في العلم الدنيا واللهم، ويستشيرهم الكبير والصغير، ولكن هذا العقل لم يقودهم، أو لم يقودهم إلى الإيمان.
1: نعم.
0: لم يقودهم إلى الحق. لم يجعل منهم من يفكر فيما يصلح له. لذلك ترى إنسانا صاحب عقل وفيلسوف وفهمان قد أودى بنفسه إلى المهالك، سواء كانت مهالك مالية أو مهالك نفسية، أو يعرض نفسه للمخاطر. نعم. هذا صحيح عنده عقل، ولكن لم يستطع هذا العقل أن يقوده إلى ما فيه خيره وصلاحه. نعم.
1: فضيلة الشيخ، أحاديث كثيرة تحثنا على العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى ما هنالك. إنما هل هناك أمثلة واضحة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على استعمال العقل؟ فهناك من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فقط كان يمشي بالوحي وليس بالعقل.
0: كما هو معلوم في القاعدة الشرعية أن الحسن هو ما حسنه الشرع، لا ما حسنه العقل، ولكن لا يمكن أن يأتي الشرع إلا ويوافق العقل، لأننا ديننا هو دين عقل وتفكير ومنطق. ومن هنا يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الأمر بالعقل لكان باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. نحن بالأصل نمسح على ظاهر الخف، والإنسان يمشي على الأرض بباطن الخف، فأجاز الإسلام لنا أن نمسح على ظاهر الخف، كان من باب أولى أن يسمح لنا أو يجيز لنا أن نمسح باطن الخف لأننا نمشي بها على الأرض. من هنا يظهر لنا أن الدين ليس بالرأي وليس بالعقل، فالشرع هو ما حسنه الإسلام وما حسنه الدين، ليس ما حسنه العقل وما حسنه الرأي. ومن هنا نحن نقول: يعمل الإنسان أو يعمل الإنسان عقله ورأيه في الأمر الموافق للشرع، فيزيده نضارة وتقدما واجتهادا. من أجل هذا عمل العلماء والفقهاء عقولهم في الآيات الكريمة والأحاديث الشرعية.
1: إذن عليه بعمل العقل.
0: نعم، فاستنبطوا من هذه الأحكام. لابد أن يعمل الإنسان العقل في مجال الشرع ما يوافق الشرع تحسينا واجتهادا وعملا.
1: نعم. هل هناك أمثلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال العقل؟
0: هناك أمثلة كثيرة،
1: أو حتى أن يتعاطى الإنسان بالأسباب مثلا.
0: صح. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أعطني. فنظر فيه صلى الله عليه وسلم فرآه رجلا جليدا، يعني قوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قال له: ماذا يوجد عندك في المنزل أو في البيت؟ قال: عندي قطيفة، يعني حرام. فقال: ائتني به. فأحضر هذا الرجل هذا القطيفة أو هذا الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا الحرام أو هذه القطيفة؟ فقال أحدهم: أنا أشتريه بدرهمين. فقال: من يزيد؟ قال الآخر: أنا أشتريه بثلاثة. قال: من يزيد؟ قال: أنا أشتريه بأربعة. فباع عليه الصلاة والسلام هذه القطعة بأربعة دراهم، أعطاه درهما لأهله ودرهما حتى يشتري به طعاما، وأعطاه درهمين ليشتري فأسا، ثم قال له: اذهب ولا تجعلني أراك إلا بعد أسبوع. فعاد الرجل وقد تهلل وجهه فرحا وسرورا، حيث زاده الله مالا وزاده الله عملا، ومن هنا قوم عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بالسداد والرشاد والعقل والهداية.
1: إذن العقل هنا يرشد إلى الهداية. نشكرك فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري على هذه الكلمات الطيبة، وقد تحدثنا نحن والإخوة المستمعين عن قضية مهمة هي العقل والقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلبنا على دينه. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الرسول القدوة
3: هو خير خلق الله رحمة في العالمين.
2: كانت هذه حلقة من الرسول القدوة، بيّن فيها فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري بعضا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إعداد وحوار عبد الحليم قباني.
4: يا هدي الأكوان يا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المستمع الكريم، إن الله فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا. ولقد أحسن الذي قال: عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد. وكان عبد الملك ابن مروان يأمر معلم أولاده فيقول له: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا وكذا، يعني القتل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب، فكل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده خلا اللسان، فإنه لا ينبئ إلا عما عود، والصدق ينجي والكذب يرضي، ومن غلب لسانه أمره قومه، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. ولذلك يقول محمد ابن كعب القرظي: إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. وقال عبد الله ابن عمرو: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. أيها المستمع الكريم، الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين. ولو لم يكن للصدق خصلة إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق. فالصدق علامة من علامات الصلاح والدين والورع، وقد أمرنا الله تعالى أن نكون مع

0: صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قص علينا القرآن الكريم قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وكيف أنزل الله توبتهم من فوق سبع سماوات بفضل الصدق مع الله ورسوله. يقول كعب أحد الذين خلفوا: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أصدقوا إذا حدثتم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. القلب المخموم هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وورد: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة. كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندى، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه، بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. رزقنا الله وإياك الصدق في القول والعمل، وجنبنا وإياك الكذب في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار، وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

0: آداب الإسلامي. أخلاقكم
1: كالنور من قبج الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قبج الهدى، وشعاركم في
2: الكون. حياكم الله إلى لقاء نتذاكر فيه وإياكم بعضا من الآداب الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الكريم لتصلح أحوالنا وتظهر محاسن ديننا فينا في تعاملنا مع ربنا جل وعلا، وتعاملنا مع الناس، وتعاملنا مع أنفسنا، بل وتعاملنا مع البيئة التي نحن فيها.
0: آداب إسلامية.
2: اللسان سلاح ذو حدين، من وظفه في الخير سعد في الدين والدنيا والآخرة، ومن جعله في غير ذلك فإنه يتعرض إلى أسباب العقوبة. إن ثمة خلقا نهانا الله عز وجل عنه في القرآن نهيا عظيما بليغا، فعظم شأنه وشنعه أعظم الشناعة، ألا إنه الكذب. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من عظمها عند الله جل وعلا.
0: آداب إسلامية.
2: إن التقليد والتشبه ظهر الآن في أولادنا وبناتنا، في ملابسهم التي يلبسونها، في كلامهم الذي يتكلمون به، في أفعالهم، في قصات شعورهم، في مشيتهم، في مظاهر عديدة. فانتبهوا يا أيها المسلمون إلى هذه الأذكار الشرعية والحصون المنيعة من الشرور والشياطين، احفظوها وحفظوها أولادكم وداوموا عليها ليبقى عليكم من الله حافظ. أتدرون لما يا أيها الإخوة؟ نهانا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن مسبة الريح، لأن سب الريح يعترض ويطال الله جل وعلا الذي أرسلها وأمرها وخلقها.
0: آداب إسلامية. آداب إسلامية. الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبلي، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معاشر المستمعين والمستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جاء ديننا بجوامع الكلم التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني العظيمة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل: وهو كل من ولي ولاية للمسلمين في بلد أو في منطقة أو في محافظة أو أي نوع من أنواع الولايات، في وزارة، ولاية تتعلق بالناس فيعدل في ولايته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل من ولي من أمر أمتي شيئا مات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. الثاني شاب نشأ في عبادة الله، لا تعرف له صبوة ولا يعرف له حماقة ولا جهالة، وإنما هو منذ نعومة أظفاره وهو في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث: يعجب ربنا جل وعلا من الشاب ليست له صبوة. الثالث من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، تعلق قلبه ببيوت الرحمن، فلا يفرغ من صلاة إلا وهو ينظر في الصلاة التي بعدها، لم يتعلق قلبه بالملاعب أو الملاهي أو بالشواطئ أو بالمجمعات التجارية أو بالمراكز والحدائق، وإنما تعلق قلبه بهذه المساجد، فهو من عبادة إلى عبادة. من هؤلاء أيضا رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فإن هؤلاء موعودون بأن يظلوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الخامس من هؤلاء السبعة قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. دعته امرأة ذات منصب، لها منصب في قومها فتقهره بهذا المنصب، ولها جمال فتغريه بجمالها، ولكنه لم يلتفت إلى منصبها ولا إلى جمالها، وإنما قال: إني أخاف الله. قدم خوف الله جل وعلا على إغراءات الدنيا وعلى أسباب ضغطها بهذه المناصب وبهذا الجمال الذي تغريه بها. السادس من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لما؟ لأي شيء؟ لأنه ما تصدق ليمدح، وإنما تصدق ابتغاء وجه الله. لما دفع هذه الصدقة دفعها ابتغاء وجه الله وطلبا لثوابه، ما أراد أن يمدح من الناس ولا أن يحصل منهم مدحة أو أمرا يرجوه لهم، وإنما تصدق بصدقة فأخفاها لأنه يريد بها وجه الله، لأنه مخلص بها. وهكذا العبادات، كلما كان العباد فيها العباد والعبادة فيها مخلصا وسرا لا يطلع عليها إلا الله، كلما كانت أدعى إلى الإخلاص وأقرب إلى تحقيق الكمال فيها. والمؤمن يا أيها الإخوة إذا تصدق بصدقة فأخفاها أخذها الله جل وعلا منه وقبلها منه ولو كانت يسيرة، فنماها له ورباها له كما يربي
أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه، فتكون هذه الصدقة مثل الجبل العظيم. وفي الحديث المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا فذكر ذنوبه وإسرافه على نفسه ففاضت عيناه. ذكر تقصيره في العمل ومسارعة غيره إلى الجنان ففاضت عيناه بكاء. ذكر رجاء الله وثوابه ففاضت عيناه مخافة أن لا يدرك هذا الفضل. ذكر ما أعد الله جل وعلا لأوليائه ففاضت عيناه يخشى أن لا يدرك هذا الأجر. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله من خوفه من الله بكى، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهما عينان لا تمسهما النار. هاتان العينان لا تمسهما النار لأنها عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحرصوا يا أيها الإخوة، يا معاشر المستمعين ومعاشر المستمعات، احرصوا على إدراك واستدراك هذا المقام بأن تكونوا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فتكونوا عادلين في ولاياتكم، وتكونوا ممن نشأ في عبادة الله، وتكونوا يا أيها الرجال ممن قلوبهم معلقة بالمساجد، وتكونون ممن تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، ما اجتمعوا على حب لدنيا أو لنسب أو لوطن أو لمصلحة من المصالح. وكونوا يا أيها الرجال والنساء ممن تتعففون لا سيما إذا قهرتم بالمنصب والجمال. وكن يا أيها المتصدق مخفيا لصدقتك حتى تبتغي بها وجه الله وثوابه والدار الآخرة، ولا يكون همك من الصدقة أن تمدح وأن يثنى عليك. وأيضا اذكروا الله جل وعلا واذكروا ذنوبكم وتقصيركم وإسرافكم على أنفسكم وأنتم خالين لا يراكم أحد في جوف الليل أو في وسط بيوتكم، حتى إذا ذكرتم ذلك فاضت أعينكم إلى الله جل وعلا خوفا أن لا تدركوا هذه المنزلة، أو طمعا أن يغفر الله لكم أو يثيبكم بعوال جنانه. إن هؤلاء السبعة الذين عملوا هذه الصالحات يظلون في ظل عرش الرحمن البارد يوم القيامة، والناس في حر عظيم، إذ الشمس فوق رؤوسهم قدر 3 أميال، ويعرقون عرقا عظيما. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل مآلنا إلى عليين ومنزلنا إلى عليين. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تفتنا في دنيانا. نسألك اللهم رحمة تشفي بها مرض قلوبنا

0: وتسل بها سخائم صدورنا. اللهم إنا نحبك فأحبنا بحبنا إياك، إن من أحبه الله هو السعيد الذي رضي الله عليه فلم يسخط عليه أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا.
2: آداب الإسلامية. الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبلي، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
3: أخلاقكم كالنور من قبس الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قبس الهدى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نحيي كافة مستمعينا، كل من يتابعنا الآن بأجمل التحيات، وندعوكم للمتابعة والإنصات لبرنامج متفرقات في الدين والحياة. شعارنا الدائم في هذا البرنامج الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.
1: سواك يا الله يا أكرم الكرماء أكرمنا.
0: على بركة الله نبدأ بإذن الله ونستهل هذا اللقاء مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك.

إليك ما أحييتنا وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. أحباءنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد للليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. اللهم إنا نتقوى بك فقونا، ونستعز بك فأعزنا، ونستغني بك فأغننا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين يا رب العالمين.

إلى متفرقاتنا الصباحية والتي نستهلها دائما مع مجموعة منوعة من القراءات المختارة، فيها تزكية للنفس وفيها أيضا معرفة، فندعوكم للإنصات إليها وللاستماع.

0: واخترت لكم في هذا الصباح من كتاب رسائل من القرآن للأستاذ الدكتور أدهم شرقاوي.
1: يا قدير يا غفور،
0: يقول الله سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى.
1: يا بصير يا قدير،
0: لن ينسى الله لك خواطر جبرتها، ولا دموعا مسحتها، ولا حزنا أزلته. لن ينسى لك دموعك وأنت تدعوه، دعاء الموقن بالإجابة. لن ينسى لك كتمان الإساءة وأنت القادر على ردها، ولا انسحابك من معركة الكل فيها خاسر. ولن ينسى لك صبرك في لحظات البلاء، ولا شكرك في لحظات الرخاء. سترى ماذا يفعل الله بهذا كله.

في هذا الصباح ومع كل صباح نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اقذف السكينة في قلوب أهل غزة، وأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، وكن لهم وليا ونصيرا.

اللهم إنا نستودعك إخوانا لنا تراهم ولا نراهم، فآمن خوفهم وهدئ روعهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم من سكينتك ومدادك ملائكة شداد تقاتل معهم وتدافع عن حرماتك وأرضك، إنك ذو فضل عظيم.

يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. أكثر في صباح هذا اليوم من الصلاة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعة مباركة عليكم وصباح جميل بإذن الله.

0: يقول الدكتور الأستاذ أدهم شرقاوي:
1: بسيط المعروف جامعه محمد بسيط المعروف.
0: عندما تصاحب لأجل الله وتحسن لأجل الله وتسعى لجبر الكثير لأجل الله وتتحمل الهفوات والسوء لأجل الله، بعدها يهون عليك كل شيء، الهجر والنكران والأذية، لأنك لم تكن تعمل لأجلهم بل لأجل الله.

قال ماهان الحنفي: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركبها وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ وكان لا يفتر من التسبيح والتهليل والتكبير.

يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلموا أنه ما من مسلم أكثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره، فأكثروا من الصلاة عليه لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.

ونتابع ومما اخترته لكم في متفرقاتنا لهذا النهار. أحبائنا في الله، هذه المدونة التي كتبها الأستاذ إسحاق جمالي، وهي تحت عنوان هل غاب المسلمون فعلا عن الثورة الصناعية الكبرى؟ قراءة لقوانين التاريخ وسنن الكون. لماذا اختار الله مكة وهي واد غير ذي زرع، منطلقا لرسالة غيرت تاريخ البشرية، ولم يجعل منطلقها أرضا زراعية واسعة أو مركزا غنيا بالمعادن والثروات؟ هذا المعنى الذي يلفت إليه الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي، يدعونا إلى التأمل في الفرق بين امتلاك الثروة المادية وامتلاك الرسالة التي تهدي الإنسان وتغير حياته. فقد قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وليس المقصود في هذا أو من هذا المعنى أن الفرق فضيلة في ذاته، أو أن المسلمين ينبغي أن يتخلوا عن الصناعة والتجارة والعلم، بل أن قيمة الأمة لا تقاس بثرواتها وحدها، وأن رسالتها قد تكون أوسع من مجرد المنافسة على المال والأسواق والنفوذ. من هنا يبرز سؤال يستحق التأمل: لماذا لم تبدأ الثورة الصناعية الكبرى في القرن 18 على أيدي المسلمين، مع أن حضارتهم كانت قد قدمت إسهامات علمية مهمة في الرياضيات والكيمياء والطب والبصريات والهندسة والميكانيكا؟ وهل يعني انتقال مركز الصناعة الحديثة إلى أوروبا أن المسلمين لم يشاركوا في بناء الأسس العلمية التي استفادت منها البشرية، أم أن تاريخ الحضارة الإنسانية أكثر تشابكا من الرواية التي تجعل أمة واحدة صاحبة الفضل المطلق في التقدم العلمي؟ إن الثورة الصناعية لم تبدأ من فراغ، ولم تكن ثمرة قرون من العمل قام بها شعب واحد بمعزل عن سائر الشعوب، فالمعرفة الإنسانية تراكمت عبر حضارات متعددة، وانتقلت العلوم بينها بالترجمة والتجارة والرحلات والاحتكاك الثقافي، وأضاف كل جيل إلى ما وصل إليه من سبقه. وقد كانت الحضارة الإسلامية